0: الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: ما شاء الله.
3: أحد الأخوة أرسل لنا بهذه الورق وهو الكتاب بعنوان يا بنتي بقلم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي، يقول فيه: أما كشف الوجه إن كان لا يتحقق بكشفه الضرر على الفتاة والعدوان على عفافها فأمره أسهل ولعله أهون من هذا الذي نسميه في بلاد الشام حجابا، وما هو إلا ستر للمعايب وتجسيم للجمال. والصفور إن اقتصر على الوجه كما خلق الله الوجه ليس حراما متفقا على حرمته، وإن كنا نرى الستر أحسن وأولى، وكان ستره عند خوف الفتنة واجبا، أما الاختلاط فشيء آخر وليس يلزم من الصفور إلى آخر المرة. ما هذه رأي سماحتك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الحجاب أمر مطلوب، وأن تستر النساء من أسباب السلامة من الفتنة والبعد عن الخطر. وقد اختلف العلماء في ستر الوجه والكفين، هل يجب على المرأة أم لا يجب، على قولين معروفين لأهل العلم. والصواب من ذلك أنه يجب الحجاب، وأن الأدلة التي دلت على الحجاب تعم الوجه وغيره. وكان المسلمون في أول الأمر لم يجب عليهم الحجاب في الوجه والكفين، وكانت المرأة تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله آية الحجاب، فوجب على المرأة التستر والبعد عن أسباب الفتنة. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه أن الستر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرهم من النساء أطهر لقلوب الجميع من الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ولأزواجه وغيرهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجلباب فيه يوقع على الرأس والبدن والوجه، يعم ستر المرأة، هكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. فأمر بإخفاء الزينة وعدم إبدائها، والوجه من أعظم الزينة. ولهذا قال ابن مسعود في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، يعني الملابس التي لا حيلة في سترها. والمقصود أن الصحيح والواجب هو الستر، وأن ما قاله الشيخ علي الطنطاوي وغيره من بعض الناس من التساهل في هذا قول مرجوح، قول ضعيف. والصواب وجوب الستر والحجاب. وإذا كانت المرأة تبدي وجهها بالزينة بالكحل وأنواع الجمال كان هذا محرم عند الجميع، كل عالم يرى تحريم ذلك لما فيه من الفتنة، وإنما خلاف إذا كانت على حالها من غير إبداء زينة من كحل وغيره. فالحاصل أن الواجب مطلقا هو الحجاب مطلقا، وأن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في الشريعة بعد نزول الحجاب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك: لما سمعت استرجاع صفوان المعطل خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنه بعد الحجاب

0: يوجد بين ظهرانينا كثير من الكفار من مشركين ونصارى ووثنيين في الأسواق في أعمالنا، فما هو دورنا بين دعوتهم إلى الإسلام وضرورة تحسين معاملتهم؟ هل يقتصر الأمر على دعوتهم مرة واحدة أم كل يوم وباستمرار؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين مسألة البراء منهم؟
1: الدعوة إلى الله وتعليمهم لا تمنع من بغضهم في الله، تبغضهم في الله وتدعوهم إلى الله، مثل ما تبغض ولدك العاصي فتدعوه إلى الله وتلزمه بالحق، وأخاك العاصي تبغضه في الله وتحبه للإسلام وتأمره بالحق وتزجره عن الباطل. هذا هو الواجب على علماء المسلمين وعلى دول المسلمين، أن يعالجوا من عندهم من الكفرة ويدعوهم إلى الله ويعلموهم ويرشدوهم، هذا هو الواجب عليهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين، ويقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعظمة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ورئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تقوم بقسط من هذا الواجب، من إرسال الدعاة ها هنا وها هنا، ومن القيام بدعوة الجالية هنا في الرياض وفي غير الرياض، بوجوه من الدعوة ووجوه من الإرشاد وتوزيع الكتب المفيدة، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. هكذا الرابطة تقوم بقسط من ذلك، وهذا ندوة الشباب تقوم بقسط من ذلك، وهكذا كل من عنده غيره من أهل العلم وعنده بصيرة يساهم في هذا الخير العظيم في بلاده وغير بلاده. نسأل الله يوفق الجميع ويعين الجميع على المزيد من الخير والنشاط في الخير، لأنهم جاءوا عندنا الآن، فدعوتهم الآن قريبة، دعوتهم في شركاتهم وفي أي محل يجتمعون فيه دعوتهم الآن ممكنة، بدل ما يسافر إليهم الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة، الآن وجدوا لدي في بلاده في هنا وفي أماكن أخرى، وكذلك علماء في مصر وفي الشام وفي غير ذلك، عليهم واجبهم أيضا، وعلى العلماء في هذه البلاد أكثر وأكثر، لأن يعني هذه بلاد مهد الإسلام ومنبع الإسلام، بلاد الحرمين وهي الجزيرة التي نبع منها هذا الدين وقام فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فالواجب على هذه البلاد وعلى علمائها وعلى ولاتها من الدعوة والبيان ونصر الحق أكثر من الواجب على غيره. نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للجميع والإعانة على كل خير. نعم.
0: وآخر
1: نعم. ما يمنع من كون الإنسان يتعامل معهم فيما يحتاجه المسلمون، رئيس أو مفتش عليهم أو غير ذلك في الشركات التي تعمل على المسلمين، يجب أن يكون المسلمون يساعدون في محاربة الشر والعناية بمراقبة هؤلاء وإبلاغ المسؤولين عما يقع من الخطر ونحو ذلك حتى يقل شرهم. لا تظلمهم، هم احترامهم على محبتهم او تقديرهم معناه لا تظلمهم، لا تعد عليهم، تعطيهم حقوقهم بركه. نعم. نعم.
0: كما هو معروف بوجوب البراء من الكفار.

0: تعالى وأباح لعباده جواز نكاح المحصنات منهم، نساء المحصنات العفيفات المعروفات في العفة والبعد عن الفساد، وتركهن أولى من نكاحهن، والاعتياض بالمسلمات خير منهن، ولكن هذا مجرد إباحة. فالظاهر والله أعلم هذا، أن وجه الإباحة أن أصل دينهم معتبر بخلاف الوثنيين وبخلاف المجوس، فإن دينهم أصله باطل. أما أصل دين أهل الكتاب هو دين التوراة ودين الإنجيل، أصله دين سماوي أصله، لكن لما غيروا وبدلوا كفروا بعملهم الخبيث. ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به كذلك صاروا كفرا بذلك، وهكذا لما بعث الله عيسى وأوحى إليه وأنكره اليهود كفروا بذلك أيضا، لكن بقي أصل دينهم موجود. نعم.
1: اللهم صل على رسول الله. مجلة العربي التي تصدر في الكويت هي مجلة واسعة الانتشار، قامت هذا العام بعمل خريطة ملحقة بالمجلة، وهذه الخريطة هي عبارة عن نسبة المسلمين في العالم، وأوضحت في الخريطة أن عدد سكان المملكة أكثر من 10 ملايين، وأن 95% من عدد السكان مسلمون، ومعنى ذلك وحسب ما ورد في الخريطة فإن هناك 5% من نسبة السكان غير مسلمين، أي ما يعادل أكثر من 500,000 من السكان غير مسلمين. ونحن نعلم أنه لا ينبغي أن يكون هناك دينان في جزيرة العرب كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخريطة تسبب بلبلة عند المسلمين، فما هي نصيحتكم في هذا؟
0: هذا أمر معلوم، لأن هنا عمال من الكفار موجودين، عمال من الكفار في الظهران وفي كل مكان، ممكن أن يكونوا بهذا العدد أو قريب منه، ولا شك أن الواجب على ولاة الأمور أن يسعوا في تقليلهم حسب الإمكان، ولا يبقى منه إلا من تدعو الضرورة إلى بقائه، هذا هو الواجب حسب الإمكان. وقد وعد ولاة الأمور بذلك، وأن يعتنوا بتقليلهم مهما أمكن، ونسأل الله يعينهم على ذلك، نسأل الله يعينهم على تقليلهم والاعتياض عنهم بمن يقوم مقامهم من المسلمين. نعم.
1: هل من كلمة هنا في هذا المقام لرد خطر استخدام الكفرة، أم أن اللوبي الماسوني يمنع هذا؟
0: الواجب على المسلمين أن يستقدموا المسلمين، ويجب عليهم أن لا يستقدموا الكفرة، لأن الرسول أوصى بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، فالواجب على جميع المسلمين أن ينفذوا هذه الوصية، ولا يستقدموا عاملا ولا خادما ولا غير ذلك إلا من المسلمين. وهذا الواجب على ولاة الأمور أيضا في هذه الجزيرة، ألا يستقدموا إلا المسلمين، إلا من تدعو الضرورة القصوى إلى وجوده لعدم وجود بديل عنه من المسلمين. نعم.
1: وبعد يقول أحد جماعة التبليغ إنهم في بعض البلاد يدعون للإسلام، ومن أساليبهم في ذلك أنهم يذهبون إلى الشباب الذين يسافرون إلى الخارج من أهل الشر، يذهبون إليهم حتى في الخمارات ويخرجونهم سكرى، فما يكون يوما أو يومين إلا ويهديهم الله، فهل ذلك ينافي البراءة؟
0: ما الدعوة إلى الله لا تنافي البراءة كما سمعت، الدعوة إلى الله من موجبات الإيمان، من موجبات الإسلام، ومن حق المسلمين على إخوانهم أن يدعوهم إلى الله إذا قصروا، سواء كانوا في الخمارات أو في غير الخمارات. وجماعة التبليغ لهم نشاط في هذا ملموس، إنهم يمرون على القهاوي وعلى غير القهاوي ويدعون الناس إلى الإسلام وينصحونهم، وتهدى الله على أيديهم جمعا قفيرا. فإذا قام الدعاة إلى الله بهذا الأمر ونشطوا في المرور على الكفرة في محلات أعمالهم والقهاوي التي فيها العصاة ونحو ذلك، وأرشدوهم ودعوه إلى الله وبينوا لهم بالحكمة، هذا له أثره العظيم، ولا ينافي البغض في الله والمعاداة في الله. نعم.
1: هل يكون الحب والبغض لنفس الشخص أم لعمله؟
0: الحب والبغض لعمله، كان مؤمنا أحبه لإيمانه، وإن كان كافرا بغضه لكفره، لا من أجل نسبه ولا من أجل يكون أبيض ولا أسود، لا، يحب لإيمانه وتقواه وإن كان أقبح الناس صورة، ويبغض لكفره وضلاله وإن كان أحسن الناس صورة، وإن كان أتجرهم وأكثرهم مالا.
1: سؤالي هو، كما تعلمون أن أبناء المسلمين اليوم يختلطون بالكفار في أماكن العمل وفي أماكن الدراسة وفي كل مكان، ونحن نعلم أنه يجب على المسلم ألا يبدأ الكافر بالسلام وأن يضطره إلى أضيق الطريق، إلا أن هناك بعض الجهلة تجدهم يسارعون بالسلام على الكفار والضحك معهم وتناول الطعام على مائدتهم، بل إن هناك من يخاطب الكفار بقوله يا أخي

0: وعندما نقول لهؤلاء إنه من الواجب عليهم أن يبغضوا أن نبغض هؤلاء الكفار ونبتعد عنهم، يحتجون بقولهم إن الإسلام دين لين أو دين لين وسماحة، ويقولون نحن نريد أن نبين الكفار السماحة الإسلامية حتى يدخلوا في الإسلام، فهل قولهم هذا من الصواب؟ وكيف ندعو هؤلاء الكفار الذين في بلاد المسلمين؟
1: مثل ما سمعته يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومرضات الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا خاطبهم بالتي هي أحسن ودعاهم إلى الله وأرشدهم: يا أبا فلان، أو يا فلان، يا أبا زيد، يا أبا عبد الله، يا أبا حباب، يا أبا فلان، ولكن لا يقول يا سيدي ولا يقول يا أخي، يقول يا أبا فلان أو يا فلان أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها غضاضة، فيدعوه إلى الله ويرشده ويعلمه ونحو ذلك. لا، هذا هو الواجب، هذا هو الطريق السوي. النبي قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة لما زاره يعود في مرضه، وكان عبد الله بن أبي قد تكلم بكلام قبيح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرشدهم لما مر على جماعة وفيهم عبد الله بن أبي وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، قام عبد الله بن أبي وتكلم وخمر وجهه، قال: لا تغبروا علينا، لما وجد غبار الدابة، وقال: يا فلان، لا أحسن ما تقول، فإن كان حقا فلا تركنا في محلاتنا واجلس في بيتك حتى يأتيك من تقص عليه. فقام بعض الصحابة وقال: لا يا رسول الله، بل اغشنا به في محلاتنا وادعنا فإن نحب أن نسمع منك. فقام لهؤلاء أنصار ولهؤلاء أنصار حتى كادت أن تقع فتنة كبيرة، فهدأهم النبي وسكنهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما وصل إلى سعد بن عبادة أخبره، قال: شعرت بما فعل أبو الحباب؟ ما قال الخبيث الكافر اللي فيه ما لا فيه، قال: ما أما شعرت ما فعل أبو الحباب؟ يعني عبد الله بن أبي كان رأسا في الخزرج. فقال: يا رسول الله، إنه لا تعجل عليه، ارفق به، فإن هذا الرجل كانت الجزيرة، يعني يثرب المدينة، كان أهلها قد أجمعوا على ترئيسه، على تتويجه أن يكون ملكا عليهم، فلما جاء الله بك بطل هذا الأمر وحرم هذا الأمر، فلهذا شرق بالدعوة وعظم عليه الأمر وأبغض هذه الدعوة بسبب ما فاته من الرياسة. فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول يا اللي فيه ما لا فيه الخبيث، ما قال أبو الحباب ما فعل أبو الحباب، ولم يجعل رفقه حتى مات على نفاقه، نسأل الله.
0: نعم، كان يكون النصراني مدير للمسلم، يعني رئيس عليه،
1: ينظر، لا يبدأه بالسلام، يقول: كيف حالك؟ إذا دعت الحاجة إلى هذا ما يقول السلام عليكم، إذا دعت الحاجة كيف حالك وكيف أولادك لا بأس، نهيبهم يبدأ بالتحية، لكن إذا كان بقاؤه تحت عمله ينفع المسلمين يبقى، وإن كان عمله يضر المسلمين لا يبقى. إذا كان اجتهاد يعلم فقد دعاه باسمه.
0: نعم. إذا كان معنى الولاء هو الحب والقرب، فهل يكون هو معنى الولاء المذكور في الآية الكريمة: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء؟ فهل ينهى الله عن ولاية المؤمنين الذين لم يهاجروا؟
1: الولاية تطلق على القرب، فلان مولى فلان قريبا، يوم لو مولى عن مولى شيء، يعني قريب عن قريب، وتطلق الولاية على الحب والمجاملة والمناصرة ونحو ذلك، يقال فلان ولا فلان نصره وأيده وأحبه، والمراد بهذا النهي عن المحبة والنصرة. أما قرابة ما تضره قرابته، لو كان أخاه أو كان أباه أو كان ابنه ما يضره، المهم أن يبغضه في الله ولا يضره. ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم كون أبي لهب عمه وكان أبي طالب عمه كما تعالى كفر والضلال، ولا ضر إبراهيم كون أبو كافر، ما ضر إبراهيم، المقصود الضرر في موالاتهم ومحبتهم، أما قرابتهم ما تضر الإنسان، الذي يضره يواليهم ويحبهم وهم على كفرهم وضلالهم. نعم.
0: دكتور،
2: بعضهم يزعم الكافر يقول له يا صديق ولا يقول له يا فرند بلغتهم يعني بالإنجليزي، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ ادعى أنه صديق.
1: لا يقول يا صديقي، يقول يا فلان أو يا أبا فلان، ولا يقول يا سيدي، لا، ما يقال سيدي. نعم.
0: إن دكتور إنجليزي يدين بالديانة المسيحية قد أجرى عملية لوالدة بعض الأسر، فقاموا بشكره في بعض الصحف على نجاح العملية، فهل يجوز أن يشكر مثل ذلك الدكتور أو أي دكتور ولو كان مسلم؟
1: الشكر لمن فعل معروف طيب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والله الرسول يقول من فعل لكم معروف فكافئوه غير مثل ما تفدعوا له. المقصود إذا شكر على نجاح العملية وأنه اجتهد في العملية ما يضر سواء كان كافرا أو مسلما. نعم هدية تختلف، كان هدية الله فاجعله يظلم الناس ويتعدى ويصير رشوة ما يجوز، أما هدية لأن عمل
0: مكافأة يعني
1: إذا كان عمل مستقل ما هو في مسألة الحكومة، في مسألة الحكومة كان في محلات محل عمله ومحل طبه ويعطى أجرة ويعطى هدية الله على عمله، هدية لا تضر المسلمين ما في بأس بعد نجاح العملية وبعد فرامة العملية وانتهاء العملية، أو يعطى أجرته التي شرطها وتكفي الحمد لله.
0: كيف
1: أما يعطى طبيب حتى يقدمك على غيرك وحتى يضر الفقير لا سير يشبه.
0: كيف نوفق بين الآية الكريمة التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين الآخره وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا اليهود ولا نصر السلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروا إلى أضيقه يكون على حافاته، وهذا لا ينافي هذا. الله جل يقول لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجكم من الدين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تبروهم تحسنوا إليهم بالصدقة، إذا كان فقير أعطاه صدقة من غير زكاة، إذا كان مظلوم ينصر ويزال عنه الظلم هذا مطلوب، إذا كانوا مهم بعد لنا بل كانوا في أمان منا أو في عهد منا أو في ذمة ليسوا أهل حرب لنا، ما بينه وبينهم قتال بل هو في ذمة أو في عهد أو في أمان عندنا، فإذا أحسننا إليهم بالمال والصدقة أو بزيادة الظلم عنهم إذا ظلمهم حتى أزلنا الظلم عنه هذا الحق ولا حرج في ذلك، وهكذا قصد العدل بينهم كنا نقصد بينهم ونعدل بينهم بين خصومهم ولا نظلمهم هذا واجب، الإسلام يوجب على أهله أن يعدلوا ولا يظلموا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالعدل واجب بين المسلم والكافر، والإحسان إلى الكافر ليس بحرب لنا لا بأس بالإحسان إليه، وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها وردت عليها كافرة في الهدنة تريد المال، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أمي وهدت إلي تريد المال أفأصلها؟ قال النبي صليها. اللهم صل وسلم. نعم.
0: هل لكم أن تبينوا لنا بالتفصيل ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه الكفار الذين يعملون معنا في بلادنا جزاكم الله خيرا؟
1: نعم، ننصحك بأن تدعوهم إلى الله وترشدهم إلى الخير وترفق بهم ولا تظهر السب والشتم والعنف، عليك بالرفق والحكمة والكلام الطيب والدعوة إلى الله عز وجل، وأن تنصح في عملك وأن تكون خيرا منهم وأنصح منهم في عملك حتى يؤثرك الناس عليهم، إذا نصح المسلمون وجودوا العمل وأتقنوا العمل قدمهم الناس على الكفار، فإذا أساء المسلم وغش في عمله قد يقدمون عليه الكافر إذا رأوا نصح الكافر، فعلى المسلم أن ينصح في عمله وأن يكون غشاشا ولا خائنا ويجتهد في العمل حتى يؤثره المسلمون على أعداء الله الذين يستقدمون للعمل، وإذا كنت معهم فانصح لهم وادعوهم إلى الله ووجههم إلى الخير وتعاون معهم في الخير لا في الشر. نعم.
0: وآخر
1: عبارة عادية عامية أقول عادية. نعم.
0: وآخر يقول كثير من الشباب مجاورين لهذا المسجد وفي الأسواق المجاورة يغازلون النساء ويجلسون في السيارات في أوقات الصلاة، نريد من سماحتكم أن تكتبوا خطاب إلى من يهم الأمر في هذا، وقد بلغنا ونرجو أن
1: الدعاة مهتمون بهذا والهيئة مهتمة بهذا، ونسأل الله يصلح الأحوال، الدعاة والهيئة مهتمة بهذا الأمر، نسأل الله يصلح حال الجميع، وأنت كذلك، أنت كذلك إذا رأيت شيء أنكر المنكر وتكلم بالحق. نعم. ليس خاصا بالهيئة ولا بالدعاة. نعم.
0: آخر يقول: لقد طفح الكيل وزاد الأمر سوءا في صحفنا المحلية من نشر الصور للمرأة بأشكال فاتنة ملونة وغير ملونة لدعايات متعددة، والأمر يحتاج إلى البحث والنظر إلى هؤلاء المتمادين في غيهم وبطلهم. كذلك هناك صفحات في صحفنا تنشر باسم الثقافة والأدب، وتارة باسم الفن، وكذلك صفحة عن المرأة. كل تلك الصفحات تحتاج النظر واهتمام، وخص من هذه الصفحات الصفحة الأدبية التي تنشر وتمجد الشعراء الملاحدة المجانين إلى آخر ما قال السائل.
1: كلها محل العناية، ونسأل الله أن يقضي على الشر. كلها محل العناية، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للاستجابة، وأن يعين ولاة الأمور على كل خير، وأن يكبت أعداء الإسلام في كل مكان، وأن يهدي القائم على الصحافة للخير، وأن يعيدهم من شر أنفسهم والشيطان، فإنه في حاجة إلى هداية الله. ولا شك أن الشر منتشر ويحتاج إلى جهود كبيرة ومضاعفة، لا من الدعاة ولا من العلماء ولا من الأخيار ولا من ولاة الأمور بالأمر الأول. نعم.
0: الكتاب فيه طلب كده ما أعرف شو سأل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، الشيخ إبراهيم الخضيري، الشيخ يوسف المطلق، فيما يتعلق بالعمال ما له وما عليه. ولقد أوضح المشايخ الكثير مما يجب لشان العمال، واجادوا وافادوا جزاهم الله خيرا، وضعف مثوبتهم، وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ووفق المسلمين للاستفاده من مثل هذه الندوات التي توجههم وتنفعهم وترشدهم الى ما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل. ولا ريب أن موضوع العمال موضوع عظيم الخطر، جدير بالعناية من جميع المسلمين من الدولة ومن دون الدولة. ولقد حصل من الضرر باستخدام الكفرة ما لا يخفى على كل من له أدنى معرفة بأحوال الناس. ولقد سمعتم من المشايخ ما في استخدام الكفرة من المضار الكثيرة، وسمعتم أيضا ما يجب للعامل وما يجب على العامل. فالعمال لهم حقوق وعليهم حقوق، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. والعمل مطلوب من المسلم ومن غير المسلم، ولكن المقصود والبحث هو ما يتعلق بالمسلم، لأن على المسلمين أن ينصحوا إخوانهم ويوجهوهم قبل غيرهم، كما يوجهون الكفار أيضا إلى الدخول في الإسلام وإلى التزامه والقيام بما فيه من الخير العظيم وترك ما هم عليه من الباطل. والله سبحانه شرع للمسلمين أن يعملوا وأن يطلبوا كسب الحلال وأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة، وهذا واجب على المسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا الأمر يشمل عمل الآخرة وعمل الدنيا الذي يعينهم على عمل الآخرة، فإن أعمال الآخرة تحتاج إلى ما يعين عليها من الكسب الحلال والقوة على أداء العمل والتفقه في الدين والتبصر. فالمسلم في حاجة إلى أن يعمل بطاعة الله وترك معاصيه، وبحاجة إلى أن يعمل الكسب الحلال وما يعينه على أداء الواجب والاستغناء عما في أيدي الناس، وبحاجة إلى أن يعمل لحفظ صحته ودفع الشر عنه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. هذا يدل على عظم فضل العمل الحلال، وأنه ما أكل أحد طعاما قط أفضل من أن يأكل من عمل يده، من حراثة أو نجارة أو فرازة أو أي عمل. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، كان يصنع الدروع الحدادة، وهي في نظر بعض الناس صنعة لون، ولكن نبي الله كان يصنع الدروع ويأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وفي الحدادة من الفوائد العظيمة للمسلمين ما لا يحصى: صناعة السيوف، صناعة البنادق، صناعة المدافع، صناعة غير ذلك من أنواع ما يحتاجه الناس كالدروع وغيرها. وكان زكريا فيما جاء به الحديث كان نجارا، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، فالصنعة لها شأن عظيم. وقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك، فتجارة الصالحة. وقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك، فتجارة الصالحة البعيدة عن الربا والغش والخيانات عمل مبروك. كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم صدوق التاجر، المسلم الصندوق الأمين، يحشر مع النبيين والصديقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطاني ثم غدر، عهد الله ثم غدر العهد، أعوذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، استعبده وباعه على أنه عبده وحر، والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. هذا من الكبائر العظيمة، نسأل الله العافية. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا العمل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهو مسلم الصحيح. فأمر بالحرص على ما ينفع، وهذا هو العمل، مع الاستعانة بالله لا يغفل، فإن الله الموفق والمعين سبحانه وتعالى، والعدم تخذل ما نفعت أسباب. والمكاسب والأعمال لا تحصى، يجمعها كل عمل مباح وكل كسب مباح، ينفع الناس، ينفع المسلمين، ينفع العباد، وهذا شيء لا ينحصر. فيه الزراعة، فيه أنواع الصناعات، فيه التجارة، فيه النجارة، فيه أصلاً أنواع لا تحصى بما ينفع الناس. استخراج المياه للناس، استخراج البترول إلى غير هذا مما ينفع الناس. المعادن على كثرة أنواعها استخراجها عمل. والواجب على العامل أن ينصح وأن يتقي الله، وأن لا يهون من استعمله، أن يكون قويا في عمله، أمينا في عمله. ولهذا سمعتم قصة موسى مع صهره، يقول جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصل الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني موسى عليه الصلاة والسلام. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيتانا، فلما جاءه قص عليه القصص قال لا تخف نجوة من قوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، رأت منه قوة وأمانة، فلهذا قالت ما قالت. ذكر أهل التفسير من القوة أنه رفع حجرا عظيما عن الماء لا يرفعه إلا عدد كبير من الرجال. وذكروا من الأمانة أيضا أنها كانت تمشي أمامه، وكانت الرياح تلعب بثيابها فقال ارجعي ورائي، هوني ورائي، وإذا أخطأت الطريق فارمي لي بحجر حتى أعرف الطريق. هذا مما قيل من جهة الأمانة. والحاصل أنها رأت منه شيئا دل على القوة والأمانة، فلهذا قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما أخبرته بذلك أخبرت أباها قال له ما قال من جهة تزويجه، قال إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يعني نفسك، ثمن حجج، يعني ثمان سنين، الحجة السنة، فإن أتممت عشرا فمن عندك، يعني زيادة فضل منك، وما أريد أن أشق عليك، ستجد إن شاء الله من الصالحين. فالمقصود أن صاحب مدين استأجر موسى ثمان سنين على أن هذه الأولى تكون مهرا، مهرا لابنته، ويتزوجها موسى على هذا المهر، وهو أجرة الرعاية ثمان سنين. وصاحب مدين قيل إنه شعيب كما ذكر سمعته في الندوة، قاله بعض المفسرين، والمشهور عند المحققين أنه ليس هو شعيب النبي ولكنه آخر، لأن زمن النبي شعيب كان متقدما، كان قبل موسى بسنين طويلة، وكان قريبا من عهد لوط عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا عنه: ويا قوم لا يجرم أنه شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. قال ابن كثير رحمه الله: ما هم ببعيد لا زمانا ولا مكانا. فكان شعيب وأمته قد مضوا، قد ماتوا قبل دهر، وكان في مدين غير شعيب، قيل إنه شعيب آخر وقيل شخص آخر. فالحاصل أن هذا الرجل الصالح استأجر موسى على هذه الأجرة المعروفة التي هي رعاية الغنم ثمن سنين. قال ابن عباس لما سئل هل تم العشر قال إنه تم أوفى الأجلين وهو العشر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا من العمل وهي الرعاية، رعاية الغنم، رعاية الإبل، رعاية البقر، هذا عمل يستحق عليه الأجر. فالواجب على المستأجرين العمال أن يؤدوا الأمانة وأن ينصحوا وأن يكونوا أقوياء في أعمالهم يخافون الله ويراقبونه، وأن يكونوا أمناء لا يخونون صاحبهم لا في بيته وأهله ولا في عمله الذي أسده إليه، بل
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله.

0: ما وقع من الناس. فقد نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وأمر بإخراج الكفرة، وقال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم. رواه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، من أرض العرب، أوصى بإخراجهم أيا كانوا، يهود أو نصارى أو وثنيين أو أي جنس كان، أوصى بإخراجهم عليه الصلاة والسلام. هذه الجزيرة العربية لا يجوز استقدام الكفار إليها ليجلسوا فيها ويقيموا مدة طويلة. كان عمر رضي الله عنه يحدد لهم 3 أيام إذا قدموا للتجارة، إذا قدموا للتجارة حدد لهم 3 أيام في كل مكان، في بلد، في أي بلد يقدمونها 3 أيام، لئلا يستقروا عند المسلمين ولئلا يتضرر بهم المسلمون. وهكذا البرد يقيمون بقدر الحاجة، هم الرسل الذين يأتون إلى ولي الأمر من البلاد البعيدة، يأتون إلى الجزيرة يقيمون بقدر الحاجة التي يؤدون بها الرسالة. ذكر بعضها العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يستقدم من تدعو الضرورة إلى استخدامه، ولا يوجد من يغني عنه من المسلمين. واحتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر يحدثونها ويزرعونها لأن المسلمين مشغولون بالجهاد لما فتحوا خيبر. وهذا وإن كان له وجه من جهة النظر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بإخراجه، لما استغنى عنه أمر بإخراجه، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراجهم، وأخرجهم عمر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنه يجب الحذر من استخدام الكفار لعامة الناس، وعلى ولي الأمر أيضا أن لا يستخدم إلا من تدعو له الضرورة القصوى في أمر مهم من طب أو غيره تدعو الضرورة إليه، وإلا فالواجب الحذر من استخدامهم لهذه الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام ووضع شمس الرسالة وفيها الحرمان الشريفان، فالواجب أن لا يستخدم لها إلا أهل الإسلام. أما في غير الجزيرة مصر والشام والعراق والباكستان وغيرها من المناطق والأقاليم، هذا هو محل التحرر من الكفار ويجب استخدامه فيها ويجب عمله فيها، لكن مع الحذر ومع تقديم المسلمين عليهم ومع الحرص على اختيار من يكون أنفع في العمل وأنصح في العمل إلى غير ذلك مما ينبغي فيه النظر. أما هذه الجزيرة فيجب منع استخدام الكفار إليها والحذر من ذلك، وأن لا يستخدم من جهات ولي الأمر إلا من تدعو الضرورة إليه الضرورة القصوى. وأما ما فعله الناس اليوم فهو خطأ عظيم وشر كبير، وترتب عليه شر كثير أيضا. والواجب على المسلمين أيضا أن يدعوهم إلى الله لما وجدوا بينهم، أن يدعوهم إلى الله وأن يرشدوهم ويعلموهم. وقد وقع بعض هذا من جهة الدعاة ومن جهة أهل العلم، قد وقع بعض هذا، وهدى الله جما غفيرا من هؤلاء الذين قدموا لهذه المملكة، هدى الله جما غفيرا في سائر المناطق، في الرياض وفي منطقة الجنوب وفي جدة وفي أماكن أخرى، هدى الله جما غفيرا، نسأل الله أن يجعلهم صادقين وأن يثبتنا وإياهم على الهدى. ولكن مهما كان ولو أسلموا لا يجوز استخدامهم إلى هذه البلاد، ويدعون وهم في بلادهم، على الدعاة الذين يرسلون من هذه البلاد ومن غير هذه البلاد عليهم أن يدعوا إلى الله وأن يعلموا الناس دين الله ويثبتوا المسلمين ويعلموا المسلمين وأن يدعوا غير المسلمين في أي بلاد، في أي بلاد وفي أي مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في كل مكان، على أهل العلم والبصيرة أن يدعوا إلى الله. ما كل أحد يصلح للدعوة، إنما يتولاها أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الفقه في الدين حتى يتولوا دعوة الناس ويبصرهم بما شرع الله ويعلمهم الإسلام بالطرق الحكيمة والطرق الواضحة وباللغات التي يفهمونها، لعل الله يهدي على أيديهم من أراد الله له الهداية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله من أجر فاعل. والله يقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالطريقة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا يعم الكفار وغيرهم. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. هكذا جاء في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له بالأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. فدعوتهم إلى الله في أي مكان أمر مطلوب، في الطائرة أو السيارة أو في القطار أو في العمل وفي أي مكان يتيسر ذلك، هذا أمر مطلوب، والداعي له أجر عظيم. وإذا هدى الله على يديه أحدا سراه مثل أجره، هذا خير عظيم. ولكن ليس معنى ذلك أنهم يستخدمون، يستخدم الكفار هنا ليدعوا، لا، ولكن يتوجه إليهم في أماكنهم ويدعون في أماكنهم في أي بلاد الله حسب الطاقة والإمكان. وعلى ولاة الأمور المسلمين أن يفعلوا ذلك، ويبعثوا الدعاء إلى الله عز وجل ويزودوهم بما يلزم ويعينوهم. وهكذا إرسال الكتب النافعة المفيدة في اللغات المتعددة توزعوا عليهم، لعل الله يهديهم بذلك، هذا كله مطلوب. نرجع إلى ما يتعلق بالعمل هنا لما ابتلينا بهؤلاء العمال. فالواجب على من ابتلي بهذه العمال أن يحرص على إبعادهم، وأن لا يلقيهم، وألا يغتر بفعل الناس سواء كانوا سائقين أو خدما أو خادمات أو عمالا في زراعة أو عمالا في بناء أو في شركات أو في غير ذلك. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يحرص غاية الحرص في إبعادهم إلى بلادهم إذا لم يهتدوا ولا يسلموا، ويستبدلهم بغيرهم من المسلمين في أي بلاد الله. يطلب المسلمين من أي بلاد الله، وينتقي أيضا من المسلمين. فلا ينبغي إيثار الدنيا على الآخرة، لا ينبغي إيثار الدنيا على طاعة الله ورسوله. ينبغي له أن يتقي الله وأن يختار لما عنده من الأعمال من يجوز له استخدامه من المسلمين. وكل من له أدنى بصيرة يعرف أن من يدعي الإسلام قد يوجد فيه من هو شر من النصارى وشر من اليهود في كفره وضلاله ونفاقه وشعيته. فلا ينبغي يغتر بدعوى الإسلام، بل ينظر ويسأل على الوكيل وعلى المشيخ نفسه أن يسأل الناس سواء في باكستان أو في الهند أو في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في أفريقيا أو في أي مكان، يسأل ويتبصر ولا يعجل. سوف يجد إن شاء الله من يدله ويرشده على الناس الطيبين، حتى لا يستقدم إلا أناسا معروفين بالخير يطمئن إليهم في دينهم وفي أمانتهم. وأما الموجود الآن فالواجب على الدولة وعلى المسلمين وعلى كل من له عناية بهذا الأمر، الواجب عليه أن يجتهد في ردهم إلى بلادهم إن لم يسلموا. أما إن هداهم الله وأسلموا فالحمد لله، لكن إذا أصروا وأبوا إلا البقاء على دينهم الباطل فالواجب إبعادهم وردهم إلى بلادهم والتماس من يقوم مقامهم من المسلمين، هذا هو الواجب. وعلى الدولة وفقها الله أن تعين على ذلك، وقد كتب إليها في ذلك من أهل العلم وقد استجابت لذلك، ونسأل الله يعينها على التنفيذ وأن يوفقها لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يقي المسلمين شر أعدائهم أينما كان، وأن يجزي إخوتنا مشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا. ثم سمعتم أيضا في الندوة ما قاله بعض المشايخ من أن الواجب التبليغ، وهذا قد سبق لكم غير مرة، الواجب على من حضر يبلغ، فأنتم عدد من أمة، فالواجب التبليغ على من سمع الخير يبلغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول لهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأنتم إذا بلغتم أمثالكم وأمثالكم يرجى من ذلك الخير الكثير. سمعنا كذا سمعنا كذا، تنصحون من رأيتم، تنصحون عن استخدام العمال الكفرة، تنصحون عن ترك الصلاة، تنصحون عن الخيانة، تنصحون عن الرشوة، كل ما سمعتم من خير تنصحون. هذه الفائدة من حضور المسلم بحلقات العلم، سماع النصائح ينتفع في نفسه ومع ذلك يبلغ غيره. وأنتم على خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، إذا بلغت 10 لك مثل أجورهم إذا هداهم الله بك، وإذا بلغت 100 لك مثل أجور 100، وإذا بلغت 1000 لك أجر 1000 مثل أجر 1000، وإذا بلغت 1000000 لك مثل أجره، وهكذا. فضل الله واسع، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وبهذا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمة كلها، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد له مثل أجورنا وأجور من قبلنا من أهل الخير الذي دعوا إلى خير، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، كل من هداه الله أو دعا على خير فللرجل فللنبي مثل أجره عليه الصلاة والسلام، هذا خير عظيم له عليه الصلاة والسلام. فأنتم كذلك إذا دعوتم إلى الله صار لكم مثل أجور من هداهم الله على أيديه في أي مكان، سواء دعوتموه في البيت أو في القطار أو في الطائرة أو في السوق والطريق بينكم أو في سفر سافرتموه إلى بلد أخرى، كل ما حصل منكم من تبليغ ومن إرشاد أولا أديتم الواجب من البلاء، ثانيا يحصل لكم مثل أجور من انتفع بما قلتم وهداه الله على أسبابكم. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، ويصلح لهم البطانة، كما نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطه مستقيم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي الندوة أصحاب الندوة خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميذاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، أحط المطر، فادع الله أن يسقينا. فدعا
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استووا

استو وتراسوا. تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الف لا

العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

لقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله

الله. الله.

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه

الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها.

لا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن

الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: ويقول أخ: امرأة تسأل، يقول: هل يجوز أن تذهب إلى بيت أبيها بدون إذن زوجها ولا ترجع إلا بشرط أن يسمح زوجها لولدها بطلب العلم ويتوقف عن العمل معه في بيع القات، علما أن قد نصحته لمدة سنتين وابنها أكمل الثانوية ومتفرغ بدون عمل وهي تريد ويطلب العلم؟ هذا لا يبيح لها أن تعصي زوجها وأن تذهب إلى بيت أهلها بدون إذنه ثم لا ترجع إلا بهذا الشرط. ففي هذا الحال لها أن تنصح الزوج، تذكره بفضل العلم، بفضل طلبه، وليس لها أن تخالف، أن تعصيه وأن تذهب إلى بيت أهلها ولا ترجع إلى بيت إلا بهذا الشرط. فالمرأة يجب عليها طاعة زوجها إلا إذا أمرها بمعصية الله، وهنا لم يأمرها بمعصية الله ولم يلزمها بذلك، فيجب عليها طاعته. ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، ولا يجوز أن تمتنع من الرجوع إلى بيته بسبب بهذا الأمر. لها أن تنصحه، أن تذكره بفضل العلم وفضل العلماء وما عده الله تعالى من الأجر والثواب لمن أعان طالب علم، وما يحصل لوالدي طالب العلم يوم القيامة من الفضل، يكسى والدا حلتان لا تقوم لهما الدنيا بأخذه للقرآن، كل ما عمل من العمل الصالح ومن نشر العلم يكون في ميزان حسنات والديه. فهذا الذي تملكه أن تذكره بالله، تنصحه، تبين له فضل العلم، فإن استجاب وإلا فلا يبيح لها هذا الفعل. أخ يقول: سائلة تقول إن ولدها قتل في ليلة 25 من رمضان وبقي عليه 5 أيام من رمضان، فهل تصوم عنه ما بقي من رمضان؟ إذا كان المراد بهذا السؤال أنه صام 25 يوما في يوم 25 قتل، فهذا ليس عليه الصيام لأنه لم يدرك، إنما الذي يصام عنه من أدرك رمضان وأفطر ثم مات وقد تمكن من القضاء فلم يقضي. كإنسان أفطر 5 أيام مثلا في رمضان ثم عاش بعد رمضان شهرا وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات، هنا يقضى عنه. أما إذا صام جزءا من رمضان، صام كل ما أدركه من رمضان ومات في أثناء رمضان ولم يكمله، فهذا ليس عليه الصيام لأنه لم يدركه ولم يتعلق الوجوب بذمته حتى يقضى عنه. وأخن يقول: امرأة حجت وهي حائض، هل يصح حجها إذا ذهبت وهي حائض أم لا يصح؟ يصح حج الحائض إلا الطواف فقط، وإلا كل حجها صحيح، لكن الطواف تؤخر الطواف. فإذا قدمت

0: تريد تعتمر عمرة، عمرة التمتع قبل الحج وهي حائض، تبقى محرمة تنتظر حتى تطهر. فإذا طهرت اعتمرت ثم تحللت. وإذا قدمت في الحج في أيام الحج وهي حائض تؤدي المشاعر كلها، تذهب إلى منى وتقف بعرفات ومزدلفة وترمي الجمار، تفعل كل شيء، تنحر، تقصر، إلا الطواف بالبيت، فتنتظر حتى تطهر، ومتى طهرت طافت للإفاضة وتم حجها. وإذا أخرت الطواف تؤخر السعي معه حتى تسعى مع الطواف.
1: وأخني يقول: امرأة صامت وحين أذن المؤذن لصلاة المغرب ذهبت تتوضأ فرأت دما ولا تدري هل خرج قبل الأذان أم بعدها، الصيام صحيح؟ تستدل بالقرائن هنا، إذا ذهبت تتوضأ بعد الأذان كما يقول مباشرة حين أذن المؤذن تنظر هذا الدم هل هو طري في خروجه، فتنظر قرينة في ذلك. وأظن تستدل بعادتها القديمة، فإن بعض النساء حتى تكون عادتها منضبطة بالساعة، تأتيها في كل شهر بنفس الساعة. فتستدل أيضا بذلك. أخ يقول: امرأة عملت غرسة، أي كبسولة وحبوب يجعلها المرأة في جسدها تمنع الحمل، قال: فيأتيها الحيض يوما وينقطع يوما، هل تصلي؟ إذا رأت الدم تترك الصلاة، فإذا انقطع عنها يوما كاملا أو ليلة كاملة تغتسل وتصلي حتى يعاودها، فإن عاودها تترك الصلاة لأجل ذلك. قالوا: ما النصيحة لها في الاستمرار في هذه الغرسة؟ هذا من مفاسدها، هذا الضرر، ضرر بالعبادة، تضر عبادتها، لا تدري هل تصلي أو تقعد عن الصلاة، هل تصوم وتقعد عن الصيام. فمثل هذه الأمور التي فيها ضرر على المسلم أن تجتنبها، عليها ضرر في بدنها أو في دينها. حتى هذه يذكرون فيها أضرارا في البدن، وإذا احتاجت إلى شيء تنظر شيئا ليس فيه ضرر، وأما هذه التي فيها ضرر فإن الضرر منهي عنه، ولا سيما هنا قد صار ضررا في دينها وفي عبادتها. وهذا سائل يقول: امرأة تسأل تقول لديها طفلة لم تبلغ 15 ولكن تصلي بثوب قصير، فهل هذا جائز؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعليم الطفل الصلاة وهو ابن 7، وضربه عليها وهو ابن 10، وتعليمه الصلاة معناه تعلم الصلاة بشروطها وواجباتها، ومن شروطها الستر، ستر العورة، وبعضهم يعبر عنه بأخذ الزينة، يقول هذا التعبير أدق وهو الموافق للقرآن، أن من شروط الصلاة أخذ الزينة، قال: لأن هذا هو تعبير القرآن: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأن الذي هو من شروط الصلاة أكثر من ستر العورة، فليس الواجب ستر العورة فقط، بل ستر العورة وزيادة. وهذا يعبر به شيخ الإسلام رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين أمر بتعليم الصبي الصلاة، ابن 7 يعلم بشروطها، فإذا كان هذه البنت قد جاوزت ذلك فتعلم الصلاة بشروطها، ولا تصلي بالثوب القصر إلا إذا كانت دون 7، طفلة صغيرة في 4، في 5 ونحو ذلك، فلا بأس. ويقول سائل: امرأة تقدم لها رجل صوفي فهل تقبل الزواج به؟ لا تقبل الزواج بالصوفي، حتى لو لم يكن صوفيته
0: تبلغه حد الشرك، فإن من الصوفية من هو مشرك صار ليس مسلما. فإذا كان هذا التصوف الذي عنده بلغ حد الشرك واستغاثة بالقبور ودعائها من دون الله، فهذا ليس بمسلم، لا يحل لها الزواج بأصلا. فإن كان صوفيا معنى عنده هذه البدعة، التصوف، الاجتماع بالمساجد، إقامة الموالد، الرقص فيها ونحو ذلك، ولم يبلغ حد الشرك، فهو مبتدع جلي السوء. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوء، فلا تقبل الزواج بصوفي. وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه، فمن ترك شيئا لله سبحانه يبدله الله خيرا منه. وأخ يقول: أمي كبيرة في السن، منعها الأطباء من بعض الأطعمة لمرض لأنها تضرها، وهي تأبى أن تمتنع وتطلب ذلك الطعام، وحين لا أحضره تدعو علي، فهل أكون عاقا؟ لا، لست عاقا في هذا الحال، أنت محسن إليها. إذا كان مثلا عندها مرض السكر وتشتهي بعض الأشياء التي فيها السكر ويضرها وقد يهلكها ذلك، فمنعها منه هذا ليس من العقوق، بل هو من البر والإحسان. وقد جاء في الحديث: إن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما تمنعون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الله سبحانه يصرف الدنيا عن عبده هو يحبه، فيمنعه من كمالها، لا يعطيه إياها، وربما هو يريد ذلك الشيء والله تعالى يصرفه عنه لمصلحته وهو يحبه. قال: كما تمنعون مريضكم الطعام والشراب، أي الذي يضره، تخافون عليه. فمعناه أن منع المريض مما يضره هذا من الإحسان إليه، كما أن الله تعالى حين يمنع عبده من الدنيا التي تضره هذا من رحمته به ومحبته له. وأخن يقول: أنا أبيع بعض الأغذية، فجاء رجل قال: أريد هذه السلعة، فكيف طعمها؟ قلت له: طعمتها ولا بأس بها، والناس لهم أذواق فلا بد أن تجرب. فقال: لا. فقلت له: لا بد أن تجرب، فإن بعض الناس يعجبهم وبعضهم لا يعجبهم. فاشتراها، وبعد يومين ردها إلي وقال: طعمها لا يعجبني، فهل لي ألا أردها له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا قد تفرقتما، حصل تفرق وهو اشترى برضاه وطلبت منه ذلك، فليس عليك إرجاعها له. بقي إن وجد عيب في السلعة، رد السلعة بعيبها هذا شيء آخر، أن ترد السلعة بسبب عيب. لكن إذا لم يوجد عيب وإنما لم يعجبه طعمها، والناس منهم من يعجبه وقد طلب منه البائع ذلك، فلا يلزمك أن تردها. بقي من حيث المعاملة، إن أردت أن تردها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال مسلما أقال الله عثرته. من أقال أي راجعه في بيعه، رد سلعته التي لا يريدها، أقاله الله. فإذا لم يكن عليك ضرر وأقلته في هذا البيع، رددت له ماله، فأنت مأجور على ذلك، يقيل الله عثرتك يوم القيامة، كذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث الإلزام فلا يلزمك.
1: وأخ يقول: أنا طالب علم، مكثت سنتين في هذا المركز، حفظت القرآن وشيئا من رياض الصالحين، وأشعر بضيق بأني ليس عندي حصيلة، لا سيما عندما أرى من أتى المركز حافظا للقرآن فحفظ أحاديث كثيرة. هذا من الشيطان، له سنتان حافظ القرآن وشيئا من رياض الصالحين ويقول ليس عنده حصيلة. من الشيطان، من وسوسة الشيطان، بل هذه حصيلة عظيمة. كيف تريد تحصل على العلم؟ تريد تحصل عليه كله بسنتين؟
0: لابد من الصبر. فطالب العلم يأتي شيئا فشيئا. فهذه حصيلة عظيمة، حفظت القرآن وأحاديث من رياض الصالحين، حصيلة عظيمة. استمر فيما أنت عليه، لا يأتي عليك بعد ذلك عدة سنوات إلا وقد فتح الله عليك بخير كثير. واجتهد، لا تضيع وقتك، واصبر على العلم، وخذ من كل علم أحسنه. صدق القائل: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر، فاتخذ من كل شيء أحسنه. فعلا العلم كبحر زاخر، كل علم قد يقول الإنسان لو أفنيت عمري في هذا العلم ما انتهيت منه. كم هي العلوم التي نراها يعني علوم يسيرة ثانوية قليلة، ربما لو أنفق فيها الإنسان 20 و30 سنة لم يأتي عليها. علوم كثيرة، فالإنسان يتخذ من كل شيء أحسنه. وكلما نظر في علم رآه بحرا. فطالب العلم يجتهد ويأخذ من العلوم ما يراه أنفع، يدرس في كل العلوم، ثم إذا درس في كل العلوم وفهمها، النصيحة لا أنه ينظر فنا تميل إليه نفسه ويحبه يتوسع فيه. لا تطمع أنك ستتوسع في كل العلوم تبلغ نهايتها، هذا لا يمكن. العلم أقصر من العمر، أقصر من ذلك. لكن طالب العلم يجتهد في دراسة العلوم، يدرس في اللغة، في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في التجويد والقراءات، في الفقه، في التفسير، في الحديث، يفهم هذه العلوم كلها، ثم بعد ذلك ينظر العلم الذي تميل إليه نفسه أكثر، يتوسع فيه أكثر. سمعت الشيخ رحمه الله مرة، الشيخ مقبل يقول: قال ما ذقنا حلاوة العلم إلا بعد التخصص فيه. بعد أن تخصص في علم الحديث وتوسع فيه، لأن طالب العلم إذا أراد يتوسع في كل العلوم هذا سيحتاج لهم في العمر 10 مرات. خذ علوم اللغة على سبيل المثال: نحو، صرف، بلاغة بعلومه المعروفة، علم العروض والقوافي، علم الإملاء، ومثل سائر علوم اللغة. هذه تحتاج عمر مديد إذا أراد الإنسان يتوسع فيها ويتبحر. خذ مثلا علم القراءات، كم هي القراءات، كم الطرق التي تؤدي إليها، وكم الروايات التي رويت بها، كم هم النقلة الذين نقلوا القراءات. ستحتاج عمرا مديدا لدراسة علم القراءات. فالحاصل أن طالب العلم يستفيد من العلوم كلها، يأخذ من كل علم ما يراه نافعا له كافيا له، ثم ينظر العلم الذي يرغب إليه، يميل إليه كثيرا، يتخصص فيه. إن كان يرى نفسه مائلا إلى علم العقيدة تخصص فيه، علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، هذه العلوم التي هي علوم الغاية يتخصص فيها ويتوسع فيها ما استطاع. سئل بعض السلف: من أحوج الناس إلى العلم؟ فماذا قال؟ العالم. أحوج الناس إلى العلم هو العالم، إن العالم كلما طلب العلم فتح له العلم يحتاج يفهم أكثر. وكلما توسع الإنسان في العلم علم أنه لا يعلم، علم أنه جاهل. كلما دخل في العلم وتوسع فيه علم قصوره في العلم، فما أوسع العلم. وأخ يقول: أنا طالب وبحثت عن زوجة طالبة للعلم فلم أجد، فوجدت امرأة عامية عندها شيء من المخالفات، فهل تنصحني أن أتزوجها؟ وبماذا تنصحني إذا تزوجتها؟ لا شك أن طالب العلم إذا تزوج امرأة تعرف العلم وتحب العلم وتعرف حياة طلبة العلم تعينه على العلم وتكون أوفق له. فإذا لم يجد كما قال، وكانت امرأة عامية فيها من الحب للخير والعلم والتعظيم لأحكام الدين وتقبل النصح تهيأ للخير، فلا بأس إذا تزوجها يعلمها. وأهم شيء تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات خلق ودين، كان عندها خلق، كان عندها دين، محافظة على فرائض الله، ملتزمة بأحكامه، مهيئة للتعليم، حيث إذا علمها وجعلها في مجتمع فيه طلاب علم تتهيأ لذلك. أما لو كانت عامية نافرة عن العلم مبتعدة عن ذلك لا تحب مجتمع طلاب العلم فما أنصحك بالزواج بها. فكم من إنسان تعجل وتزوج امرأة كذلك ثم ندم، فإنها تأتي تريد حياة أخرى لا تريد حياة العلم. طالب العلم مشغول، يصبح الصباح يطلب العلم، في الظهر وفي العلم، في العصر في الليل، وربما تأتي امرأة تريد الخروج والدخول وكثرة السفر والزيارات فتشغله عن طلب العلم. ولا بد من التحري في الزواج، قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وكم من إنسان صرف عن العلم بسبب زوجته. أخوني يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم وأحب الخير وأحب الأعمال الصالحة، ولكن عندما أرى الخطيئة لا أستطيع أن أقاوم وأفعلها، فكيف يمكنني مقاومة ذلك؟ أولا، إذا وقعت من الإنسان خطيئة يتوب إلى الله تعالى ويستغفر، فالإنسان مهما كان غير معصوم، فقد تصدر منه الخطيئة، يصدر منه الذنب، ولله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك، ولا يمكن أن يعصم من الذنوب إلا من عصمه الله. ولكن ما دام إذا وقع في الذنب يستغفر ويتوب ويندم فهذا دليل على تقواه لله تعالى وعلى صلاحه. فالله تعالى لما وصف المتقين ذكر من صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لم يقل والذين لا يفعلون الذنوب. فارتكاب الذنب مع التوبة والاستغفار إذا صدر من الإنسان استزله الشيطان لا ينافي تقوى الله تعالى. هذا أمر. أمر آخر، على الإنسان أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الذنوب، وهكذا أن يتذكر عظمة الله تعالى إذا دعته نفسه للذنب، يتذكر عظمة الله وأن الله تعالى يراه، يستحي من الله تعالى، فذلك يحجزه بإذن الله تعالى عن الذنب. فلا يرضى لنفسه به ولا يقر نفسه على ذنب ولا يسترسل مع الشيطان، فإن صدر منه ذنب استزل الشيطان تاب إلى الله تعالى واستغفر. وأخ يقول أنا مريض أعاني من بطني ويدخل علي شك في الصلاة، هل أقطع الصلاة أم أواصل؟ لا يجوز قطع الصلاة إلا مع اليقين أنه أحدث، أما مجرد شك فلا يجوز أن يقطع الصلاة لأجله. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه في الصلاة حتى يخيل لو أنه خرج منه شيء، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يسمع صوت الخارج أو يجد ريحا بمعنى يشمه. قال أهل العلم ومعنى ذلك أي أن يتيقن الخروج، ليس محصورا على السماع أو الشم، بل معنى أن يتيقن أنه خرج منه شيء، فإذا تيقن خرج من الصلاة، أما بدون يقين فلا يجوز أن يخرج من الصلاة. أخ يقول إنسان قتل إنسانا خطأ ثم صام الشهر الأول وفي الشهر الثاني من الصيام، أي صيام شهرين متتابعين كفارة، مريض فأفطر، هل يواصل في الصيام أو يبدأ الصيام من أوله؟ إذا كان مريض فأفطر بسبب المرض، مريض مرضا يبيح له الإفطار فأفطر لأجل المرض، فأول ما يتعافى من مرضه يواصل الصيام ولا يضره الانقطاع لأجل المرض. فصيام شهرين متتابعين قال أهل العلم ما كان عذرا في الصيام في الفريضة فلا يؤثر في تتابع الشهرين، إذا أفطر لعذر يبيح الفطر في الفريضة كالسفر، أتاه سفر لا بد منه فأفطر في سفره فلا يؤثر على التتابع، أو أفطر لمرض، أو امرأة أفطرت بسبب الحيض فلا يؤثر ذلك على التتابع. فكل ما يبيح الفطر في الفريضة لا يؤثر على تتابع الصيام. أخوني يقول كيف تكون اليد عند الرفع من الركوع مع الدليل؟ إذا رفع المصلي من الركوع يرفع يديه حتى تكون يداه مقابلة لمنكبيه، أو يرفعها قليلا حتى تكون مقابلة لأطراف أذنيه، ويرفعها والأصابع فيها منصوبة بحيث يكون بطن كفه إلى جهة القبلة، ودليل أن هذا هو الذي جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله، ورفعها على ذلك من السنة. وأخ يقول إذا أطال الإمام في الركوع أو في الرفع من الركوع فماذا نقول؟ قل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا رفع من ركوعه يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله إذا رفع من الركوع، وقد كان تارة يقول ربنا لك الحمد وتارة يقول ربنا ولك الحمد بزيادة واو، وتارة يقول اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم، وتارة يقول اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم والواو. كل هذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوله إذا رفع من الركوع. أخوني يقول: أين حد الشارب من اللحية وحد اللحية من الرأس؟ حد الشارب هو الشعر الذي على الشفة العليا، فما كان من شعر على الشفة العليا فهو الشارب، وما ليس على الشفة فليس من الشارب. وحد اللحية من الرأس هو العظم الذي تحت الصدغ، فالصدغ وما فوقه ليس من اللحية بل هو من الرأس. أخواني يقول: أيهما أفضل في شرح صحيح مسلم، شرح الإمام النووي أو شرح محمد آدم الأثيوبي؟ شرح النووي مختصر، وشرح محمد الأثيوبي رحمه الله موسع، فكلاهما فيه فائدة، وكثير من شرح الأثيوبي استفاده من النووي، لخصه من شرح النووي وشرح القرطبي وامثالهم من الأئمة، وهو يتوسع في الشرح، يترجم للرواة رواة الأسانيد واحدا واحدا، ثم يذكر ما في الإسناد من لطائف إسنادية، ثم يفسر الكلمات الغريبة، ثم يذكر شرحا عاما للحديث، ثم يذكر المسائل المستفادة منه، فهو يتوسع فيه، فكلاهما فيه فائدة، وهو يمن الشروح النافعة. أخ يقول: أيهما أنفع، تفسير اللغوي أم تفسير الطبري، وما هو أفضل التفاسير وأنفعها؟ أما المقارنة بين تفسير اللغوي وتفسير الطبري في النفع، فلا شك أن تفسير الطبري أنفع وأكثر فائدة وأعظم من حيث المادة العلمية، إلا أنه موسع، مطبوع اليوم في نحو 30 مجلد، وإلا فتفسير الطبري آية من آيات الله، من أحسن التفاسير في الدنيا، فهو يذكر الآية ويذكر كلام السلف فيها بالأسانيد، كل ما يقف عليها وكل ما يريد ذكره من كلام السلف، آثار الصحابة والتابعين، وبعد أن يسرد الأقوال عنهم يقول: هذه الآية فيها عدة أقوال، يرجح ويختار القول الصواب، يذكر أوجه القراءات ويرجح فيها، يذكر مسائل من مسائل الفقه ويرجح فيها، يذكر أحاديث ويسوق طرقها. فتفسير البغوي أو تفسير الطبري رحمه الله، تفسير ابن جرير المشهور بجامع البيان في تأويل آية القرآن، هو من أحسن التفاسير. تفسير البغوي أيضا من التفاسير النافعة المختصرة، لولا ما حصل فيه من ذكر أخبار إسرائيلية اعتمادا على أصله، لأن أصله مأخوذ من تفسير الثعلبي، فاختصر تفسير الثعلبي وأبقى كثير من هذه الأخبار فيه، ولو أنه نزه هذا التفسير منها لكان خيرا. والتفاسير النافعة كثيرة، منها تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير أيضا من أحسن التفاسير. هناك تفاسير لها ميزات أخرى، كتفسير القرطبي من حيث الفقه والمسائل التي دلت عليها الآيات، هو أوسع من هذا. قد ذكر القرطبي في مقدمته، قال: لما رأيت أن كتاب الله أو كلام الله أعظم ما يكون من العلم وأنفع ما يكون، رأيت أن أقضي بقية حياتي فيه، وألف هذا التفسير قاضيا لبقية حياته مع القرآن. واستنبط منه الأحكام. ربما يذكر في الآية الواحدة 40 مسألة من مسائل الفقه، مع التعرض أيضا للغة ولمعنى الآيات وللقراءات. أيضا تفسير السعدي رحمه الله متأخر ومختصر ومفيد، التفاسير النافعة كثيرة، هذه من أهمها. أخوني يقول: إذا صليت التراويح هل تحسب لي قيام ليلة، ثم صليت التهجد في مسجد آخر هل لي قيام ليلة؟ إذا صلى التراويح مع إمام حتى ينصرف، نعم فله قيام ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا ذهب وصلى القيام في مسجد آخر مع إمام آخر يصلي شفعا، لا يعيد الوتر إذا كان قد أوتر في أول الليل. وإن اقتصر على صلاة القيام مع الوتر في مسجد مع إمام أيضا يكتب له قيام ليلة كما جاء في الحديث. أخن يقول: هذه بعض الأسئلة من الإخوة المرابطين، يقول: ما حكم القيام للقائد حين يأتي، وحكم التحية للقائد؟ القيام لشخص من البشر منهي عنه، القيام تعظيما له أو احتراما أو إكراما، يكون الناس قعودا فإذا دخل هذا القائد قاموا له، هذا محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وحين كان معاوية رضي الله عنه خليفة فدخل موضعا فقام له بعض الناس نهاه وقال: لا تقم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر هذا الحديث: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فهو منهي عنه. ويقول: ما حكم التحية للقائد؟ إذا كان المراد بها تحية الإسلام فهذا مشروع للقائد وغير القائد، وهي السلام، السلام عليكم. وإن كان المراد بها التحية التي هي ضرب الرجل على الأرض مع الإشارة بالكف إلى الجبهة دون تلفظ بالسلام، فهذا منهي عنه من تقليد اليهود والنصارى. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام بالإشارة، قال: فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، يشيرون بأصابعه، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. ونهى عن، قال: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فما يسمى عند الناس بالتحية العسكرية التي هي ضرب الرجل بالأرض مع ضرب اليد كذا على الجبهة بشدة وحزم، هذا منهي عنه، هذا ليس من فعل المسلمين لا للقائد ولا لغير القائد، هذا من فعل اليهود والنصارى. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، ولكن إذا سلم على القائد أو على غيره يسلم باللفظ الشرعي. بقي الإشارة به إن كان بعيدا منه لا يسمعه وأشار إليه مع التلفظ بالسلام فلا بأس، يشير بيده، وأما إذا هو بجانبه فهذا منهي عنه، الإشارة في هذا الحال منهي عنها. ويقول: ما حكم التصوير في المواقع؟ كان المراد تصوير أماكن العدو ترتيب المقاتلين لإعلامهم بها فلا بأس. وأما إن كان المراد تصوير ذوات الأروح يصور البشر، بعضهم يستعرض يتصور أمام المتارس، وبعضهم يتصور ومعه الأسلحة، فالتصوير كما هو معلوم منهي عنه. وأيضا حمل هذا التصوير كثيرا من الناس على الرياء، يعني يتصور مراءة فقط لينشر صوره أنه حضر هذه الهجمة أو حضر هذا الوقعة، حتى إن بعضهم مع الأسف يحصل مثلا قتال واشتباك وهجوم شديد، فيتصدى المقاتلون، ومنهم من يقتل ومنهم من يجرح، ثم يأتي بعض القادة بعد انتهاء المعركة يتصور على المتارس، قال والقائد فلان موجود في هذا الموقع وقد كان حاضرا، وهو ربما لم يسمع ولا رصاصة واحدة. هذا كما أنه محرم للتصوير، أيضا هذا فيه رياء، يرائي الناس، لا يجوز، ذا محرم من كبائر الذنوب. فالمسلم حريص في إخفاء عمله، لا يظهره، لا أنه يتباهى بما ليس من عمله. هذا شأن أهل النفاق الذين قال الله فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحب أن يحمده الناس وأن يثنوا عليه بشيء لم يفعله، يأتي يتصور أمام المواقع بعد انتهاء القتال باعتبار أنه قد كان مشاركا فيه لأجل أن يحمده الناس. نعوذ بالله، هذا محرم، لا يجوز. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تصوير ذوات الأرواح منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في أحاديث كثيرة. كيف إذا كان تصويرا فيه مراءة؟ فهذا أشد إثما. ويقول أيضا هل يكتفي أصحاب كل موقع من المواقع بأذان المساجد المجاورة لهم أم أنهم يؤذنون للصلوات؟ إذا كانوا يسمعون أذان المساجد التي حولهم فيكفيهم، بمعنى لا يجب عليهم الأذان، فإذا أرادوا أن يؤذنوا لهم أن يؤذنوا، أما الوجوب فلا يجب عليهم لأنهم قد سمعوا الأذان وأجزاءهم ذلك الأذان الذي بلغهم وبلغ غيرهم، فلا يجب عليهم وجوب. لكن إن أحبوا أن يؤذنوا فلا بأس أن يؤذنوا. قد رخص بعض السلف بالأذان للنساء في البيوت ولو كانت تسمع الأذان. سئل ابن عمر رضي الله عنه الأذان للنساء قال وأنا أمنعهن من الذكر، أي هذا ذكر لله تعالى، لا أمنعهن منه. فإذا أذنوا يقيمون للصلاة، وإن لم يؤذنوا واكتفوا بأذان المساجد التي حولهم أيضا إذا أرادوا الصلاة يقيمون للصلاة، يقيمون الصلاة ثم يصلون. ويقول ما حكم صلاة من ستر عورته ولم يكن على عاتقه شيء؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء من ثوبه، قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، فمعنى أنه يصلي بإزار فقط، يأتزر ويصلي به، وجزءه الأعلى من جسده ليس عليه شيء، هذا منهي عنه. قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاة من صلى وليس على عاتقه شيء من ثوبه أن صلاته ليست بصحيحة، لأن صلاته منهي عنها، والنهي يقتضي الحساب. ويقول ما هي النصيحة لهم فهم يطلبون النصيحة؟ النصيحة لهم أن يحتسبوا ما هم فيه من الرباط في سبيل الله، فهم في خير عظيم وفي عبادة جليلة، لو أنهم استحقوا، لو أنهم احتسبوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وخرج الناس يوما في غزوة أو سمعوا شيئا فلم يجدوا شيئا فرجعوا، وثبت أبو هريرة مكان قائما. قال له: يا أبو هريرة ما لك؟ قد رجع الناس. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فالإنسان الذي يرابط ويحتسب ذلك في أجر عظيم، في أجر عظيم. كالصائم الذي لا يفطر، لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر، كذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم مرابط، أنه كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد أو يسأله عن الجهاد وفضله، قال: أرأيت إذا خرج المجاهد في سبيل الله تستطيع أن تقوم فلا تفتر وأن تصوم فلا تفتر؟ قال: لا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فضل المجاهد. فالرباط والجهاد فضل عظيم على من يحتسب الأجر. وهكذا مما نوصيهم به، وهو من أهم ما نوصيهم به، أن يصححوا النيات، ألا يقاتل المقاتل عصبية ولا حمية ولا وطنية ولا لأجل يقال إنه شجاع، لا يقاتل في سبيل الله. هذا الذي يكون مأجورا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل ليذكر ويقاتل للغنيمة، هل هؤلاء في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي يقاتل حمية للوطن فقط، ليس له هم في الدين ولا أن هذا الوطن إسلامي، يحافظ على هذا الوطن الذي فيه الإسلام ظاهر، لا، فقط حمية عن الوطن، عن تراب الوطن، هذا خسارة عليه، تذهب جهوده وتعبه بلا أجر بلا فائدة. هكذا الذي يقاتل يحضر لأجل الغنائم، لأجل يغنم فقط، ليس له هم في نصر الدين، خسارة عليها. وهكذا الذي يقاتل لأجل العصبية لقومه ولأصحابه ولأتباعه، ليس لله، أو يقاتل لأجل أن يذكره الناس ويثنوا عليه، هذا سبحان الله يتعب نفسه، وربما قتل وربما جرح، وهو محروم من الأجر إن لم يأثم. لكن عليه أن يصحح النية، فالإنسان روحه أغلى ما يملك، فلا يضعها إلا في شيء عظيم، في الدفاع عن الإسلام الذي هو أعظم شيء. فيكون نية المرابط أنه يدافع عن الإسلام، وأن هؤلاء الروافض يريدون تغيير الإسلام، يريدون دخول هذه البلدان المسلمة السنية لنشر المذهب الرافضي فيها، فهو يتصدى لهم لأجل أن يسلم هذا البلد الإسلامي. نعم، قد يقاتل عن بلده، يقاتل عن بلده لأنه بلد إسلام، يقول وطني وبلدي بلد مسلم، الإسلام فيه ظاهر والشعائر فيه قائمة، فأنا أقاتل لحماية هذا البلد الذي فيه الإسلام ظاهر، هذا من القتال في سبيل الله. أما القتال لأجل تربة الوطن أو لأجل أرض الوطن فقط دون النظر إلى أمر الدين، هذا ليس بمشروع ولا يؤجر عليه الإنسان. فعليهم أن يصححوا النيات، وأكد عليهم بالصبر بالثبات، عليهم أيضا بطاعة الله
1: أن يكثروا من قراءة القرآن ومن ذكر الله وفعل الصلوات في أوقاتها وعدم التساهل بالمعاصي والمحرمات، فإنها سبب في الهزيمة. ونسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد.
0: وأخ يقول: بعض الطلبة إذا سألته من شيخك يقول: أنا لست تبع أحد، أنا تبع لله ولرسوله، فهل هذا صحيح؟ فرق بين التبعية وبين المشيخة. فالإنسان نعم يتبع كلام الله وكلام رسوله، ولكن له شيوخ، إلا إذا كان فعلا ليس له شيوخ فليس له شيخ. أما إذا كان له شيخ درس على يديه يقول: شيخي فلان. والشيخ هذا ليس متبوعا، لا تظن أن هذا الشيخ متبوعا تتبعه، لأنما هو تستفيد منه تتعلم منه، وأما الاتباع فهو لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فليس من البشر متبوع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز متابعة أحد لذاته إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإن اتبع قوله أو فتوى إنما يتبع لما ذكره من كلام الله وكلام رسوله، لأنه يتبع لذاته. ففرق بين الاتباع وبين المشيخة أو التتلمذ على الأشياخ، فهو متبع لكلام الله ورسوله، يقول: شيخي الذي تعلمت على يديه فلان وفلان.
1: وأخ يقول: بعض المصلين يلصق رأسه بالسترة أي إذا سجد، وبعضهم يبتعد عنها كثيرا، فما هو الصحيح؟ قد جاء في آثار في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين موضع سجوده وبين سترته موضع ممرشاة، وكذا جاء أنه كان يكون بين قيامه وبين موضع وبين سترته 3 أذرع، فلا يبتعد كثيرا عن السترة ولا يتقدم إليها كثيرا بحيث إذا سجد التصق رأسه بها، بل يكون واقفا في موضع، إذا سجد وهو في ذلك الموضع يكون بينه وبين السترة قدر ممرشاة ونحو ذلك، وهذا هو السنة.
0: أخ يقول: بعض الناس إذا سئل كيف حالك يقول: الحمد لله على كل حال، ما حكم هذا القول؟ هذا القول جائز إلا إذا فهم منه التسخط. بعض الناس يقول هكذا وكأنه يغمز الحال الذي هو فيه، يقول: الحمد لله الذي هو على كل حال، وهو يريد أن ما فيه أن الحال الذي هو فيه حال غير مرضي، ولكن قل نحمد الله عليه، وكأنه يتنقص ما هو فيه من نعم الله. إذا كان هذا هو المراد فهذا مذموم منهي عنه، وإذا لم يرد ذلك فهذا من الحمد لله تعالى المشروع.
1: وأخ يقول: بعض الناس إذا قلت له شيئا يقول: الله لا قال، هل يجوز هذا اللفظ؟ مراد الله لا قدر هذا الشيء، فيطلق قال الله يقدر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فقدر الله بالقول. فمعنى قول الناس الله لا قال في هذا الشيء الله لا قدر هذا الشيء، إذا كان يسأل الله أن يصرف عنه هذا الشيء فلا بأس، ليس فيه ما يخالف كلام مستقيم.
0: ويقول: بعض الناس إذا قلت له يجوز قتال الحوثيين قال: كيف هم يقولون لا إله إلا الله؟ ويستدل بقصة أسامة بن زيد حين قتل ذلك المشرك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ الحديث: أولا ينبغي أن يعلم أن القائلين للا إله إلا الله صنفان، أي باعتبار من يجوز قتاله، القائلون الذين يقولون لا إله إلا الله ممن يجوز قتاله صنفان. الصنف الأول لم يكن يقولها من قبل، لم يقل لا إله إلا الله ولم يتلفظ بها ولم يدخل في الإسلام، فإذا قال لا إله إلا الله فهنا يجب الكف عنه وترك قتله حتى يتبين حاله، هل سيعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله أو سينقضها. ومن هذا الباب حديث أسامة، فإن هذا الرجل مشرك لم يكن من أهل لا إله إلا الله ولم يكن ممن يقولها، ومع ذلك فلما قتل أسامة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب حديث قصة خالد في قتله لجذيمة حين غزاهم، فأسلموا وأرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا وقالوا صبونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع خالد، ودفع ديتهم واعتبرهم مسلمين. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من يقول لا إله إلا الله من قبل ويتلفظ بها ثم يرتكب ما يناقضها وينافيها، فهذا لا ينفعه لا إله إلا الله ولا يكف عن قتله وإن قال لا إله إلا الله، إنه ليس معنى أنه دخل في الإسلام بهذه الكلمة بقول لا إله إلا الله، بل هو يقولها من قبل ولكنه يرتكب ما ينقضها. ومن هذا الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين حين عزم أبو بكر على قتال من منع الزكاة، قال له عمر كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة من حق لا إله إلا الله، الزكاة هي من حق لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فأنا إذا قاتلتم على منع الزكاة أقاتلهم على حق لا إله إلا الله. قال عمر فشرح الله صدري لما قال أبو بكر، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال من منع الزكاة كما أجمعوا على قتال المرتدين الذين تركوا الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن امتناعهم عن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام، وأما إذا كان جحودا فهذا كفر خروج من الإسلام. فالذي يقول لا إله إلا الله ويرتكب ما ينافيها لا تعصمه لا إله إلا الله من القتل، لأنه قد نقض لا إله إلا الله فلا ينتفع بها. فحديث أسامة بن زيد في جانب وقتال الرافضة في جانب آخر، فالرافضة يظهرون الإسلام يقولون لا إله إلا الله يؤذنون يرددون الشهادتين ولكن يرتكبون ما ينقضها من الشرك بالله، عبادة القبور، من الطعن في هذا الدين، من الطعن في القرآن، من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أم المؤمنين وفي الصحابة الكرام، وكم من الأمور التي ينقضون بها لا إله إلا الله. فلا يكون نطقهم بلا إله إلا الله عاصما لدمائهم ولا مانعا من قتلهم. وأخ يقول بعض النساء في القرى تسأل هل لهن أن يصلين العيد في البيوت لأنه ليس لهن مصلى. نعم يصلين العيد، بل هن مأمورات بذلك بصلاة العيد، إن تيسر لهن مصلى وإلا صلينا في البيت فيصلين في البيت. كذلك الرجل الذي لا يستطيع شهود صلاة العيد مع المسلمين يصلي في بيته، كذلك من فاتته الصلاة مع المسلمين يصلي

الناس التراويح جماعة في المسجد، ثم خشي أن هذه الصلاة تفرض على الناس، لأنه في زمن تشريع، خشي أن تفرض عليهم هذه الصلاة فتركها. فاستخلف أبو بكر وبقي نحو سنتين ونصف في الخلافة، والناس يصلون في المسجد، منهم من يصلي بمفرده، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته اثنان أو ثلاثة. فدخل عمر لما توفي أبو بكر في خلافته يوما المسجد وهم كذلك، قال: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، أي لأن الأمر الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم لأجله قد ذهب، لا يخشى عمر أنها توجب، قد انتهى التشريع. فجمعهم على قارئ واحد فدخل وهم يصلون، فقال: نعمة البدعة. قال بعض أهل العلم إن كلام عمر هذا كان جوابا لقول قائل: ابتدعت، فقال: نعمة البدعة، أو أنه من باب المشاكل، أي هب أن هذه بدعة فنعمة البدعة، وإلا ليست بدعة يصح عليها حكم البدعة الشرعية، بل هذا من إحياء السنة. فيقال لهؤلاء الذين يبتدعون: إذا كان هناك سنة ماتت لم يفعلها الناس ثم أحييتموها، يصح أن تقولوا كما قال عمر: نعمة البدعة. أما أن تحدثوا شيئا في الدين ما ليس منه فلا يصح الاستدلال بهذا. فعمر رضي الله عنه لم يحدث شيئا لم يكن موجودا، بل أحيا شيئا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال في قول عمر رضي الله عنه. وأما قول من قال من أهل العلم إن عمر أراد البدعة اللغوية، فهذا فيه نظر، فإن البدعة اللغوية بمعنى إحداث شيء لم يكن له مثال سابق، وفعل عمر ليس كذلك، لم يحدث شيئا ليس له مثال سابق، بل أحيا شيئا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب إحياء السنة. وأخ يقول: بعضهم يقول إن الإمام الألباني قوي في الحديث، أما في باب الفقه فهو ضعيف، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح. نعم، الشيخ الألباني كونه محدثا أشهر من كونه فقيها، بروزه في علم الحديث واشتهاره به وتمكنه فيه أكثر من غيره من العلوم، لكن القول بأنه ضعيف في الفقه هذا قول غير صحيح. وهل الفقه إلا مبني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما كان الشافعي يقول: من حفظ الحديث قويت حجته، أي فيما يذهب إليه ويقول من مسائل وفتاوى، ومن قرأ كلامه في باب الفقه سواء فيما ألفه كتمام المنة الذي كتبه بيده، أو فيما جمع الآن من مجالسه ودروسه، فقد جمع جامع في مجلدات كثيرة، نحو 16 مجلد جامع تراث الإمام الألباني في الفقه، من قرأ ذلك يدل يرى تمكنه في باب الفقه. والفقه كما قال الإمام مالك: ليس الفقه بكثرة المسائل، ولكن الفقه نور يقذفه الله في القلب. وكم من المسائل التي أفتى فيها في زمنه وكانت نورا للناس، فرحمه الله وغفر له. اقرأ كتبه في الفقه، اقرأ أحكام الجنائز، اقرأ كتاب آداب الزفاف، اقرأ كتاب تمام المنة، اقرأ كتاب الثمر المستطاب الذي لم يكمله، ألف باب الطهارة ومضى في باب الصلاة ما شاء الله أن يمضي،
اقرأ كتاب صفة

0: النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه كتب فقهية تجد فيها أحسن الفقه، وهو كغير من العلماء يصيب ويخطئ، يؤخذ من قوله ويرد، لكن القول بأنه ضعيف في الفقه هذا من الظلم ومن الكلام المخالف للواقع.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: ما شاء الله.
3: أحد الأخوة أرسل إلينا بهذه الورقة، وهو الكتاب بعنوان يا بنتي، بقلم فضيلة الشيخ علي الطلطاوي. يقول فيه: أما كشف الوجه إن كان لا يتحقق بكشفه الضرر على الفتاة والعدوان على عفافها فأمره أسهل، ولعله أهون من هذا الذي نسميه في بلاد الشام حجابا، وما هو إلا ستر للمعايب وتجسيم للجمال. والصفور إن اقتصر على الوجه كما خلق الله الوجه ليس حراما متفقا على حرمته، وإن كنا نرى الستر أحسن وأولى، وكان ستره عند خوف الفتنة واجبا، أما الاختلاط فشيء آخر وليس يلزم من الصفور، إلى آخر المرة. من هذه رأي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن الحجاب أمر مطلوب، وأن تستر النساء من أسباب السلامة من الفتنة والبعد عن الخطر. وقد اختلف العلماء في ستر الوجه والكفين، هل يجب على المرأة أم لا يجب، على قولين معروفين أهل العلم. والصواب من ذلك أنه يجب الحجاب، وأن الأدلة التي دلت على الحجاب تعم الوجه وغيره. وكان المسلمون في أول الأمر لم يجب عليهم الحجاب في الوجه والكفين، وكانت المرأة تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله آية الحجاب، فوجب على المرأة التستر والبعد عن أسباب الفتنة. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه أن الستر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرهم من النساء أطهر لقلوب الجميع من الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ولأزواجه وغيرهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجلباب شيء يوقع على الرأس والبدن والوجه يعم ستر المرأة، هكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. فأمر بإخفاء الزينة وعدم إبدائها، والوجه من أعظم الزينة. ولهذا قال ابن مسعود في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، يعني الملابس التي لا حيلة في سترها. والمقصود أن الصحيح والواجب هو الستر، وأن ما قاله الشيخ علي الطنطاوي وغيره من بعض الناس من التساهل في هذا قول مرجوح قول ضعيف. والصواب وجوب الستر والحجاب. وإذا كانت المرأة تبدي وجهها بالزينة بالكحل وأنواع الجمال كان هذا محرم عند الجميع، كل عالم يرى تحريم ذلك لما فيه من الفتنة. وإنما خلاف إذا كانت على حالها من غير إبداء زينة من كحل وغيره. فالحاصل أن الواجب مطلقا هو الحجاب مطلقا، وأن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر الشريعة بعد نزول الحجاب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك: لما سمعت استرجاع صفوان المعطل خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنه بعد الحجاب أمرنا بتخمير الوجوه، وأن الوجه من الزينة التي تحجب وتستر. وكل إنسان يعرف أن وجه المرأة هو عنوان جمالها أو ضد. نعم. وأما الاختلاط فأمره أشر، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب في الدراسة هذا منكر، شره عظيم. كل بنت تجلس مع الشاب على منصة التعليم على كرسي التعليم هذا فيه الخطر العظيم. هكذا وجود السكرتيرات مع الرجال في المكاتب، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب هذا شره عظيم وبلاؤه كثير. فالواجب لا شك على ولاة الأمور منع ذلك، وأن يكون عمل المرأة خاصا بالنساء عملها في ميدان النساء وعمل الرجل في ميدان الرجال، هكذا يجب. المرأة تكون للنساء طبيبة وممرضة وغير ذلك، ويكون الرجل للرجال في كل مكان. هذا الواجب في الطائرات وفي السيارات وفي القطارات وفي المستشفيات وفي المكاتب وفي كل مكان، يجب أن تكون المرأة للنساء والرجل للرجال. هذا هو طريق السلامة، هو طريق الحشمة، وهو الطريق الذي نبه عليه الرب عز وجل وأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم.
1: وآخر يقول: نسمع بسفر كثير من أبناء المسلمين إلى بلاد الكفر، لا سيما في هذه الأيام ولا يخفى قصد الكثير منهم السيء، وهذه الظاهرة السيئة تتكرر وتتزايد كل عام، ولم نرى ولم نسمع رادعا لسفهاء المسلمين، وبعد عودتهم يتبجحون بخلاعتهم وفسقهم بين صفوف الشباب فيسري جاءهم إلى غيرهم، فما هو واجب أولياء أمور المسلمين وعلماؤهم تجاه ذلك التيار الجارف؟ عافانا الله والمسلمين من ذلك.
0: لا شك أن هذا بلاء كبير وخطر عظيم يقع ويتكرر، ولا ريب أن الواجب على أمراء المسلمين وولاة المسلمين وعلى الآباء وعلى الإخوة الكبار وعلى الأعمام وعلى كل قادر أن يسعى في منع ذلك، فإن السفر إلى بلاد الكفرة مظنة الفساد للعقيدة والأخلاق جميعا. السفر إلى البلاد الحرية بلاد الفساد التي فيها تساهل في الخمور والزنا وسائر أنواع الفجور، لا شك أن السفر إليها محرم وممنوع، يجب أن يمنع أولئك من السفر إلى هذه البلاد، وأن لا يسافر إليها إلى العلماء الدعاة إلى الله المعروف بالعلم والفضل والاستقامة وعدم الخطر. أما هؤلاء الشباب وأشر من ذلك الفتيات، هذا شره عظيم وبلاءه كثير، ولم نزل بحمد الله نكتب في هذا كلما في كل مناسبة ونبين هذا الخطر، لا في الخطب ولا في المواعظ العامة ولا فيما يتعلق بالصحف المحلية والإذاعة، وهكذا أهل العلم يبينون ذلك ويوضحون ذلك ويبين الخطر، ولكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل خير، ويوفق أيضا الآباء والأولياء للأخذ على أيدي السفيه، ونسأل الله أن يمن بالهداية للجميع. نعم.
1: في هذا العصر يوجد بين ظهرانينا كثير من الكفار من مشركين ونصارى ووثنيين في الأسواق في أعمالنا، فما هو دورنا بين دعوتهم إلى الإسلام وضرورة تحسين معاملتهم؟ هل يقتصر الأمر على دعوتهم مرة واحدة أم كل يوم وباستمرار؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين مسألة البراء منهم؟
0: الدعوة إلى الله وتعليمهم لا تمنع من بغضهم في الله، تبغضهم في الله وتدعوهم إلى الله، مثل ما تبغض ولدك العاصي تدعوه إلى الله وتلزمه بالحق، وأخاك العاصي تبغضه في الله وتحبه للإسلام وتأمره بالحق وتزجره عن الباطل. هذا هو الواجب على علماء المسلمين وعلى دول المسلمين، أن يعالجوا من عندهم من الكفرة ويدعوهم إلى الله ويعلموهم ويرشدوهم، هذا هو الواجب عليهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين، ويقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تقوم بقسط من هذا الواجب، من إرسال الدعاة ها هنا وها هنا، ومن القيام بدعوة الجالية هنا في الرياض وفي غير الرياض بوجوه من الدعوة ووجوه من الإرشاد وتوزيع الكتب المفيدة، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. هكذا الرابطة تقوم بقسط من ذلك، وهذا ندوة الشباب تقوم بقسط من ذلك، وهكذا كل من عنده غيره من أهل العلم وعنده بصيرة يساهم في هذا الخير العظيم في بلاده وغير بلاده، نسأل الله يوفق الجميع ويعين الجميع على المزيد من الخير والنشاط في الخير، لأنهم جاءوا عندنا الآن فدعوتهم الآن قريبة، دعوتهم في شركاتهم وفي أي محل يجتمعون فيه دعوتهم الآن ممكنة، بدل ما يسافر إليهم الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة، الآن وجدوا لدي في بلاده في هنا وفي أماكن أخرى، وكذلك علماء في مصر وفي الشام وفي غير ذلك عليهم واجبهم أيضا، وعلى العلماء في هذه البلاد أكثر وأكثر، يعني هذه بلاد مهد الإسلام منبع الإسلام، بلاد الحرمين وهي الجزيرة التي نبع منها هذا الدين وقام فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فالواجب على هذه البلاد وعلى علمائها وعلى ولاتها من الدعوة والبيان ونصر الحق أكثر من الواجب على غيره، نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للجميع والإعانة على كل خير. نعم.
1: وآخر
0: نعم ما يمنع من كون الإنسان يتعامل معهم بما يحتاجه المسلمون، رئيس أو مفتش عليهم أو غير ذلك في الشركات التي تعمل لها المسلمين، يجب عليكم أن المسلمون يساعدون في محاربة الشر والعناية بمراقبة هؤلاء وإبلاغ المسؤولين عما يقع من الخطر ونحو ذلك حتى يقل شرهم.
2: وأن نحترمهم في مجال عملهم، نحترمهم في مجال عملهم،
0: لا تظلمهم، هم احترامهم على محبتهم أو تقديرهم ما لا تظلمهم، لا تعد عليهم، تعطيهم حقوقهم بركة. نعم.
1: نعم. كما هو معروف بوجوب البراء من الكفار وبغضهم، فما الحكمة في جواز النكاح من أهل الكتاب مع أنهم ليسوا من المؤمنين الذين تجب معاداتهم وبين الزوج وزوجته وعن المعاشرة؟
0: ذكر العلماء أن وجه ذلك أنهم كانوا أهل كتاب، أهل دين قيم، وهو دين موسى وهارون ودين عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام، كانوا عليه وكانوا أهل كتاب، لكن غيروا وبدلوا فكفروا بذلك وكفروا بعدم إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما كان عندهم أصل كتاب التوراة وأصل كتاب الإنجيل وكانوا أصل أهل دين يوالون عليه بزعمهم ويعادون عليه بزعمهم ويدعون إليه بزعمهم، شرع الله جل وعلا وأباح لعباده جواز نكاح المحصنات منهم، نساء المحصنات العفيفات المعروفات بالعفة والبعد عن الفساد، وتركهن أولى من نكاحهن، والاعتياد بالمسلمات خير منهن، ولكن هذا مجرد إباحة. فالظاهر والله أعلم هو هذا، أن وجه الإباحة أن أصل دينهم معتبر بخلاف الوثنيين وبخلاف المجوس، فإن دينهم أصله باطل. أما أصل دين أهل الكتاب فهو دين التوراة ودين الإنجيل، أصله دين سماوي أصله، لكن لما غيروا وبدلوا كفروا بعملهم الخبيث. ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به كذلك صاروا كفرا بذلك، وهكذا لما بعث الله عيسى وأوحى إليه وأنكره اليهود كفروا بذلك أيضا، لكن بقي أصل دينهم موجود. نعم.
1: اللهم صل على رسول الله. مجلة العربي التي تصدر في الكويت هي مجلة واسعة الانتشار، قامت هذا العام بعمل خريطة ملحقة بالمجلة، وهذه الخريطة هي عبارة عن نسبة المسلمين في العالم، وأوضحت في الخريطة أن عدد سكان المملكة أكثر من 10 ملايين، وأن 95% من عدد السكان مسلمون، ومعنى ذلك وحسب ما ورد في الخريطة فإن هناك 5% من نسبة السكان غير مسلمين، أي ما يعادل أكثر من 500,000 من السكان غير مسلمين. ونحن نعلم أنه لا ينبغي أن يكون هناك دينان في جزيرة العرب كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخريطة تسبب بلبلة عند المسلمين، فما هي نصيحتكم في هذا؟
0: هذا أمر معلوم، لأن هنا عمال من الكفار موجودين، عمال من الكفار في الظهران وفي كل مكان، ممكن أن يكونوا بهذا العدد أو قريب منه، ولا شك أن الواجب على ولاة الأمور أن يسعوا في تقليلهم حسب الإمكان، وأن لا يبقى منه إلا من تدعو الضرورة إلى بقائه، هذا هو الواجب حسب الإمكان. وقد وعد ولاة الأمور بذلك وأن يعتنوا بتقليلهم مهما أمكن، ونسأل الله يعينهم على ذلك، نسأل الله يعينهم على تقليلهم والاعتياض عنهم بمن يقوم مقامهم من المسلمين. نعم.
1: هل من كلمة هنا في هذا المقام لرد خطر استخدام الكفرة، أم أن اللوبي الماسوني يمنع هذا؟
0: الواجب على المسلمين أن يستقدموا المسلمين، ويجب عليهم أن لا يستقدموا الكفرة، لأن الرسول أوصى بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، فالواجب على جميع المسلمين أن ينفذوا هذه الوصية، ولا يستقدموا عاملا ولا خادما ولا غير ذلك إلا من المسلمين. وهذا الواجب على ولاة الأمور أيضا في هذه الجزيرة، ألا يستقدموا إلا المسلمين إلا من تدعو الضرورة القصوى إلى وجوده لعدم وجود بديل عنه من المسلمين. نعم.
1: وبعد يقول أحد جماعة التبليغ إنهم في بعض البلاد يدعون للإسلام، ومن أساليبهم في ذلك أنهم يذهبون إلى الشباب الذين يسافرون إلى الخارج من أهل الشر، يذهبون إليهم حتى في الخمارات ويخرجونهم سكرى، فما يكون يوم أو يومين إلا ويهديهم الله، فهل ذلك ينافي البراءة؟
0: ما ينافي الدعوة إلى الله، لا تنافي البراءة كما سمعت. الدعوة إلى الله من موجبات الإيمان، من موجبات الإسلام، ومن حق المسلمين على إخوانهم أن يدعوهم إلى الله إذا قصروا، سواء كانوا في الخمارات أو في غير الخمارات. وجماعة التبليغ لهم نشاط في هذا ملموس، إنهم يمرون على القهاوي وعلى غير القهاوي ويدعون الناس إلى الإسلام وينصحونهم، وأهدى الله على أيديهم جمعا قفيرا، فإذا قام الدعاة إلى الله بهذا الأمر ونشطوا المرور على الكفرة في محلات أعمالهم والقهاوي التي فيها العصاة ونحو ذلك وأرشدوهم ودعوه إلى الله وبينوا لهم بالحكمة هذا له أثره العظيم ولا ينافي البغض في الله والمعاداة في الله. نعم.
1: هل يكون الحب والبغض لنفس الشخص أم لعمله؟
0: الحب والبغض لعمله، كان مؤمنا أحبه لإيمانه وإن كان كافرا أبغضه لكفره، لا من أجل نسبه ولا من أجل يكون أبيض ولا أسود، لا، يحب لإيمانه وتقواه وإن كان أقبح الناس صورة، ويبغض لكفره وضلاله وإن كان أحسن الناس صورة، وإن كان أتجرهم وأكثرهم مالا.
1: سؤالي هو، كما تعلمون أن أبناء المسلمين اليوم يختلطون بالكفار في أماكن العمل وفي أماكن الدراسة وفي كل مكان، ونحن نعلم أنه يجب على المسلم ألا يبدأ الكافر بالسلام وأن يضطره إلى أضيق الطريق، إلا أن هناك بعض الجهلة تجدهم يسارعون بالسلام على الكفار والضحك معهم وتناول الطعام على مائدتهم، بل إن هناك من يخاطب الكفار بقوله يا أخي، وعندما نقول لهؤلاء إنه من الواجب عليهم أن نبغض هؤلاء الكفار ونبتعد عنهم، يحتجون بقولهم إن الإسلام دين لين أو دين لين وسماحة، ويقولون نحن نريد أن نبين الكفار السماحة الإسلامية حتى يدخلوا في الإسلام، فهل قولهم هذا من الصواب؟ وكيف ندعو هؤلاء الكفار الذين في بلاد المسلمين؟
0: مثل ما سمعت يقول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا خاطبهم بالتي هي أحسن ودعاهم إلى الله وأرشدهم يا أبا فلان أو يا فلان، يا أبا زيد، يا أبا عبد الله، يا أبا حباب، يا أبا فلان، ولكن لا يقول يا سيدي ولا يقول يا أخي، يقول يا أبا فلان أو يا فلان أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون بها غضاضة، فيدعوه إلى الله ويرشده ويعلمه ونحو ذلك، لا، هذا هو الواجب، هذا هو الطريق السوي. النبي قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة لما زاره يعود في مرضه، وكان عبد الله بن أبي قد تكلم بكلام قبيح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرشدهم لما مر على جماعة وفيهم عبد الله بن أبي وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، قام عبد الله بن أبي وتكلم وخمر وجهه، قال لا تغبروا علينا لما وجد غبار الدابة، وقال يا فلان ما أحسن، لا أحسن ما تقول، فإن كان حقا فلا تخشنا في محلاتنا واجلس في بيتك حتى يأتك من تقص عليه. فقام بعض الصحابة وقال لا يا رسول الله، بل اغشنا به في محلاتنا وادعنا فإن نحب أن نسمع منك، فقام لهؤلاء أنصار ولهؤلاء أنصار حتى كادت أن تقع فتنة كبيرة، فهدأهم النبي وسكنهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما وصل إلى سعد بن عبادة أخبره، قال شعرت بما فعل أبو الحباب؟ ما قال الخبيث الكافر اللي فيه ما لا فيه، قال ما أما شعرت ما فعل أبو الحباب؟ إن عبد الله بن أبي كان رأسا في الخزرج، فقال يا رسول الله إنه لا تعجل عليه، ارفق به، فإن هذا الرجل كانت الجزيرة يعني يثري المدينة، كان أهلها قد أجمعوا على ترئيسه على تتويجه يكون ملكا عليهم، فلما جاء الله بك بطل هذا الأمر وحرم هذا الأمر، فلهذا شرق بالدعوة وعظم عليه الأمر وأبغض هذه الدعوة بسبب ما فاته من الرياسة، فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل يا اللي فيه ما لا فيه الخبيث، ما قال أبو الحباب ما فعل أبو الحباب، ولم يجر فقه حتى مات على نفاق، نسأل الله
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم،
1: كان يكون النصراني مدير للمسلم يعني رئيس عليه،
0: ينظر، لا يبدأه بالسلام، يقول كيف حالك، إذا دعت الحاجة إلى هذا ما يقول السلام عليك، إذا دعت الحاجة كيف حالك وكيف أولادك لا بأس، لا يبدأ بالتحية، لكن إذا كان بقاؤه تحت عمله ينفع المسلمين يبقى، وإن كان عمله يضر المسلمين لا يبقى. إذا كان استاذ يعلم فقد دعاه باسمه.
1: نعم. إذا كان معنى الولاء هو الحب والقرب، فهل يكون هو معنى الولاء المذكور في الآية الكريمة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء، فهل ينهى الله عن ولاية المؤمنين الذين لم يهاجروا؟
0: الولاية تطلق على القرب، فلان مولى فلان قريبة، يوم لو مولى عن مولى شيء، يعني قريب عن قريب. وتطلق الولاية على الحب والمجاملة والمناصرة ونحو ذلك، يقال له يقال فلان والى فلان نصره وأيده وأحبه. والمراد بهذا النهي عن المحبة والنصرة. أما قرابة ما تضره قرابته، لو كان أخاه أو كان أباه أو كان ابنه ما يضره، المهم أن يبغضه في الله ولا يضره. ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي لهب عمه وكان أبي طالب عمه كما تعالى كفر والضلال، ولا ضر إبراهيم كان أبو كافر، ما ضر إبراهيم. المقصود الضرر في موالاتهم ومحبتهم، أما قرابتهم ما تضر الإنسان، الذي يضره أن يواليهم ويحبهم وهم على كفرهم وضلالهم. نعم.
1: دكتور
2: بعضهم يزعم الكافر يقول له يا صديق ولا يقول له يا فرند بلغتهم يعني بالإنجليزي، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ ادعى أنه صديق
0: لا يقول يا صديقي، يقول يا فلان أو يا أبا فلان، ولا يقول يا سيدي، لا ما يقال السيدي. نعم.
1: إن دكتور إنجليزي يدين بالديانة المسيحية قد أجرى عملية لوالدة بعض الأسر، فقاموا بشكره في بعض الصحف على نجاح العملية، فهل يجوز أن يشكر مثل ذلك الدكتور أو أي دكتور ولو كان مسلم؟
0: الشكر لمن فعل معروف طيب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والله الرسول يقول من فعل لكم معروف فكافئوه غير ما تفدعوا له. المقصود إذا شكر على نجاح العملية وأنه اجتهد في العملية ما يضر، سواء كان كافرا أو مسلما. نعم. نعم. نعم. نعم. الهدية تختلف، كان هدية الله فاجعله يظلم الناس ويتعدى ويصير رشوة ما يجوز، أما هدية لأن عمل
1: مكافأة يعني
0: إذا كان عمل مستقل ما هو في مسألة الحكومة، في مسألة الحكومة كان في محلات محل عمله ومحل طبه ويعطى أجرة ويعطى هدية الله على عمله، هدية لا تضر المسلمين ما هي بأس، بعد نجاح العملية وبعد فرام العملية وانتهاء العملية أو يعطى أجرته التي شرطها وتكفي الحمد لله.
1: كيف
0: أما يعطى طبيب حتى يقدمك على غيرك حتى يضر الفقير لا سريش
1: كيف نوفق بين الآية الكريمة التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين الآخرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا اليهود ولا نصر السلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروا إلى أضيقه يكون على حافاته، وهذا لا ينافي هذا. الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تبروهم تحسنوا إليهم بالصدقة، إذا كان فقير أعطاه صدقة من غير الزكاة، إذا كان مظلوم ينصر ويزال عنه الظلم هذا مطلوب، إذا كانوا مهم أعداء لنا فكانوا في أمان منا أو في عهد منا أو في ذمة ليسوا أهل حرب لنا، ما بينه وبينهم قتال بل في ذمة أو في عهد أو في أمان عندنا، فإذا أحسننا إليهم بالمال والصدقة أو بزيادة الظلم عنهم إذا ظلمهم حتى أزلنا الظلم عنه هذا الحق ولا ولا ولا حرج في ذلك، وهكذا قصد العدل بينهم، كنا نقصد بينهم ونعدل بينهم بين خصومهم ولا نظلمهم هذا واجب، الإسلام يوجب على أهله أن يعدلوا ولا يظلموا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالعدل واجب بين المسلم والكافر، والإحسان إلى الكافر ليس بحرب لنا لا بأس بالإحسان إليه، وثبت في الصحيحين عن أسباب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها وردت عليها كافرة في الهدنة فتريد المال، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أمي وهدت إلي تريد المال أفأصلها؟ قال النبي صليها. اللهم صل وسلم. نعم.
1: هل لكم أن تبينوا لنا بالتفصيل ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه الكفار الذين يعملون معنا في بلادنا جزاكم الله خيرا؟
0: نعم، ننصحك بأن تدعوهم إلى الله وترشدهم إلى الخير وترفق بهم ولا تظهر السب والشتم والعنف، عليك بالرفق والحكمة والكلام الطيب والدعوة إلى الله عز وجل، وأن تنصح في عملك وأن تكون خيرا منهم وأنصح منهم في عملك حتى يؤثرك الناس عليهم، إذا نصح المسلمون وجودوا العمل وأتقنوا العمل قدمهم الناس على الكفار، فإذا أساء المسلم وغش في عمله قد يقدمون عليه الكافر إذا رأوا نصح الكافر، فعلى المسلم ينصح في عمله وأن لا يكون غشاشا ولا خائنا ويجتهد في العمل حتى يؤثره المسلمون على أعداء الله الذين يستقدمون للعمل. وإذا كنت معهم فانصح لهم وادعوهم إلى الله ووجههم إلى الخير وتعاون معهم في الخير لا في الشر. نعم.
1: وآخر
0: عبارة عادية عامية أقول عادية. نعم.
1: وآخر يقول كثير من الشباب مجاورين لهذا المسجد وفي الأسواق المجاورة يغازلون النساء ويجلسون في السيارات في أوقات الصلاة. نريد من سماحتكم أن تكتبوا خطاب إلى من يهم الأمر في هذا وقد بلغنا ونرجو أن
0: الدعاة مهتم بهذا والهيئة مهتمة بهذا ونسأل الله يصلح الأحوال. الدعاة والهيئة مهتمة بهذا الأمر نسأل الله يصلح حال الجميع. وأنت كذلك أنت كذلك إذا رأيت شيء أنكر المنكر وتكلم بالحق. نعم. وآخر ليس خاصا بالهيئة ولا بالدعاة. نعم.
1: آخر يقول لقد طفح الكيل وزاد الأمر سوءا في صحفنا المحلية من نشر الصور المرأة بأشكال فاتنة ملونة وغير ملونة لدعايات متعددة والأمر يحتاج إلى البحث والنظر إلى هؤلاء المتمادين في غيهم وبطلهم. كذلك هناك صفحات في صفحنا صحفنا تنشر باسم الثقافة والأدب وتارة باسم الفن وكذلك صفحة عن المرأة. كل تلك الصفحات تحتاج النظر واهتمام وخص من هذه الصفحات الصفحة الأدبية التي تنشر وتنشر وتمجد الشعراء الملاحدة الماجنين إلى آخر ما قال السائل.
0: كلها محل العناية ونسأل الله أن يقضي على الشر. كلها محل العناية ونسأل الله أن يوفق المسلمين للاستجابة ويعين ولاة الأمور على كل خير ويكبت أعداء الإسلام في كل مكان ويهدي القائم على الصحافة للخير ويعيدهم من شر أنفسهم والشيطان فإنهم في حاجة إلى هداية الله. ولا شك أن الشر منتشر ويحتاج إلى جهود كبيرة ومضاعفة لا من الدعاة ولا من العلماء ولا من الأخيار ولا من ولاة الأمور بالأمر الأول. نعم.
3: الكتاب فيه طلب كده ما أعرفش كتاب
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المسند الشيخ إبراهيم الخضيري الشيخ يوسف المطلق فيما يتعلق بالعمال ما له وما عليه. ولقد أوضح المشايخ الكثير مما يجب لشأن العمال وأجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ووفق المسلمين للاستفادة من مثل هذه الندوات التي توجههم وتنفعهم وترشدهم إلى ما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل. ولا ريب أن موضوع العمال موضوع عظيم الخطر كثير بالعناية من جميع المسلمين من الدولة ومن دون الدولة. ولقد حصل من الضرر باستخدام الكفرة ما لا يخفى على كل من له أدنى معرفة بأحوال الناس. ولقد سمعتم من المشايخ ما في استخدام الكفرة من المضار الكثيرة وسمعتم أيضا ما يجب للعامل وما يجب على العامل. فالعمال لهم حقوق وعليهم حقوق سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. والعمل مطلوب من المسلم ومن غير المسلم ولكن المقصود والبحث هو ما يتعلق بالمسلم لأن على المسلمين أن ينصحوا إخوانهم وأن يوجهوهم قبل غيرهم كما يوجهون الكفار أيضا إلى الدخول في الإسلام وإلى التزامه والقيام بما فيه من الخير العظيم وترك ما هم عليه من الباطل. والله سبحانه شرع للمسلمين أن يعملوا ويطلبوا كسب الحلال ويبتعدوا عن المكاسب الخبيثة. وهذا واجب على المسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل وقول اعملوا فسيعلمون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه
0: الكسب الحلال وما يعينه على أداء الواجب والاستغناء عما في أيدي الناس، وبحاجة إلى أن يعمل لحفظ صحته ودفع الشر عنه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. هذا يدل على عظم فضل العمل الحلال، وأنه ما أكل أحد طعاما قط أفضل من أن يكون عمل يده، من حراثة أو نجارة أو فرازة أو أي عمل. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، كان يصنع الدروع الحدادة، وهي في نظر بعض الناس صنعة لون، ولكن نبي الله كان يصنع الدروع ويأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وفي الحدادة من الفوائد العظيمة للمسلمين ما لا يحصى: صناعة السيوف، صناعة البنادق، صناعة المدافع، صناعة غير ذلك من أنواع ما يحتاجه الناس كالدروع وغيرها. وكان زكريا فيما جاء به الحديث كان نجارا، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، فالصنعة لها شأن عظيم. وقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك، فتجارة الصالحة. وقال لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبروك، فتجارة الصالحة البعيدة عن الربا والغش والخيانات عمل مبروك. كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم صدوق التاجر، المسلم الصدوق الأمين، يحشر مع النبيين والصديقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، عهد الله ثم غدر العهد، أعوذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، استعبده وباعه لأنه عبده وحر، والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. هذا من الكبائر العظيمة، نسأل الله العافية. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا العمل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم الصحيح. فأمر بالحرص على ما ينفع، وهذا هو العمل مع الاستعانة بالله لا يغفل، فإن الله الموفق والمعين سبحانه وتعالى، والعدم تخذل ما نفعت أسباب، والمكاسب والعمال والأعمال لا تحصى، يجمعها كل عمل مباح وكل كسب مباح، ينفع الناس ينفع المسلمين ينفع العباد، وهذا شيء لا ينحصر، فيه الزراعة فيه أنواع الصناعات فيه التجارة فيه النجارة فيه أنواع لا تحصى بما ينفع الناس، استخراج المياه للناس استخراج البترول إلى غير هذا مما ينفع الناس، المعادن على كثرة أنواعها استخراجها عمل. والواجب على العامل أن ينصح وأن يتقي الله وأن لا يخون من استعمله، أن يكون قويا في عمله أمينا في عمله. ولهذا سمعتم قصة موسى مع صهره، يقول جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يرسل الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني موسى عليه الصلاة والسلام. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيتنا، فلما جاءه قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، رأت منه قوة وأمانة، فلهذا قال ما قالت. ذكر أهل التفسير من القوة أنه رفع حجرا عظيما عن الماء لا يرفعه إلا عدد كبير من الرجال، وذكروا من الأمانة أيضا أنها كانت تمشي أمامه وكانت الرياح تلعب بثيابها فقال ارجعي ورائي كوني ورائي وإذا أخطأت الطريق فارمي لي بحجر حتى أعرف الطريق. هذا مما قيل من جهة الأمانة، والحاصل أنها رأت منه شيئا دل على القوة والأمانة، فلهذا قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما أخبرته بذلك أخبرت أباها قال له ما قال من جهة تزويجه، قال إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني يعني نفسك ثمن حجج يعني ثمان سنين الحجة السنة، فإن أتممت عشرة فمن عندك يعني زيادة فضل منك، وما أريد أن أشق عليك ستجر إن شاء الله من الصالحين. فالمقصود أن صاحب مدين استأجر موسى ثمان سنين على أن هذه الأولى تكون مهرا مهرا لابنته، ويتزوجها موسى على هذا المهر وهو أجرة الرعاية ثمان سنين. وصاحب مدين قيل إنه شعيب كما ذكر سمعته في الندوة قاله بعض المفسرين، والمشهور عند المحققين أنه ليس هو شعيب النبي ولكنه آخر، لأن زمن النبي شعيب كان متقدما كان قبل موسى بسنين طويلة وكان قريبا من عهد لوط عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا عنه: ويا قوم لا يجرم أنه شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قال ابن كثير رحمه الله: ما هم ببعيد لا زمانا ولا مكانا. هذا مكان شعيب وأمته قد مضوا قد ماتوا قبل دهر، وكان في مدين غير شعيب، قيل إنه شعيب آخر وقيل شخص آخر. فالحاصل أن هذا الرجل الصالح استأجر موسى على هذه الأجرة المعروفة التي هي رعاية الغنم ثمن سنين. قال ابن عباس لما سئل هل ثم العشر قال إنه تم أوفى الأجلين وهو العشر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا من العمل وهي الرعاية، رعاية الغنم رعاية الإبل رعاية البقر، هذا عمل يستحق عليه الأجر. فالواجب على المستأجرين العمال أن يؤدوا الأمانة وأن ينصحوا وأن يكونوا أقوياء في أعمالهم يخافون الله ويراقبونه، وأن يكونوا أمنا لا يخونون صاحبهم لا في بيته وأهله ولا في عمله الذي أسنده إليه، بل يتقون الله في هذا كله، وهذا هو الواجب على جميع العمال. ومن هذا يتضح أن استئجار الكفرة بعيد عن هذا الأمر، لأنهم لا يؤمنون. وقد استأجر بعض عمال عمر في العراق رضي الله عنهما كاتبا نصرانيا استكتبه ووظفه، فأنكر علي عمر ذلك وقال لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. استأجر حنيفا مسلما، استكتب حنيفا مسلما. فالمقصود أن الواجب على المسلمين من الملوك والأمراء وأعيان الناس وعامتهم، الواجب عليهم تقوى الله، وأن يحذروا ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا من شر الكفرة، يهود أو نصارى أو بوذيين أو غيرهم من أنواع الكفرة، وأن يحرصوا على استقدام المسلمين واستعمال المسلمين. ثم عليهم أيضا ينتموا من المسلمين، ليس كل مسلم أيضا ينبغي يستقدم، من ينبغي أن ينتقوا، لأن هناك من يدعي الإسلام وليس من الإسلام في شيء. فالواجب على من يوكل في هذا أو من يتولى هذا الأمر أن يختار وأن يسأل أهل الخير وأن ينتقي لعمله من المسلمين من هو معروف بالاستقامة والديانة والأمانة والخير، فلا يستقدم الكفرة ولا يخم من المسلمين من لا يبالي، بل ينظر ويعمد وكيلة أو بنفسه حتى لا يستقدم إلا إنسانا طيبا، إلا مسلما طيبا ملتزما يصلي ويخاف الله ويراقبه، لا يستقدم من هب ودب ومن يدعي الإسلام، بل ينتقي وينظر ويتأمل ويسأل ولا يعجل. وإذا كان مستأمنا موكلا فليتقي الله ولا يكون صاحبه بالرشوة، يعطى رشوة ويستقدم من هب ودب، هذا منكر عظيم وشر كبير. وإذا وقعت الخيانة في الأمور فسدت الأمور نعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، والله يقول عن المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما استغلال النصارى أو غيرهم من الكفرة لهذه البلاد هو لا يجوز، والندوة لم تعرج على موضوع الجزيرة العربية، هذا شأنهم لو كانوا في غير الجزيرة، في الشام أو في مصر أو في العراق أو غيرها من المناطق التي هي خارج الجزيرة العربية. أما الجزيرة فليس لأحد استخدام الكفرة إليها، ولا ينبغي يغتر بما وقع من الناس. فقد نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وأمر بإخراج الكفرة، وقال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم. رواه مسلم الصحيح. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار من هذه الجزيرة من أرض العرب، أوصى بإخراجهم أيا كانوا، يهود أو نصارى أو وثنيين أو أي جنس كان، أوصى بإخراجهم عليه الصلاة والسلام. هذه الجزيرة العربية لا يجوز استقدام الكفار إليها ليجلسوا فيها ويقيموا مدة طويلة. كان عمر رضي الله عنه يحدد لهم 3 أيام إذا قدموا للتجارة، إذا قدموا للتجارة حدد لهم 3 أيام في كل مكان، في بلد، في أي بلد يقدمونها 3 أيام، لئلا يستقروا عند المسلمين ولئلا يتضرر بهم المسلمون. وهكذا البرد يقيمون بقدر الحاجة، هم الرسل الذين يأتون إلى ولي الأمر من البلاد البعيدة، يأتون إلى الجزيرة يقيمون بقدر الحاجة التي يؤدون بها الرسالة. ذكر بعضها العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يستقدم من تدعو الضرورة إلى استخدامه، ولا يوجد من يولي عنه من المسلمين، واحتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر يحدثونها ويزرعونها لأن المسلمين مشغولون بالجهاد لما فتحوا خيبر. وهذا وإن كان له وجه من جهة النظر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بإخراجه، لما استغنى عنه أمر بإخراجه، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراجهم، وأخرجهم عمر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنه يجب الحذر من استغلال الكفار لعامة الناس، وعلى ولي الأمر أيضا أن لا يستغلم إلا من تدعو له الضرورة القصوى في أمر مهم من طب أو غيره تدعو الضرورة إليه، وإلا فالواجب الحذر من استقدامهم لهذه الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام ووضع شمس الرسالة وفيها الحرمان الشريفان، فالواجب أن لا يستقدم لها إلا أهل الإسلام. أما في غير الجزيرة مصر والشام والعراق والباكستان وغيرها من المناطق والأقاليم، هذا هو محل التحرر من الكفار، ويجب استخدامه فيها ويجب عمله فيها، لكن مع الحذر ومع تقديم المسلمين عليهم ومع الحرص على اختيار من يكون أنفع في العمل وأنصح في العمل إلى غير ذلك مما ينبغي فيه النظر. أما هذه الجزيرة فيجب منع استخدام الكفار إليها والحذر من ذلك، وأن لا يستخدم من جهات ولي الأمر إلا من تدعو الضرورة إليه الضرورة القصوى. وأما ما فعله الناس اليوم فهو خطأ عظيم وشر كبير، وترتب عليها شر كثير أيضا. والواجب على المسلمين أيضا أن يدعوهم إلى الله لما وجدوا بينهم، يدعوهم إلى الله وأن يرشدوهم ويعلموهم. وقد وقع بعض هذا من جهة الدعاة ومن جهة أهل العلم، قد وقع بعض هذا، وهدى الله جمعا غفيرا من هؤلاء الذين قدموا لهذه المملكة، هدى الله جمعا غفيرا في سائر المناطق، في الرياض وفي منطقة الجنوب وفي جدة وفي أماكن أخرى، هدى الله جمعا غفيرا، نسأل الله أن يجعلهم صادقين وأن يثبتنا وإياهم على الهدى. ولكن مهما كان ولو أسلموا لا يجوز استخدامهم إلى هذه البلاد، ويدعون وهم في بلادهم على الدعاة الذين يرسلون من هذه البلاد ومن غير هذه البلاد، عليهم أن يدعوا إلى الله وأن يعلموا الناس دين الله ويثبتوا المسلمين ويعلموا المسلمين ويدعو غير المسلمين في أي بلاد، في أي بلاد وفي أي مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في كل مكان، على أهل العلم والبصيرة أن يدعو إلى الله. ما كل أحد يصلح للدعوة، إنما يتولاها أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الفقه في الدين، حتى يتولوا دعوة الناس ويبصرهم بما شرع الله ويعلمهم الإسلام بالطرق الحكيمة والطرق الواضحة وباللغات التي يفهمونها، لعل الله يهدي على أيديهم من أراد الله له الهداية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله من أجر فاعله. والله يقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالطريقة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا يعم الكفار وغيرهم. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. هكذا جاء في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. فدعوتهم إلى الله في أي مكان أمر مطلوب، في الطائرة والسيارة وفي القطار وفي العمل وفي أي مكان يتيسر ذلك، هذا أمر مطلوب والداعي له أجر عظيم. وإذا هدى الله على يديه أحدا صراه مثل أجره، هذا خير عظيم. ولكن ليس معنى ذلك أنهم يستخدمون، يستخدم الكفار هنا ليدعوا، لا، ولكن يتوجه إليهم في أماكنهم ويدعون في أماكنهم في أي بلاد الله حسب الطاقة والإمكان. وعلى ولاة الأمور المسلمين أن يفعلوا ذلك، ويبعثوا الدعاء إلى الله عز وجل ويزودوهم بما يلزم ويعينوهم، وهكذا إرسال الكتب النافعة المفيدة في اللغات المتعددة توزعوا عليهم، لعل الله يهديهم بذلك، هذا كله مطلوب. نرجع إلى ما يتعلق بالعمل هنا لما ابتلي بهؤلاء العمال، فالواجب على من ابتلي بهذه العمال أن يحرص على إبعادهم، وأن لا يقيهم، وأن لا يغتر بفعل الناس سواء كانوا سائقين أو خدما أو خادمات أو عمالا في زراعة أو عمالا في بناء أو في شركات أو في غير ذلك. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يحرص غاية الحرص في إبعادهم إلى بلادهم إذا لم يهتدوا ولا يسلموا، ويستبدلهم بغيرهم من المسلمين في أي بلاد الله، يطلب المسلم من أي بلاد الله، وينتقي أيضا من المسلمين. فلا ينبغي إيثار الدنيا على الآخرة، لا ينبغي إيثار الدنيا على طاعة الله ورسوله، ينبغي لها أن يتقي الله وأن يختار لما عنده من الأعمال من يجوز له استخدامه من المسلمين. وكل من له أدنى بصيرة يعرف أن من يدعي الإسلام قد يوجد فيه من هو شر من النصارى وشر من اليهود في كفره وضلاله ونفاقه وشعيته. فلا ينبغي يغتر بدعوى الإسلام، بل ينظر ويسأل على الوكيل وعلى المشيخ نفسه أن يسأل الناس، سواء في باكستان أو في الهند أو في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في أفريقيا أو في أي مكان، يسأل ويتبصر ولا يعجل، سوف يجد إن شاء الله من يدله ويرشده على الناس الطيبين، حتى لا يستقدم إلا أناسا معروفين بالخير يطمئن إليهم في دينهم وفي أمانتهم. وأما الموجود الآن فالواجب على الدولة وعلى المسلمين وعلى كل من له عناية بهذا الأمر، الواجب عليه أن يجتهد في ردهم إلى بلادهم إن لم يسلموا. أما إن هداهم الله وأسلموا فالحمد لله، لكن إذا أصروا وأبوا إلا البقاء على دينهم الباطل فالواجب إبعادهم وردهم إلى بلادهم والتماس من يقوم مقامهم من المسلمين، هذا هو الواجب. وعلى الدولة وفقها الله أن تعين على ذلك، وقد كتب إليها في ذلك من أهل العلم وقد استجابت لذلك، ونسأل الله يعينها على التنفيذ وأن يوفقها لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يقي المسلمين شر أعدائهم أينما كان، وأن يجزي إخوتنا مشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا. ثم سمعتم أيضا في الندوة ما قاله بعض المشايخ من أن الواجب التبليغ، وهذا قد سبق لكم غير مرة، الواجب على من حضر يبلغ، فأنتم عدد من أمة فالواجب التبليغ، على من سمع الخير يبلغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأنتم إذا بلغتم أمثالكم وأمثالكم يرجى من ذلك الخير الكثير، سمعنا كذا سمعنا كذا، تنصحون من رأيتم، تنصحون عن استقدام العمال الكفرة، تنصحون عن ترك الصلاة، تنصحون عن الخيانة، تنصحون عن الرشوة، كل ما سمعتم من خير تنصحون. هذه الفائدة من حضور المسلم بحلقات العلم، سماع النصائح ينتفع في نفسه ومع ذلك يبلغ غيره. وأنتم على خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، إذا بلغت 10 لك مثل أجورهم إذا هداهم الله بك، وإذا بلغت 100 لك مثل أجورهم 100، وإذا بلغت 1000 لك أجر 1000 مثل أجر 1000، وإذا بلغت 1000000 لك مثل أجرهم، وهكذا. فضل الله واسع، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وبهذا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمة كلها، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد له مثل أجورنا وأجور من قبلنا من أهل الخير الذين دعوا إلى خير من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. كل من هداه الله أو دعا على خير فللنبي مثل أجر عليه الصلاة والسلام، هذا خير عظيم له عليه الصلاة والسلام. فأنتم كذلك إذا دعوتم إلى الله صار لكم مثل أجور من هداهم الله على أيديه في أي مكان، سواء دعوتموه في البيت أو في القطار أو في الطائرة أو في السوق والطريق بينكم أو في سفر سافرتموه إلى بلد أخرى. كل ما حصل منكم من تبليغ ومن إرشاد، أولا أديتم الواجب من البلاغ، ثانيا يحصل لكم مثل أجور من انتفع بما قلتم وهداه الله على أسبابه. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، ويصلح لهم البطانة، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي الندوة أصحاب الندوة خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
5: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمع

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم

0: رسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: التسنين وهي شهادة لتقدير عمر الشخص في حال عدم وجود شهادة ميلاد له، وتطلب شهادة الميلاد أو التسنين من الشخص في حالات كثيرة، منها قبوله للدراسة أو استخراج جواز سفر له أو لعلاجه أو شغله لوظيفة أو لحساب سنوات خدمته لتحديد سن الإعفاء من الخدمة. لكن شهادة التسنين صار يطلب استخراجها له حتى الذين عندهم شهادة ميلاد أصلية وصحيحة، كأن يزاد له في عمره قليلا من أجل إدخاله في سن مبكرة للمدرسة، أو لأن سنه تخطط المقبول، أو لوظيفة مطلوب لها عمر محدد. وأما أغلب الناس فينقص من عمره سنوات في هذه الشهادة من أجل مصالح كثيرة كالمنافسة مع الطلبة لدخول كلية الشرطة أو الجيش أو الحصول على تذاكر سفر مخفضة للشباب وغير ذلك. فما رأيكم في هذه المكاسب وقد ابتلي بها خلق كثير؟
3: يا أولا السلام والإنسان جالس مع إخوانه ليس بمشروع، وقد اعتاد كثير من الناس الآن إذا قدم السؤال وهو في نفس المكان قال السلام عليكم ورحمة الله، السؤال كذا وكذا. وكان الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل السائل بدون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والسلام إذا لم يكن له سبب شرعي لم يكن مشروعا. فهنا نقول قدم السؤال بلا سبب، إلا رجلا دخل وسلم وسأل. أما موضوع التسنين يعني تقدير السنين المرء، أي تقدير سنوات عمره، فهذا إذا احتيج إليه لأن لم يكن معه شهادة ميلاد، أو كان عنده شهادة ميلاد وضاعت ونسي السنة التي ولد فيها، فلا بأس بالتقدير، لأنه من القواعد الشرعية أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن بالتحري. وأما من كان عنده شهادة ميلاد فكتمها فإنه آثم لما في ذلك من الخداع والكذب والتحيل على أنظمة الدولة، وبالتالي أكل المال بالباطل إذا ترتب على ذلك أكل مال بالباطل. ونأسف أن يقع هذا من المسلمين اليوم، لأن هذا خصال من؟ خصال المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا خائن وكاذب، خائن وكاذب، لأنه سيقول ليس عندي شهادة ميلاد وهو عنده، وسيأخذ مثلا على ذلك على تلك الشهادة المقدرة بالسن، سيأخذ ما لا يستحقه لو علم سنه، فيكون في ذلك خيانة فيما هو مؤتمن عليه. والواجب على المسلم أن يترفع عن هذا كله، وأن يعلم أن رزق الله لا ينال بمعصيته، والدليل على أن رزق الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بتقواه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
4: صلاة الشيخ، الرجل فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ عند مع النهار، فهل يصلي الصلاة جهرية أم سرية؟
3: يعني فاته صلاة الفجر؟
4: صلاة الفجر.
3: إذا فاتت الإنسان صلاة الليل وقضاها في النهار فإنه يقضيها جهرا، وإذا فاتته صلاة النهار وقضاها في الليل فإنه يقضيها سرا. والدليل على ذلك السنة القولية والفعلية. أما القولية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. وها تعود إلى الصلاة المنسية أو التي نام عنها، ونحن إذا صليناها نصليها كما كانت. فإذا نام الإنسان عن صلاة الفجر مثلا ولم يقم إلا بعد طلوع الشمس، نقول إذا كنت في جماعة فاقرأ جهرا. وأما صلاة وأما السنة الفعلية ففي حديث نوم الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وهم في سفر ولم يقيمهم إلا الشمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتحلوا من مكانهم ذلك، وقال هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، ثم نزلوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان يصلي كل يوم. وهذا يدل على أنه جهر بالقراءة. فصارت القاعدة الآن، إذا قرأ صلاة ليل في نهار فماذا يصنع؟ نعم يجهر، وإذا قضى صلاة نهار في ليل فإنه يصير.
5: فضيلة الشيخ، إذا اشترى أحد المسلمين بضاعة من إخوانه بمقدار 2500 ريال وهي تساوي في السوق 1500 ريال، فهل يجوز له أن يرفع أمره إلى المحكمة؟
3: نعم، إذا اشترى سلعة ب2500 ريال أو 500 ريال وهي لا تساوي إلا 1500 ريال، فإن كان البائع يعلم أن السعر 1500 ريال ولكنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه ب2500 فإنه آثم ولا يحل له ذلك. وإذا علم المشتري بهذا فله الخيار، وهذا يسمى خيار الغبن، لأن 1000 من 2500 كثير. أما لو كان الغبن يسيرا ك10 ريالات من 100 أو ما أشبه ذلك فهذا لا يضر، وما زال الناس يتغابن بمثله. لكن هذا الفرق كبير، نقول إذا كان البائع يعلم السعر فهو آثم وللمشتري خيار، خيار الغبن. أما إذا كان لا يعلم، مثل أن تكون السلعة هذه ب2500 ونزل السعر والبائع لا يدري بنزوله، فالبائع غير آثم، لكن حق المشتري باقي، له الخيار إذا كان لا يعلم لأنه مغبون. وبهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني الذين يتعاطون في البيع والشراء أن لا يخدعوا الغريرة من الناس. بعض الناس مثلا يأتيه صبي، تأتيه امرأة، يأتيه جاهل بالسعر فيقول له هذا ب100 ريال، يرفع السعر هو يساوي 80 يقول ب100. لماذا؟ لأنه قد اعتاد أن بعض الناس إيش يماكسه وينازله حتى يصل إلى 80، فيأتي هذا الرجل الغريب يقول له ب100 يخسر ويمشي، مع أنه لو كسره أحد لنزله إلى 80. نقول هذا الفعل حرام، يعني كونه يقول له ب100 ويأخذه هذا الإنسان الغريب، نقول هذا حرام عليه. فإذا قال أنا أقول ب100 خوفا من أن ينازلني حتى يصل إلى 80، قلنا إذا لا بأس، لكن إذا رأيت الرجل سيأخذه ب100 وقيمته الحقيقية 80 وجب عليك أن تقول تعالى أنا قلت لك إنه ب100 لأني ظننت أنك مثل كثير من الناس يكاسر، ولكن ما دمت لم تكاسر فقيمته الحقيقية 80. إذا كان يفعل هذا لا بأس، أما إن كان يستغل جهالة الإنسان وعدم علمه بالأسعار فهذا حرام. وهنا قاعدة ينبغي لنا جميعا أن نسير عليها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل تحب أن أحدا يخدعك؟ الجواب لا، إذا لا تخدع الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. امشي على هذه القواعد حتى يحصل لك الإيمان الكامل وحتى تزحزح عن النار وتدخل الجنة.
6: سماحة الشيخ، رجل حج في الماضي وأخل ببعض الواجبات وما دونها جاهلا، ثم أراد أن يحج هذه السنة حجة متابعة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل ينوي بها الفريضة أم أنها تكون نافلة وتجبر للنقص في حجه الماضي؟
3: لا بد أن نعرف ما الذي أخل به في العام الماضي،
6: مثل النوم في منى،
3: يعني
6: المبيت في منى جاهلا، يعني هو يتبع أهله، فأهله جهال، هو كان جاهل فكان يوجهه أهله، هو يتوجه معهم، يبيت في مكة ويرجعون في النهار، وهكذا.
3: هذه سهلة، المبيت بمنى لا يوجب أن يبطل الحج، لا، ولكن يذبح شاة في مكة ويوزع على الفقراء.
6: هو جاهل،
3: وهو جاهل لأنه لا إثم عليه، لكن نظرا لأن هذا الواجب له بدل فليذبح البدل، هذا إذا كان قادرا، أما إذا لم يكن قادرا على ذبح الشاة فلا شيء عليه.
6: وإنه الآن الحج يكون ينوي
3: الحج نافلة، الآن
6: الحج الجديد،
3: الحج الجديد الذي بساه يكون نافلة،
6: وما تجبر،
3: ما تجبر. أرأيتك لو أن الإنسان ترك قول سبحان رب العظيم في الصلاة في الفريضة في صلاة الفجر، ثم لما انتهى وإله قد ترك هذا الواجب قال بصلي ركعتين عما سبق، نقول ما أصح، اسجد سجود السهو يكفي. فالحاصل أن هذا الأخ نقول له إن كنت قادرا تذبح شاة في مكة ووزعها على الفقراء لتركك هذا الواجب، وإن لم تكن قادرا فلا شيء عليك، والحج على كل حال تام.
7: فضيلة الشيخ، حكم تداول المحرم، وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية في الأدوية من المحرم؟
3: هل يعتبر إيش؟
7: البنج وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرم. نعم. وهل يستوي في ذلك الضرورة وغير الضرورة؟
3: نعم. التداول المحرم حرام، لا يجوز، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها، ولأن الله لم يحرم علينا هذا الشيء إلا لضرره، والضار لا ينقلب نافعا أبدا، حتى لو اضطر إلى ذلك، ولكن لا ضرورة للدواء، انتبهوا، الدواء ليس له ضرورة إطلاقا. ليش؟ لماذا لا يكون له ضرورة؟ لأنه قد يتداوى ولا يشفى، صح؟ إذن لم تندفع الضرورة، وقد يشفى بلا تداوي إذن لم نضطر إلى الدواء، لكن الجوع ضرورة، ولهذا لو جاء الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل جاز له أن يأكل الميتة وأن يأكل الخنزير، لماذا؟ لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته، إذا أكل ملأ بطنه وزال عنه الموت، لكن الدواء لا يمكن الضرورة إليه. التعليم يا أخوان، لأنه كون الدواء لا يمكن الضرورة إليه، لماذا؟ لأنه قد يشفى بلا دواء، وقد يتداوى ولا يشفى، لكن أكل الميت عند الجوع تندفع به الضرورة، إذا أكل سد رمقه. إذن لا يرد علينا مسألة التداول للضرورة، اللهم إلا في شيء واحد وهو قطع بعض الأعضاء عند الضرورة، لو مثل حصل في أحد الأعضاء سرطان وقال الأطباء إنه لا يمكن التلافي أو تلافي ضرره إلا بقطع العضو، ومعلوم أن قطع الأعضاء حرام، لا يجوز إنسان أن يقطع ولا أنمله من أنامله، فإذا قالوا لا بد من قطع العضو قلنا لا بأس، هذا ضرورة، إذا تأكدوا أنه إذا قطع انقطع هذا الداء الذي هو السرطان. أما البنج فلا بأس به، لأن البنج ليس سكرا، السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، والذي يبنج هل هو يتلذذ ويطرب؟ نعم لا، ولهذا قال العلماء السابقين قالوا إن البنج حلال ولا بأس به. وأما ما يخلط من مواد الكحول في في بعض الأدوية، فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يسكر الإنسان منه فإنه حرام. وأما إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه فإن ذلك لا بأس به، لأنه ليس للمادة الكحول أثر فيه. نعم.
6: فضيلة الشيخ، ما حكم رد السلام والتأميم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبة الإمام
3: الجمعة؟
6: نعم.
3: السلام حال خطبة الجمعة حرام، يعني لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم، ورده حرام أيضا. وجه كون رده حراما أنه كلام، يعني كذا قلت عليكم السلام أو عليك السلام، هذا خطاب، خطاب شخص لا يستحق أن يرد عليه، لأن القاعدة أن كل من سلم في حال ليس له أن يسلم فيها فإنه لا يستحق الرد. وعلى هذا فابتداء السلام حرام ورده حرام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنك ناه عن منكر، ومع ذلك تلغو أي تحرم أجر الجمعة، أجر الجمعة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجهر به لئلا يشوش على غيره أو يمنعه من الإنصات. وكذلك التأمين لا بأس به بدون رفع صوته.
8: الشيخ حفظكم الله،
3: لأن التأمين دعاء. لو سألناكم ما معنى قول الإنسان آمين، معناه اللهم استر، إذن هو دعاء. نعم.
8: الشيخ حفظكم الله، شخص يزور له أقارب وهؤلاء الأقارب عندهم بعض المنكرات، مثلا ما يسمى بالدش، علما أنهم يعرفون أن حكم هذه حرام، فهل يقطع زيارتهم أم أنه نعم. يزور؟
3: إذا كان له أقارب فإن صلة الأقارب واجبة حتى وإن كانوا على حال لا ترضى، لأن الله تعالى قال ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك استمع وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. جاهداك يعني معنى أصر عليك وجادلاك على أن تشرك بالله، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولم يقل واهجرهما. وكذلك صلة الرحم واجبة حتى مع كون القريب على حال لا ترضى، فيجب عليك أن تصل أقاربك وإن كان عندهم الدش الذي مفسدته أكبر بكبير من مصلحته، وشرط أن لا يشغله على محرم وأنت حاضر، فإن كانوا يشغلونه على محرم وأنت حاضر فإنك لا تذهب إليه لئلا تشاركهم في المعصية. ومع هذا نشير على الإنسان أن يؤدي حق القريب بالمناصحة، يعني يذهب ويناصحهم ويبين أن هذا حرام، أي مشاهدة الأشياء المحرمة حرام، حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من النصيحة ويحسن إلى أقاربه. نعم. من بعد.
9: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ، رجل خرج من بيته مسافرا وأدركته صلاة العصر قبل أن يخرج من البنيان أو المنطقة التي هو فيها، هل يقصر أم يتم الصلاة؟
3: إذا أدرك المسافر الصلاة وهو في بلده فإن صلاها في بلده فإنه لا يقصر لأنه لم يخرج، وإن خرج وفي أثناء الطريق صلاها فإنه يصليها ركعتين وإن كان قد أذن وأنت في البلد، لأن العبرة بفعل الصلاة. كما أنه لو دخل عليك الوقت وأنت في السفر ووصلت إلى البلد قبل أن تصلي فإنك تصليها كم؟ دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر في الطريق ثم وصلت إلى بلدك، تصليها أربعا أو ركعتين؟
10: أربعا.
3: وكذلك لو سافرت بعد أن أذن خرجت من البلد وصليت في الطريق فإنك تصلي ركعتين. إذن القاعدة أن الاعتبار بماذا؟ بأداء الصلاة. إن أديتها في سفر فاقصر، وإن أديتها في الحرم فأتي.
11: فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن اشترك الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه أو يأخذه، علما بأن حتى ولو كان أول من استلم هذه الجمعية؟
3: الجمعية كون تعرفونها، الجمعية تبقى الموظفون على أن يقسم كل واحد منهم راتبه 1000 ريال مثلا، وتعطى للأول في الشهر الثاني للثاني وفي الشهر الثالث للثالث، هذه جائزة ولا بأس بها. فإذا صار الإنسان أول من أخذ فمعناه أنه لزمه دين بما أخذ، فهل يحج؟ هذا سؤال الأخ موسى. نقول نعم يحج ولا بأس، لأنه واثق من قضاء الدين ويعرف أنه متى حل أجل هذا الدين أو فات. نعم.
12: بعض الدعاة يرون أن نبدأ بالدعوة بدلا من العقيدة، نبدأ ببعض أمور أخرى لما يرون من فتن، فنرجو البيان حول هذا الموضوع.
3: أما إذا كنت تدعو كفارا فالواجب البداءة بالتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وأما إن كنت تدعو مسلمين لكن عندهم بعض العقائد الفاسدة فلا تجابههم بإنكار هذه العقائد، لأنهم يعتقدون أنها من الدين، ولكن حثهم على الصلاة، حثهم على الصدقة، على الصيام، على الحج، حتى يألفوك ويطمئنوا إليك، ثم بعد ذلك بين أن ما هو خطأ من البدع. فيفرق بين حال المدعو، لأن الكافر لو بدأته بالتوحيد مثل وأنكر ورفض فهو كافر من أصل، لكن هذا مسلم وأخطأ في بدعته التي ابتدعها وظنها حقا، إذن لا أجابهه بإنكارها، لأنه ربما إيش؟ ربما ينكر ولا يقبل مني شيء. لكن أدعوه إلى المسائل التي ليس فيها خلاف، كمسائل الصلاة والصدقة والصوم والحج، ثم بعد ذلك إذا اطمأنوا إلي ورأوا أن كلامي حق يسهل جدا أن أدخل في موضوع ما هم عليه من البدع وأبين أنه حرام ويجب التخلي عنه. هنا
13: نزل معها نزيف، ثم إنها نزلت الجنين بعد 14 يوم في شهر رمضان من أجل عملية قصرية، أنزلت الجنين عملية قصرية، هل تصوم تقضي الأيام التي نزلت معها الدم أم لا مع أنها كانت صائمة؟
3: ليس عليها قضاء في الأيام التي صامتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس دم نفاس وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء يسمى دم فساد، لأن ما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا يكون دم فساد. نعم عليكم السلام. طيب لو سمحت تجزاك الله خير تجيب كرتونة عن وزع الأخوان. الأخ الآن أتى بكتب في الحج والعمرة، الذي يحج نبي نطيف واللي مو حاج لا. طيب نعم، إذا ليس لا ما في سؤال ثاني. إذا قبل الولاء، قبل وضع الولد.
14: هناك حجاج يعني يأتون من البلاد، حجاج يأتون من البلاد ويتجاوزون ميقات قبل أن ينزلوا إلى جدة، إذن ومن جدة إلى مدينة منورة، إذن فهل لهم أن يعتمروا من البلاد أو يعتمرون من المدينة المنورة؟
3: هذا يسأل يقول فيه جماعة يأتون من بلادهم قاصدين المدينة فيمروا بالميقات، فهل يلزمهم الإحرام من الميقات ويذهبوا إلى مكة إلى المدينة محرمين، أو نقول اذهبوا إلى المدينة بلا إحرام ثم إذا رجعتم أحرموا من ميقات أهل المدينة؟ الجواب الثاني نقول اذهبوا بلا إحرام، لأن هؤلاء لم يقصدوا مكة وإنما قصدوا المدينة فيذهبون إلى المدينة، وإذا رجعوا من المدينة حينئذ يكونوا قد توجهوا إلى مكة فيحرمون من ميقات أهل المدينة وهي ذو الحليفة التي تسمى الآن دير علي. نعم. أي نعم. والوقت الآن قد انتهى لأنه أذن، ولدينا الآن توزيع الكتب، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، وسنتقدم إن شاء الله في الأسبوع القادم قبل 11، تكون الساعة 11 إلا ربعا لنأخذ زيادة تفصيل فيما يتعلق بالحج إن شاء الله تعالى.
10: أيها الأحبة المفتوح،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 57 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 24 من شهر ذي القعدة عام 1440، وحيث إنه آخر اللقاءات في هذا الشهر وآخر اللقاءات قبل موسم حج هذا العام، فإننا سنتكلم الآن على صفة المناسك. المناسك ثلاثة أنواع: النوع الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. أنواع ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. فالتمتع أن يحرم الإنسان عند الميقات بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم حل حلا كاملا، وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا عند الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للعمرة والحج وبقي على إحرامه لا يحل منه إلا يوم العيد. وأما الإفراد فهو أن يحرم عند الميقات بالحج مفردا، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى للحج وبقي على إحرامه إلى يوم العيد. وبهذا عرفنا الفرق بين الأنساك الثلاثة: التمتع يكون بين العمرة والحج حل كامل، وينفرد كل نسك منهما بأفعاله انفرادا تاما عن الآخر، ففي العمرة طواف وسعي وتقصير، وفي الحج طواف وسعي. وأما القران فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وليس بين العمرة والحج حل، وليس على القارن إلا سعي واحد وطواف واحد وهو طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع فهو واجب على الجميع. ولا فرق في الأفعال بين القران والإفراد، لأن كل واحد منهما يحرم من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فليس بين القارن والمفرد شيء من حيث الأفعال. أما من جهة الأجر فالقارن أفضل من المفرد، لأنه يحصل على نسكين، على حج وعمرة، ويحصل أيضا على أجر الهدي، إذ أن الهدي واجب على القارن كالمتمتع. فنسوق الآن الحج بصفة التمتع، فنقول إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه يغتسل كما يغتسل الجنابة ويلبس ثياب الإحرام، وهي بالنسبة للرجل إزار ورداء أبيضان، إما جديدان وهو الأفضل أو نظيفان، ويتطيب في رأسه ولحيته ولا يطيب إحرامه، يعني لا يطيب ثوبي الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الواص. ثم ينوي الدخول في النسك وهو العمرة ويلبي فيقول لبيك اللهم عمرة، ويستمر على تلبيته ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة، وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأسواق الثلاثة الأولى ويمشي في الباقي، ويسن أيضا أن يطبع بردائه، والاطباع أن يجعل وسطه أي وسط الرداء تحت عبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا والكتف الأيسر مستورا. وهذا الاتباع في الطواف فقط، فإذا فرغ من الطواف أزاله. عند ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يتيسر استلمه وقبل يده، والاستلام هو أمسه، فإن لم يتيسر استلامه أشار إليه، وعندئذ يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت على يساره ويستمر في الطواف. وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوق، ولا دعاء يذكر إلا ما بين الحجر، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل في الدورة الأولى إلى الركن اليماني مسحه بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له المسح لم يشر إليه، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حاذ الحجر الأسود المرة الثانية فإنه يكبر فقط ولا يقول بسم الله والله أكبر، لأن ذلك إنما يكون في ابتداء الطواف. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين يخففهما، ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. فإذا فرغ منهما لم يجلس للدعاء ولا لغيره، بل قام ليخلي المكان لغيره من يريد أن يصلي خلف المقام، ويتجه إلى الصفا، فإذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأها قبل أن يصعد إلى الجبل، ولا يقرأها إلا في هذا المكان فقط إذا أقبل على الصفا أول مرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأها بعد ذلك. فإذا صعد الصفا استقبل القبلة ورفع يديه يدعو، فيكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو مرة ثانية، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي كعادته حتى يصل إلى العلم الأخضر، العمود الأخضر، وحينئذ يسعى أن يركض ركضا شديدا حسب ما يتيسر له. إذا كان المسعى خفيفا فالسعي متيسر، وإذا كان غير خفيف فالسعي صعب يتأذى به ويؤذي غيره، إلى أن يصل إلى العالم الآخر الأخضر، ثم يسعى ثم يمشي مشيا معتاد. فإذا وصل إلى المروة صعدها واستقبل القبلة وقال مثل ما قال على الصفا، هذا هو الشوط الأول. وبرجوعه من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني حتى يتم 7 أشواط، فيكون مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. فلو فرض أن الإنسان زعم أنه أكمل سعيه وقد أنهاه بالصفا فقد غلط، لأنه لا يمكن أن يكون انتهاءه إلا بالمروة. إن أنهاه بالصفا فهو إما زائد شوطا وإما ناقص شوطا. فإذا فرغ من السعي قصر، يعني قص شعر رأسه، ويكون القص من جميع الجوانب وليس من جانبين أو 3 أو 4، بل يعم جميع الرأس. وبهذا يحل التحلل كله، وبهذا يحل التحلل كله، ويحل له جميع محظورات الإحرام، ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة في الضحى اغتسل وتطيب في رأسه ولحيته ولبس ثياب الإحرام وأحرم بالحج وقال لبيك اللهم حجه، فإن كان في منى فهو في منى، وإن لم يكن في منى ذهب إليه وبقي فيها بقية يوم الثامن إلى أن يصلي.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها اسمه الواحد.
3: فلينزل به، وإن لم تيسر استمر حتى أصل إلى عرفة فينزل فيها، فإذا زالت الشمس أذن فصلى الظهر 2 ركعتين ثم العصر 2 ركعتين جمع تقديم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يتفرغ لاستماع خطبة إمام مسجد نمرة أو مسجد عرنة، واستماعه الآن متيسر ولله الحمد بواسطة الإذاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر، نعم خطب في عرفة ثم أذن فصلى الظهر ثم أذن فصلى العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة قبل أن يصلي الظهر والعصر، فلما فرغ أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وبعد ذلك يتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن، وليحرص على الإلحاح في الدعاء لله عز وجل في آخر النهار لأنه موطن إجابة. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، وفي هذا اليوم إن شاء أن يركب السيارة ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو على سيارته فهو أحسن إن تيسر، وإن كان بقاؤه في الأرض أخشى له وأحضر لقلبه، فما كان أخشى وأحضر لقلبه فهو أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته راكبا، فإذا غربت الشمس سار إلى عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصلها أذن فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم يبقى في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فإذا صلى الفجر جلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه، فإن تيسر أن يكون عند المشعر الحرام أي عند المسجد الموجود في مزدلفة فهذا أفضل، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرف وجمع كلهم موقف. فإذا أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس سار إلى منى حتى يصل إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، فإذا أتم سبع حصيات ذهب إلى المنحر فنحر هدية ثم حلق رأسه، وبهذا يحل التحلل الأول فيلبس الثياب ويتطيب، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة. وفي هذا الطواف ليس وليس في هذا الطواف رمل، لأن الرمل إنما يكون في طواف القدوم، وليس في الطباع لأن الإنسان قد لبس ثيابه، والاطباع يكون في الرداء. ثم يخرج بعد ذلك إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر، فإذا زالت الشمس قبل أن يصلى الظهر ذهب إلى الجمرات ليرميها، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصاء ولئلا يؤذيه زحام الناس، فيقف متجها إلى القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا كما جاء في ذلك السنة، وكذلك الوسطى يفعل بها كما فعل في الأولى. أما جمرة العقبة فإذا رماها انصرف إلى رحله إلى خيمته، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر فعل كما فعل في اليوم الحادي عشر في رمي الجمرات، ثم إن شاء تعجل وخرج من منى، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن فيه زيادة خير، فيه زيادة المبيت ليلة الثالث عشر وزيادة الرمي، وكل هذا عمل صالح. لكن الله تعالى يسر لعباده من شاء أن يتعجل في اليومين الأولين الحادي عشر والثاني عشر، يعني يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات فليفعل، ومن تأخر فهو أفضل. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف للوداع سبعة أشواط بثيابه العادية وبدون سام، ثم ينصرف إلى بلده. فأما القران والإفراد فكما ذكرنا أولا أنه يطوف أول ما يقدم مكة ويسعى ثم يبقى على إحرامه، فإذا كان اليوم الثامن خرج مع الناس وأكمل حجة، إلا أنه لا يسعى لأنه قد سعى من قبل، فإن لم يكن سعى من قبل كما يفعل بعض الناس لو يحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا ثم يذهب إلى منى ولا يأتي البيت إلا يوم العيد، فمن فعل كذلك فلا بد من سعي بعد الطواف. أما من سعى بعد طواف القدوم وهو قارن أو مفرد فإنه يكفيه عن السعي في يوم العيد وما بعده. هذا خلاصة أفعال الحج والعمرة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن العبادة لا تصح إلا بأمرين، إلا بشرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمكن المتابعة إلا إذا عرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أو قال لتأخذوا عني مناسككم، وقد أخذ الصحابة عنه مناسك ولله الحمد ونقلوها إلى الأمة تامة، فنسأل الله تعالى أن يجزيه أن أفضل ما جزى نبينا عن أمته، وأن يجزي صحابته رضي الله عنهم خير ما جزى صحابيا في صحابته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا نقف في سؤالات. الأول، كم في الحج من وقفة؟ نقول فيه ست وقفات: وقفة على الصفا، وقفة على المروة، ووقفة في عرفة، ووقفة في مزدلفة، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق. ثانيا، هل يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؟ والجواب نعم، يجوز هذا لمشقة الزحام في النهار. وأما من كان قويا لا يتأثر بالزحام فإن الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا، إلا أن يكون معه نساء فيدفع من أجلهن فلا بأس. وثالثا، هل يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل زوال الشمس؟ والجواب لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم. والرابع، هل يجوز الرمي في الليل؟ نقول أما رمي جمرة العقرب يوم العيد فقد علمتم أنه يجوز أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة، وإذا وصل إلى منى قبل أن يطلع الفجر فليرمي ولا حرج عليه. المسألة الخامسة، هل يجوز أن يجمع الجمرات الثلاث في يومين في يوم واحد، بمعنى أن يؤخر رمي الجمر رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر؟ والجواب لا، لا يجوز، بل يجب أن يرمي كل يوم في يوم إلا من عذر، كما لو كان مكانه بعيدا في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد يومين إلى الجمرات فلا بأس أن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما من أجل حاجته. السابعة، في يوم العيد يفعل الإنسان خمسة أشياء: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، والأفضل ترتيبها هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الناس يسألون يوم العيد في التقييم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والآن إلى الأسئلة، تفضل.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. والآن نجد مئات الآلاف من المسلمين يقيمون بين ظهراني المشركين، وذهب محسنون فبنوا معاهد إسلامية هناك من أجل تعليم أبناء المسلمين أولا وإلى الدعوة إلى الله ثانيا، فهل إذا طلب من معلم أن يذهب ويقيم هناك ليعلم أو ليدعو إلى الله، هل يجوز له أن يقبل وهو يقيم بين ظهراني المشركين؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإقامة بين ظهران المشركين لا شك أنها ضرر، وأن الإنسان معرض نفسه للفتنة وللشر، ولكن إذا كان هذه الفتنة وهذا الشر يؤدي إلى خير أكبر، مثل أن يذهب هناك ليدعو الناس إلى دين الله أو ليعلم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة، فإن هذا لا بأس به، لأن المصلحة هنا أشد أو أكبر من المفسدة المتوقعة. على أنه يمكن أن يحمل الحديث أنا بريء من كل مسلم، أو قال من كل من يقيم بين ظهران المشركين، يمكن أن يحمل على أن المراد بذلك من لا يتمكن من إظهار دينه، وأما من تمكن من إظهار دينه فإنه ليس لا يدخل في الحديث، لكن الأولى أخذه بالعموم، ويقال إذا كان إقامته أنفع للمسلمين أو للإسلام والمسلمين فلا حرج عليه.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ حفظه الله، في بعض السيارات تكون سماعات المسجل مساوية للأقدام، وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة، السؤال هو عندما يشغل القرآن ألا يكون مثل هذا الاستماع امتهان لكتاب الله؟ وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله؟ نرجو التوجيه والله يحفظكم.
3: إذا كانت السماعات كما ذكرت تحت الأقدام أو حذاء الأقدام فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم، لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان أو من حذاء قدم الإنسان لا شك أنه فيه إهانة للقرآن. وإذا كان الإنسان لا بد يعني أن يستمع إلى القرآن فليرفع السماعة يجعلها فوق. نعم.
18: الله عنك، لماذا عزل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم عن التمتع إلى الإفراد وهم من أحرص الناس على الخير وجزاك الله؟
3: عدل الخلفاء الراشدون إلى الأمر بالإفراد، إفراد الحج، تأولا منهم رضي الله عنهم، حيث رأوا أن الناس إذا تمتعوا وأخذوا العمرة والحج في سفر واحد بقي البيت ليس له من يعمره بالطواف والسعي، لأن الأسفار في ذلك الوقت شاقة، فيصعب على الإنسان أن يتردد إلى البيت. فإذا حصل له عمرة وحج في سفر واحد اقتصر على ذلك، وبقي البيت في بقية السنة مهجورا. فرأوا أن الإفراد أفضل من أجل أن يبقى البيت معمورا في كل السنة، وتأولوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أجل أن تزول العقيدة الفاسدة التي في الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية يقولون لا يمكن العمرة في أشهر الحج، ويقولون إذا انسلخ الصغر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني لا تعتمر إلا بعد أن يمضي مدة بعد الحج. وقصهم بذلك أن يبقى البيت دائما معمورا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: إذا أفرد العمرة في سفر والحج في سفر فإن الإفراد أفضل بلا خلاف، هكذا قال رحمه الله، ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين. لكن في النفس من هذا الشيء، فيقال التمتع أفضل مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وحتم فيه، ولم يقل إلا من أتى بعمرة من قبل، فلما لم يستثني علم أن التمتع أفضل، وأن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون إنما هو على سبيل التأويل، ولكن الأخذ بعموم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أولى.
16: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج، وهل لنا أن ننتسب إليها، وهل لنا أن ننكر على من لا ينتسب إليها أو ينكر التسمي بكلمة سلفي أو غير ذلك، جزاكم الله خيرا.
3: السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفون وقدمونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلفية. السلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل، اللهم إلا في العقائد فإنهم يرون أن من خالف فيها فهو ضال، أما المسائل العمليات فإنهم يخففون فيها كثيرا. لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام،

0: أن العامل هو الذي يوزن، بعضهم يرى أنه صحائف الأعمال هي التي توزن، وتراهم أيضا في مسائل الفقه يختلفون كثيرا.
1: من فضلك اقلب الشريط.
0: في النكاح، في الفرائض، في العدد، في البيوع، في غيرها، ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضا. فالسلفية بمعنى
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، إلى قوله عذاب أليم. وقوله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله فلا تخشوهم واخشون. وقال ابن عباس: العقود العهود ما أحل وحرم، إلا ما يتلى عليكم الخنزير، يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة، المنخنقة تخنق فتموت، الموقوذة تضرب بالخشب يوقظها فتموت، المتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاه، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاه، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. باب صيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسا فيما سواه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. باب ما أصاب المعراض بعرضه. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن. قلت: وإنا نرمي بالمعراض. قال: كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان، وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. باب الخذف والبندقة. حدثنا يوسف بن راشد حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى يترك. وكرهه ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها
فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتشر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء. باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. حدثنا أبو عاصم عن حيوة، وحدثني أحمد بن أبي رجاء، حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

صح. الله أكبر الله.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي يومنا هذا الذي هو أول هذا العام الهجري الجديد، عام 48 وأربعمائة وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ليذكرنا هذا اليوم الذي ارتبط به تاريخ المسلمين بحدث عظيم. هذا الحدث هو هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام بلده الذي ولد ونشأ فيه، ترك أمواله، ترك داره وأهله وأقاربه، ترك بلدا لا يوجد في الدنيا بلد أفضل منه، كل ذلك لأجل الحفاظ على الدين ولأجل إقامة عبادة الله سبحانه وتعالى. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا حتى إذا كان بالزوراء، جبل قريب مكة، التفت إلى مكة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، لولا تضييق المشركين علي ومنعي من إقامة دين الله ما خرجت، ولكن دين الله سبحانه وتعالى أعظم وإقامته أهم. فترك النبي عليه الصلاة والسلام ما يحبه وخرج إلى بلد كان مشهورا بالوباء والمرض، وهي المدينة، كانت أرضاً وبيئة. فلما خرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه ورآهم يمرضون ويشتد عليهم البلاء دعا الله تعالى قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم صححها وانقل حماها إلى الجحفة، وكانت بلاد شرك، فصحت لهم المدينة وطاب لهم العيش فيها. هذا الحدث العظيم وهو الهجرة فيه حكم عظيمة روته لنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كما في صحيح البخاري ساقت قصة الهجرة بطولها، وروى أحداثا من أحداث الهجرة غيرها من الصحابة رضي الله عنهم. وحاصل ذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه لما حصلت المضايقة للمسلمين في مكة، منعوهم من عبادة الله، منعوهم من الإيمان بالله، عذبوهم وصهروهم بالشمس، هاجر من هاجر من المسلمين إلى بلاد الحبشة، ثم إن أبا بكر رضي الله عنه خرج مهاجرا متجها جهة الحبشة حتى وصل إلى القارة، فلقيه سيد القارة ابن الدغنة، قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وإني أريد أن أسيح في الأرض أعبد الله تعالى. قال: يا أبا بكر، ما مثلك يخرج، أنت رجل تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل، أي رجل صاحب خير وبذل ومعروف في الناس، ما مثلك يخرج، فارجع إلى مكة فأنا لك جار، أي أنت في حمايتي وفي ذمتي، واعبد ربك في بلدك. فأقبل ابن الدغنة وكان سيد قومه إلى مكة، وطاف على أشراف قريش وقال: يا معشر قريش، ما مثل أبي بكر يخرج، دعوه يعبد الله تعالى في بلده. فقالوا: قد قبلنا جوارك، فاجعله يعبد الله في بلده، ولكن اشترط عليه أن يصلي في بيته ولا يجهر بصلاته ولا يعلن بها. فمكث أبو بكر ما شاء الله أن يمكث، ثم إن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره، أي قريبا من بيته، فجعل يصلي فيه ويقرأ القرآن. وكان أبو بكر رجلا بكاء، إذا قرأ القرآن اشتد بكاؤه، فكان يجتمع عليه نساء المشركين وأطفالهم ينظرون إليه وهو يصلي ويقرأ القرآن ويبكي. فخشي كفار مكة على نسائهم وأطفالهم أن يتأثروا بأبي بكر فيدخلون في هذا الدين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة: إن أبا بكر قد خالف جوارك، فأته فاطلب منه أن يعبد الله في بيته أو أن يصلي في بيته ولا يجهر بذلك، وإلا فليرد إليك جوارك. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال له: إما أن تقتصر على ما اشترطت لك وتصلي في بيتك، وإما أن ترد إلي جواري، أي ضمانتي عليك، منعي لك وحمايتي لك، ترد إلي ذلك، فإني لا أريد أن يتحدث العرب أني أخفرت، أي نقض عهدي في رجل أجرته. فقال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فاستمر أبو بكر على ذلك، ثم أراد الهجرة وجعل يتهيأ للهجرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك، أي لا تستعجل، إني أرجو أن يؤذن لي، إني أرجو أن يؤذن لي في الهجرة فأهاجر أنا وأنت. قال: أو ترجو ذلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. قال: فحبس أبو بكر نفسه 4 أشهر واتخذ راحلتين وجعل يعلفهما 4 أشهر ينتظر الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة ليهاجر معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينا نحن يوما في نحر الظهيرة في بيت أبي بكر إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا أبا بكر، هذا رسول الله أقبل إليك متقنعا، أي مغطيا وجهه. قال أبو بكر: والله ما جاء به هذه الساعة إلا أمر، ولم يكن يأتي أبا بكر في تلك الساعة. فلما وصل إلى بيت أبي بكر استأذن، فأذن له أبو بكر فقال: إنه قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إني قد عالفت ناقتي هاتين 4 أشهر ورق السمر، فخذ أيهما شئت. قال: بالثمن، أي أشتريها منك شراء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من أبي بكر كثيرا، وكان يقول: إن أمن الناس علي بماله وصحبة أبو بكر. ولكن هذه المرة قال له بالثمن. قال أهل العلم: أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون هجرته ليس لأحد فيها عليه منا وسبيل، فيكون بنفسه، هاجر بنفسه وماله وكل ما يملكه. ثم إنهم خرجوا حتى كانوا في غار في جبل ثور، يريدون أن يستخفوا من المشركين. وفي ليلة الهجرة تلك، حين رأى المشركون أن الصحابة قد تتابعوا في الهجرة، عزموا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يشترك جماعة في قتله حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع أهله أن يطالبوا بدمه. وكانت هذه المشورة مشورة من الشيطان، تمثل لهم بصورة رجل. جاء هذا من طرق صحيحة أو حسنة، أن نبينا عليه الصلاة والسلام جعل في تلك الليلة علي رضي الله عنه ينام على فراشه، وأمره أن يؤدي الأمانات التي كانت عليه، وأن يتأخر بعده في مكة. أمانات للناس، ومنهم قريش، يعلمون أمانته، وتكون عندهم الودائع والأموال التي لا يأمنون عليها أحدا من الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم جحدوا بما جاء به وهم يعلمون صدقه، فأخر النبي عليه الصلاة والسلام عليا ليؤدي عنه الأمانات التي كانت عليه للناس. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وكمنا في غار في جبل ثور 3 ليال، استخفوا فيه لأجل ألا يتبعهم المشركون في نفس اليوم فيعرفوا مكانهم. وكان في هذا الغار حين خرج إليه أمورا عظيمة، كان يأتيه عبد الله بن أبي بكر كل ليلة ينام عنده وعند النبي عليه الصلاة والسلام، ينام عنده وعند أبي بكر. كل ليلة من تلك الليالي الثلاث ينام عندهما، ثم يخرج من عندهما قبل الفجر، فيصبح في مكة كأنه بات في مكة، ويسمع ما يتكلم به كفار قريش وما يكيدون به النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، فلا يسمع شيئا إلا حفظه، وجاء في الليل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. في غار ثور كان عامر ابن فهيرة وهو غلام لأبي بكر رضي الله عنه، كان يرعى غنما، فإذا كان الليل أتى بتلك الغنم إلى ذلك الغار فيحلب من لبنها فيسقي النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، فيبيتان في رسل أي في لبن طري، وهما لا يحتاجان إلى شيء من الطعام. كان قد جهزهما آل أبي بكر كما قالت عائشة رضي الله عنها: حين جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام جهزناهما أحث الجهاز أي أسرع الجهاز، وجعلنا لهما سفرة في جراب وعاء. ثم أخذت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نطاقها فقطعت منه قطعة فربطت به ذلك الجراب، فكانت تسمى بذات النطاقين رضي الله عن أبي بكر وآل بيته. أبو بكر صاحبه في الهجرة، بنات أبي بكر من جهز له طعامه وسفرته في سفره، ابن أبي بكر من يبيت عنده ويوصل إليه كلام المشركين الذي يكيدون له، غلام أبي بكر هو الذي يرعى عليهما الغنم ويأتيهما باللبن. فأمن الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس أي أعظم الناس منة علي في نفسه وماله أبو بكر رضي الله عنه. كمن في غار ثور ثلاث ليال يستخفيان في غار ثور، حدث الحدث العظيم، جاء المشركون ووصلوا إلى الغار وصعدوا على الغار وهم ينظرون إلى فتحة الغار، والرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. جاء في الصحيحين عن أبي بكر أنه قال: يا رسول الله والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لأبصرنا. وصلوا إلى فوقهم وهم يبحثون عنه يريدون قتله، ولو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه؟ فقد نصره الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لما بقوا فيه ثلاث ليال واعد النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المدة رجلا من المشركين، ولكن علم فيه الأمانة، علم فيه عدم الخيانة، وهو عبد الله بن أريقط من بني الديل من بني عدي، وكان رجلا خريتا ماهرا، خريتا أي يعرف الطرق، هاديا في الطريق لكثرة سفره ومعرفته بالبلدان. فواعده النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج به بعد ثلاث إلى المدينة لمعرفته بالطرق التي لا يعرفها أكثر الناس، فوفى لهما. وبعد ثلاث ليال جاء بالناقتين إلى باب الغار ليسافر بها إلى المدينة، فموه على المشركين، مشى طريقا لم يسلكه أحد، مشى طويلا جهة اليمن، ثم رجع إلى جهة الساحل، ومشى في الطريق الساحلية في جدة وما حولها حتى وصل إلى المدينة من طريق لم يعهد الناس السفر إليها. ونشر المشركون خبرا أن من أتى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصاحبه حيين أو ميتين أن لهما بكل واحد 100 من الإبل. كل من يأتي بمحمد أو أبي بكر حيا أو ميتا له بكل واحد منهما 100 من الإبل. قال سراق بن مالك المدلجي الذي صار من الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، قال أتانا خبر قريش، قال فبين أنا في مجلس من مجالس قومي إذ جاء رجل منهم قال يا سراقة إني رأيت في طريق الساحل أسودة، أي أشخاصا ما أراهم إلا محمدا وأصحابه، إلا محمدا وأصحابه. فعرف سراقة أنهم هم، فأراد أن يعمي فقال إنهم ليسوا هم، إنما رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبحثون عن إبل لهم. فلما هدأ المجلس قام سراقة وأمر جاريته أن تخرج فرسه إلى وراء أكمة حتى لا يشعر به أحد، يريد 200 ناقة له. ثم أخذ رمحه وسيفه ثم خرج من سقف البيت، من فتحة في سقف بيته، ولم يخرج من بابه حتى وصل إلى فرسه فركبها وانطلق ذلك الطريق طريق الساحل حتى دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورآهم. فقال حين رآهم قال فعثرت فرسي فسقطت، ثم نزلت عنها فأقمتها وركبتها، ثم مشيت حتى سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، يهاجر وهو يقرأ القرآن. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وكان أبو بكر يكثر الالتفات، أي خوفا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سراقة فلما دنوت منهم ساخت يدا فرسي في الأرض، أرض صلبة قوية، ساخت أي دخلت يدا فرسه في الأرض. فقال سراقة يا محمد ادعو الله لي ولا أضرك، عرف أنه شيء من الله جل وعلا. قال سراقة وعرفت حين ساخت فرسي أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، فناداهم بالأمان فوقفوا حين ناداهم بالأمان. قال سراقة وعرضت عليهم الزاد والماء، قال فلم يأخذا مني شيئا ولكن قال أخف عنا، إذا رجعت لا تخبر أحدا أننا بهذا المكان. قال سراقة فاكتب لي كتابا بالأمان. فأمر عبد الله أو أمر عامر بن فهيرة أن يكتب له كتابا بالأمان، فرجع سراقة إلى قومه ولم يخبرهم بشيء مما رأى، حتى أسلم سراقة رضي الله عنه بعد فتح مكة، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراه الكتاب الذي كتب له وأسلم رضي الله عنه. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ولما سمعت الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج مهاجرا كانوا يخرجون كل يوم إلى أطراف المدينة ينتظرون وصوله حتى يردهم حر الظهيرة. فبينما هم يوما قد انتظروا حتى ردهم حر الظهيرة ورجعوا إلى بيوتهم، إذ أشرف يهودي من يهود المدينة على أطم من أطائمهم، أي على بناء مرتفع، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنادى بأعلى صوته، يا نادى بني قيلة، وكان الأنصار يقال لهم بني قيلة بنو قيلة، قال هذا جدكم الذي تنتظرون قد وصل. قال: فثار الأنصار إلى السلاح وأخذوه ولبسوه وخرجوا في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل في بني عمرو بن عوف في موضع مسجد قباء، وبنى فيه المسجد مسجد قباء، ومكث فيه بضعة أو بضع عشرة ليلة. جاء في بعض الروايات أنه مكث 14 ليلة، ثم خرج منتقلا إلى المدينة وهو راكب ناقته، وقال: دعوها فإنها مأمورة. فمشت حتى وصلت إلى الموضع الذي فيه المسجد اليوم فبركت، ثم قامت فمشت قليلا ثم رجعت فبركت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا هو المنزل، أي هذا موضع المسجد الذي سننزل فيه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا هو مربد ليتيمين، أي مكان يجفف فيه التمر، وفيه خرب، أي بيوت قديمة، وفيه قبور للمشركين، وفيه نخيل. فاشترى منهم ذلك المربد، وكانوا قد وهبوه له ليبني فيه المسجد، فأبى أن يقبله إلا بالثمن لأنه مال لأيتام صغار، وأمر بتلك الخرب فسويت، وبالنخيل فقطعت، وبقبور المشركين فنبشت. ثم بدأ في بناء المسجد عليه الصلاة والسلام، وجعل يحمل اللبن مع قومه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، أي حمل اللبن أفضل من حمل ما يخرج من خيبر من التمر والثمار، فهذا هو الذي يبقى ويأجر الله تعالى عليه. وفي تلك الفترة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، فلما بركت الناقة واتخذ ذلك المكان قال: أي دار أهلنا أقرب؟ قال أبو أيوب: داري يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال: انطلق فهيئ لنا مقيلا. فهيئ لهم أبو أيوب البيت الأسفل وبقي في الدور الأعلى، ثم لم تطب نفسه أن يبقى في سطح تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى البيت وبقي هو في أسفله، وبقي عنده النبي عليه الصلاة والسلام تلك المدة يبني المسجد، ثم أرسل من يأتي ببعض أهله عليه الصلاة والسلام، واستقر في تلك الدار المدينة دار الهجرة، وشيد فيها دولة الإسلام، ومنها انطلقت الدعوة الإسلامية إلى سائر أنحاء الأرض. ولم يمضي إلا وقت يسير، 8 سنين، حتى عاد النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا لمكة، وكان قد خرج منها مطاردا. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، هذه قصة الهجرة باختصار شديد، وإلا فقد حصلت أحداث عظيمة في قصة الهجرة التي هاجرها النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ونستفيد من هذه القصة فوائد منها. من فوائد هذه القصة أن يعلم الإنسان أن دينه هو أعظم ما يملكه، أن دينه هو أعظم نعمة أنعم الله عليها به، وعليه أن يضحي بكل ما يملك لأجل الدين. لو ضحى بنفسه، لو ضحى بماله، لو ضحى بمساكنه وبيوته لأجل دينه فهو الرابح. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم علمونا درسا عظيما، أن الحفاظ على الدين هو الأساس. تركوا مكة التي هي خير أرض الله، التي هي أفضل بقعة في الأرض، تركوها لأجل صيانة الدين والحفاظ عليه. فدينك يا مسلم أعظم ما أنعم الله عليك به، حافظ عليه. احذر أن تقدم التنازلات في دينك أو أن تضيع شيئا من دينك لأجل الدنيا. نستفيد من هذه القصة فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأهل بيته، مواقفهم في نصرة الإسلام لا تكاد تحصر. انظر هذا الحدث فقط من الأحداث التي جرت للرسول عليه الصلاة والسلام، أعظم معين له وأعظم سند معه أبو بكر رضي الله عنه وأهل بيته. أبو بكر هو الصاحب، هو الذي صاحبه وسار معه. أهل أبي بكر هم الذين حملوا هم الهجرة، هيئوه وجهزوه وجهزوا طعامه ورافقوه في سفره واجتمعوا به ونقلوا إليه ما يدبر له المشركون من المكائد. فلا يحبه رضي الله عنه إلا مؤمن، ولا يبغضه ويطعن فيه إلا منافق ملأ النفاق قلبه. في هذا الحديث من الفوائد العظيمة أن هذا الحدث وهو الهجرة حدث عظيم للمسلمين، حدث انتقل به المسلمون من مرحلة إلى مرحلة أخرى، انتقل به المسلمون من مرحلة الضعف والاضطهاد إلى مرحلة البناء والتأسيس والقوة والتمكين في الأرض. ولذا اختار المسلمون هذا الحدث الذي هو من أعظم الأحداث تاريخا لهم. جمع عمر الناس في زمنه، قالوا بماذا ترى، قال بماذا ترون أن نؤرخ؟ منهم من قال أرخ بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أرخ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أرخ بهجرة الرسول. هذا الحدث العظيم فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على التأريخ بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار هذا هو تاريخ المسلمين. فلا ينبغي للمسلم أن يترك التأريخ بهذا التأريخ ويؤرخ بتأريخ النصارى الذي اشتهر عند المسلمين وصار أغلب المسلمين يؤرخ به إلا من رحم الله. أيضا مما نستفيد من هذه القصة فضيلة الأنصار، الأنصار الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين آووهم، اجتمع بهم وبايعهم بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وقال إذا هاجرت إليكم تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. قام بعض الأنصار وهم في مجلس البيعة قال يا معشر الأنصار اعلموا ما تقولون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم ستضربكم العرب أو سترميكم العرب كلها بقوس واحدة، فإما أن تصبروا على ذلك وإما أن تبينوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسكم هذا. قالوا بل نصبر عليه ونمنعه مما نمنع منه أنفسنا. فآووه ونصروه وأكرموه وساندوه هو ومن جاء معه من المهاجرين، قاسموهم الأموال. كان الرجل من المهاجرين يأتي لا يملك إلا ثوبه الذي يلبسه، فيعطيه الأنصاري بيته ومزرعته ويقول له اختر أي مزارعي شئت واجعلها لك. أكرموهم وواسوهم فسموا بالأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذه القصة، قصة الهجرة. فما نحن فيه من أيامنا يذكرنا بهذا الحدث العظيم، يذكرنا بهذه القصة التي أحدثت تحولا عظيما في تاريخ المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى،

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

بها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له

ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيلات السلفية في مسجد الكبسة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لفضيلة الشيخ الفقيه أبي عمار ياسر العدني حفظه الله. سجلت هذه المادة ليلة الاثنين 14 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة في مسجد الرحمن بمنطقة بئر أحمد عدن حرسها الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله،

شكر الله له ولجميع إخواننا حفظهم الله تعالى على هذه المحبة التي ألقيت في قلوبنا على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، ونحن متجردون للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. أيها الإخوة، ربما موضوعنا اليوم ما يعاني منه الناس، وهو ما يتعلق بشدة الحر، فالله سبحانه وتعالى جعل اختلاف الليل والنهار، وأوجد سبحانه وتعالى الماء والأرض اليابسة، وهو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فالله عز وجل جعل الأجواء تختلف بحكمة أرادها الله عز وجل وبدقة متناهية يعجز عنها البشر. فأنت عند أن تدخل من مكان حار إلى مكان بارد غالبا تصاب بالأمراض، فانظر كيف يشتد الحر شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يخف شيئا فشيئا، مع أن بلادنا ومحافظتنا عدن ربما يغلب عليها الحر، لكن انظر إلى المناطق والمحافظات الأخرى كيف يدخل الحر وكيف يخرج البرد وهكذا. هذا يحتاج إلى تأمل. والله عز وجل قد أخبر أن أرباب العقول الوافرة يتأملون ويتفكرون في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال على لسانهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الصيف ذكر في كتاب الله عز وجل وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا في كلام العرب. أما في القرآن الكريم فقوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت لقريش رحلتان، وعند أن تقرأ في كتب التاريخ سبب هاتين الرحلتين والذي قرر هذا هو هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل مكة يسكنون بواد غير ذي زرع، وكان لا تأتيهم الأمطار وتشتد عليهم الأمور، حتى كان عندهم شيء يسموه الاعتفار. الاعتفار ما هو؟ كان الرجل إذا انقطع عنه الطعام والشراب ولا يستطيع أن يطعم أهل بيته فينصب خيمة في مكان بعيد، هو وأهل بيته ينتظرون الموت. فلما رأى هاشم بن عبد مناف هذا الأمر جعل التآلف لإلاف قريش إلافهم، جعل التآلف التعاهد التعاضد التعاون، فقرن الغني بالفقير، وجعل إخوته ينتشرون ما بين اليمن والشام حتى الحبش ذهبوا إليها. فقال أغلب المفسرين كانت لقريش رحلتان: رحلة للبلاد اليمن، وهذا يخرجون

0: إذا في وقت البرد عندهم؟ قالوا لأن بلاد اليمن بلاد دفء، ولعلهم يأتون المناطق الساحلية، ورحلة في الصيف إلى بلاد الشام، فإن بلاد الشام كانت بلادا باردة. فالشاهد من ذلك أن كلمة الصيف ذكرت في القرآن الكريم. قال الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى، قال: السنة نصفان، نصفها صيف ونصفها الآخر شتاء. ورجح ذلك القرطبي في تفسيره، وقال: هذا ما يدل عليه القرآن الكريم، فإن الله عز وجل ذكر فصلين فقط. وأجاب العلماء عن ذلك، قالوا: ذكر الفصلين لأن الربيع والخريف ليس فيهما كبير مضرة، ليس فيهما كبير مضرة، فالربيع ربما ينتفع به الإنسان بالخضرة، والخريف يبس الأشجار لكن ليس فيه ضرر، أما الصيف فالإنسان قد يتضرر، وأما الشتاء فقد قال الأصمعي: كانت العرب تسميه بالفاضح، أنت تستطيع بوسائل عدة كما سيأتي تتقي الحر، تتقي الشمس، لكن البرد يفضحك، لأن شدة البرد يجعلك تسأل الناس لحافا، فراشا، غطاء، إلى آخر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وإن كان ذلك معروفا فإن السنة تقسم إلى أربعة، بل العام، فهي صيف وخريف وربا وربيع وشتاء، وهذا ما فرق بعضهم، مثل محجوب صاحب تطهير اللغة العربية من الأخطاء الشائعة، فقال بعضهم: لا يفرق بين العام وبين السنة، فالعام هي عبارة عن أربع الفصول فقط، وأما السنة التي هي 63 يوما. ذكر الصيف أيضا في السنة النبوية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والزمهرير قالوا شدة البرد، الزمهرير شدة البرد، وهذا نوع من أنواع العذاب، حتى قال بعض العلماء إن هناك في جهنم طبقة زمهريرية، ولا يحتاج إلى تأويل الحديث، فالعلماء أجروه على ظاهره. وممن أجراه على ظاهره ابن عبد البر والقرطبي والقاضي عياض والنووي، فقالوا إن الزمهرير نوع من أنواع العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر وعبد الله بن عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الصيف ذكر أيضا في أقوال العرب، لو تراجع مثلا كتاب الميداني اسمه مجمع الأمثال، ومن أعظم الكتب في الأمثال، قول العرب: سحابة صيف عن قليل تقشع، يعني أزمة وستعد. هكذا معناه، أي ربما تأتيك مشكلة معضلة لكن أملك بالله عظيم أنها ستنقشع عما قريب. سحابة صيف عن قليل تقشع. ومن أمثال العرب في الصيف ضيعت اللبن، ذكر الأمثال الميداني في كتابه أن امرأة تزوجت رجلا كبيرا في السن، وكان هذا الرجل كريما مع زوجته، فيأتيها كل يوم غبوقا لبن ناقة في الصباح، وأكرمها غاية الإكرام، فملته وأرادت أن تتزوج من هو مقاربا في سنها فطلقه، ثم تزوجت بشاب يقربها في السن، ومن جرأتها طلبت من الزوج السابق أن يستمر في إرسال حليب الناقة، فقال في الصيف ضيعت اللبن. يقول الميداني رحمه الله تعالى: هذا المثل يطلق على من كانت بيده نعمة ففرط فيها ثم جعل يطلبه، فيقال في الصيف ضيعت اللبن. أيها الإخوة، طبيعة الإنسان ملول، وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى أنه ظلوم جهول. إن عاش في وقت الحر تمنى وقت الشتاء، وإن عاش في وقت الشتاء تمنى وقت الحر، وإن عاش في بلاد باردة تمنى أن يعيش في بلاد حارة، وهكذا. كما قيل: يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد. قتل الإنسان ما أكفره، هذا طبيعة الإنسان. لكن في الإسلام تعلمنا أننا نعيش ما بين شكر وصبر، لما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت أيها المؤمن، وكلمة المؤمن تشمل المسلم، والمسلم كلمة المسلم إذا أطلقت وحدها تشمل المؤمن، وهذه من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ومن أحسن من ذكر عددا من هذه الكلمات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وانتقى منها ابن أبي العز في شرح الطحاوية. ولو اجتمعت كلمة الإسلام والإيمان، فالإسلام في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة. أيها الإخوة، قد ينزعج بعض الناس من شدة الحر، ولا سيما الذي يكون فقيرا، الذي يكون فقيرا لا عنده منظومة ولا مطور ولا شيء على كهربة البلاد، فبعضهم ربما ينزعج. فابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء العليل ذكر أن الله عز وجل جعل هذه الفصول لحكمة، حكمة لأصحاب الأمراض، فبعض أصحاب الأمراض يناسبهم الحر ويؤذيهم البرد، وبعض أصحاب الأمراض يناسبهم البرد ويؤذيهم الحر. فقال: لو كانت السنة كلها نمط واحد وعلى جو واحد لتأذى بعض طول العمر. ذكر أيضا فيما يتعلق بالفواكه قال: فاكهة الشتاء إذا زرعت في الصيف ربما أضرت البدن، والعكس بالعكس صحيح. بل حتى أنا سألت بعض الصيادين فقال بعض الأسماك لها مواسم معينة، منها في أيام البرد ومنها في أيام الحر، فلو أكلت سمكة ليس موسمها فقد يضر بدنك، وهذا سبحان الله أيام الرخاء. أما الآن تأكل الذي معك ما تنتظر هل هو موسم أو غير موسم، وهذا يعرفه بعض الصيادين وأخبرني من كبار السن، قال هذا أيام زمان. أما الآن فترون بعض الناس ربما كانوا الآن يأكلون بعض أنواع الأسماك الذي لم تؤكل من قبل، الذي لم تؤكل من قبل لحاجة الناس. لكن هذا هو باب الشاهد أن الله عز وجل جعل الفصول تتعاقب لحكمة أرادها الله عز وجل. وهذا الصيف وهذا الحر جعل الله عز وجل أشعة الشمس سببا لذلك، والشمس مع ضخامتها وكبرها إلا أنها تسجد لله عز وجل كل يوم. في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن له. أيها الإخوة، هل نستحضر هذا أنه في كل يوم، كل يوم الشمس تسجد وتستأذن؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويوشك أن الشمس، يعني في آخر الزمان، أن تسجد فلا يقبل منها، وأن تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. وذلك قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا كانت الشمس على ضخامتها تسجد لله عز وجل، فعلى ما يتكبر بعضهم ولا يسجد لله قبل أن يحال بينه وبين السجود، كما قال الله عز وجل: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما يستطيع، يحاول يحاول في الآخرة ما يستطيع، لكن في الدنيا قد كان يدعى إلى ذلك، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يسجد لله عز وجل، والشمس تسجد لله عز وجل يوميا. والذي ينبغي على المسلم أنه يستشعر نعم الله عز وجل عليه حتى في أيام الحر. هيأ الله عز وجل لنا، لكثير منا، ما نقول كلنا، لكثير منا أن يتقي شدة الحر بما يسر الله عز وجل: مروحة، ماطور، مكيف، منظومة إلى آخره. هذه نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم. حتى والله السقف، السقف الذي أنت الآن ولو حتى ما في مرارح تشتغل، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. تستظل تحت ظل، تستظل تحت ظل، نستشعر نعمة الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة. لكن إن استطعنا أن نتقي حر الشمس ونتقي هذا الحر والصيف الشديد في الدنيا بإمكانياتنا المادية، فلنعد العدة ليوم القيامة، فيأتي علينا يوم شديد الحر عظيم الكرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم العرق إلجاما، يعني العرق يخرج منك يصل إلى الأرض 70 ذراعا. الآن لو حفرت 70 ذراعا في بعض الأماكن ولا سيما برحمة بلاد الماء، فإنك تجد ماء عذبا 70 ذراعا، فعرقك ينزل من شدة هذا الأمر. ما سببه؟ جاء في حديث المقداد بن الأسود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق بمقدار ميل. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، أمثابة الأرض أما تكتحل به العين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويكون الناس في أعمالهم على قدر العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يبلغ العرق إلى فمه ويلجمه العرق إلجاما. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على فمه. فإذا استطعنا أن نتقي شدة الحرب بإمكانياتنا المادية فلنعد العدة من كثرة الحسنات حتى نتقي الله. بل هناك أعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن نكون منهم. فينبغي للمسلم أن يتأمل ذلك. أيها الإخوة، عبادة الله عز وجل مستمرة في الصيف، في الشتاء، في الفرح، في الحزن، في أي وقت تعبد الله عز وجل، تتعبد الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم الخروج في غزوة تبوك تنادى المنافقون وقالوا: لا تنفروا في الحر. قال الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالمسلم يستمر بعبادته، وهذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انقطعوا عن العبادة. لأن بعض الناس الآن: أينك صلاة الظهر؟ قال: يا أخي حر حر. لكن لو في مباراة في كرة قدم، لو في مصلحة، لو في كذا، لو في كذا، خرج، بل ربما يذهب مشيا. فأنس بن مالك كما في الصحيحين قال: كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام الظهر بالضهائر، يعني الظهر حمى، والضهائر أي في جو شديد الحر، فكنا نسجد على ثيابنا اتقاء حر الشمس، يعني الشمس أشعتها موجودة مكان سجودهم، وإلا ما قال أنس رضي الله عنه ذلك. أثرت على تربة المسجد وكان حرا شديدا. جابر رضي الله عنه كما في السنن وصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال: كنت أصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر بالضهائر، فكنت أخذ حصى فأضعها في كفي حتى إذا بردت سجدت عليه من شدة الحر. هو ليس كشيعة كربلاء يأخذ حجر معين، لا، لكن من شدة الحر يريد أي شيء يتقي بها شدة الحر. ومعلوم أنه في تربة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في أرضية مسجد النبي كان من تراب. وأخذ العلماء بأحاديث، ومن أحاديث أنس رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كما جاء في الصحيحين. فبعض الناس ربما يتعلل بأنه حر شديد وحر شديد. ينبغي علينا أن نطيع الله عز وجل في كل الأحوال، في أفراحنا، في أحزاننا، في الشدة في اليسر في جميع أحوال. أيها الناس، في هذا الصيف تظهر أخطاء متكررة كلما رأيناها تألم، وحسبنا أن نذكر أهمها. وإلا لو طلبت منكم أن تذكروا لي ما ألا أذكره لوجدنا شيئا كثيرا، منها الاعتراض على قدر الله عز وجل. بعض الناس نسأل الله أن يهدينه إياه، يأتي والله بكلمات كفر لولا أنه جاهل، وإلا كلمات كفر، يخاطب الله عز وجل كأن هذا الرجل له شيء في الكون. يا رب ليش جعلتنا كذا؟ يا رب ليش عندنا حماء؟ ليش عندهم برد؟ يعترض اعتراضا صريحا على قدر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كما في حديث ابن عمر بصحيح مسلم، يعني حتى كسلك ونشاطك هو مقدر. هناك أبيات جميلة كان يقولها الإمام الشافعي وذكرها اللالكائي بسند صحيح عن الإمام الشافعي، مسلما لما قضاه الله عز وجل وقدره، كان يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. يا أخي لا تعترض على قدر الله. بعضهم اشتد عليه في مرض الضغط ولا مرض السكر، شد وهو يعي ما يقول، يأتي بكلمات كفرية. المصيبة أن اللي بجانبه يضحك، يظن أن هذه دعابه، هذه كلمات كفر لما تعترض على ما قضاه الله وقدره. من أيضا المخالفات في فصل الصيف التخلي قضاء الحاجة في ظل الناس أو في طريقه، ونحن نركز على في ظل الناس. يعني مثلا هناك عمارة كبيرة، عمال ساعة 7 الصباح يستظلون تحت هذه الشجرة أو هذه العمارة، ظل هذه العمارة، وينتظرون الباص أو السيارة، وبعضهم يأتي ويقضي حاجته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فينبغي عليك أنك لا تقضي حاجتك في هذين المكانين، لكن انتبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: في طريق الناس، يعني طريق مسلوكة، إذا كان الطريق مهجورا لا حرج. وفي ظل الناس، أما إذا كان ظل لا ينتفع به لا بأس. فإن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب كما في صحيح مسلم قال: كان أحب شيء للنبي عليه الصلاة والسلام يستتر به عند قضاء حاجته هدف أو حائش نخل. هدف حائش نخل، يعني نخل. وقال كما قال ابن خزيمة قال: لابد أن يكون في ظل. فقال العلماء أن ظل لا ينتفع به الناس. أنا كلام أو حديث رسول الله وتنبيهنا للمخالفة أن هذا الظل ينتفع به الناس. وهذه من المخالفات الذي ظاهر عند الناس. من المخالفات أيضا إطالة الصلاة. مسجد مثلا ما عندهم منظومة. شوفوا نحن تطورنا على قليل، كان بداية ماطور، وبعدين رجعنا بطارية كبيرة، ودحين قد حام منظومة. والله أعلم بعد 5 سنين أو 6 سنين يجي مكيف مركزي من كل مكان. فبعضهم يعني في المسجد حمى حماس شديد شديد للغاية، والإمام ما يرعي أن هناك خلفه من هو مريض ما يستطيع، يقول لك لا الصفحة دي لازم أكملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي مسعود البدري كما في الصحيحين: أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذل حاجة. وعثمان بن العاص لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمة الله عليه، قال يا رسول الله اجعلني إماما، قال أنت إمام واقتدي بأضعفهم، شوف هذه اللفظة، واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا فارحم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم. شوفوا الإمام ما يشعر بنفسه، ما يشعر بنفسه حتى في قيام الليل في العشر الأواخر ربما خشع وسجد وأطال، والأصل المشروع فيه الإطالة، ما يأتي لي مثلا واحد من العوام في قيام الليل أو في صلاة الكسوف. نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين بالشرح الممتع، قال ما يأتي في صلاة الكسوف يقول يا أخواني اختصروا، قال هذه الأصل، أصل الصلاة يعني الأصل فيها التطويل. ولهذا أسماء بنت أبي بكر كما جاء في الصحيحين قالت كنت أهم بالقعود، فلما رأيت امرأة أسن مني وفي رواية أسمن مني وهي قائمة فقمت. فالمقصود بذلك أن بعض الأحيان تجد أن الإمام ينسى نفسه، لأنه حتى في بعض الصلوات يعني لو اشتد عليه الحر قال الله أكبر، طيب غيرك اشتد عليه الحر لابد أن ترعي. أيضا بالمقابل بعض المأمومين يعجبه هذا الصوت فيريد كل يوم من سورة الانشراح إلى قل أعوذ برب الناس بس خلاص، وهذا وهو جالس في بعض الأحيان في غرفة طافية الكهرباء يناقش على السياسة، ذا طلع ذا نزل ذا مات ذا عاش، ولهم بال بحر أو شمال لا يقال يعني حناني، فتوسط في الأمر، فأهم شيء ألا لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الدار القطني صاحب العلامة الألباني رحمه الله تعالى. منها أيضا حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين كان يدخل الصلاة يريد أن يطيل، فلما يسمع بكاء الصبي يتجوز في صلاة من شدة وجد أمه عليه، فتراعي أحوال الناس. منها أيضا تقصير الخطبة، هو الأصل تقصير الخطبة، في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قصر الخطبة وتطويل الصلاة مئنة من فقه، بل جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأمرنا أن نقصر في الخطبة صحيح العلامة الألباني. جاء في صحيح البخاري أن عبد الملك بن مروان حج مع ابن عمر وأراد أن يتعلم كيف نسك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف عبد الملك مروان فيه خصال عجيبة في هذا الباب، فقال له ابن عمر إن أردت السنة، وفي رواية إن تريد السنة فأقصر الخطبة وأطل الوقوف بعرب، يعني على وقوف بعرب وخطبة عرب، أقصر الخطبة وأطل الوقوف بعرب يعني يدعو الله عز وجل في عرب. فما بالك إذا يعني المكان حر واشتد، أقصر في الخطبة، أقصر في الخطبة. بعضهم كما قلت يعني إذا حذر الخطبة لابد يكملها، طيب راعي أحوال الناس، ربما اشتد عليهم الأمر لأن بعض العوام ما يتحمل، بعضهم ربما يقوم يقول يا أخي لو سمحت لو سمحت. أنا والله مرة حضرت لخطيب مصري في مدينة مدن اليمن، وهذا يعني أول أمري في طلب العلم، تعجبت والله، خطب ساعة وخمس دقائق، ساعة وخمس دقائق ثم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء
0: حاشية مقدمة تحشي ما بشيء، لكن الخطبة اختصر والكلمات أيضا على حسب. فالكلمة الذي بعد المغرب ليس ككلمة بعد صلاة الظهر، انت كنت جيت زائرا تأخذ أريحيتك، إلا إذا كنت بين طلبة العلم هذا شانه، لكن بين عوام، بين عوام لابد أن تراعي هذه الأمور. منها أيضا من مخالفات الناس تتبع أماكن المكيفات، يعني حين اصطف واحد هناك يتفرق لي يقول لك أنا خلينا برد يا قدنا تتلت في البيت، خلينا تبرد لي هنا، فإذا به هو يتتبع المراوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا صفوفكم أو سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو لخالفن الله بين وجوهكم، ويقول عليه الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
0: من وصله الله ومن قطع سبًا قطعه الله، حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن. المقصود من ذلك سوي صفوفك، لكن تجد هذا هنا هذا هنا وهذا هنا، وهذا لا يجوز، لا يجوز شرعا، فهو آثم من يقطع صفوفه. من مخالفات الناس في فصل الصيف،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
0: رحمه الله تعالى في كتاب القائد تصحيح العقائد قال إذا أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أو نهاك عن شيء استحضر أن النبي أمامك، قال لك افعل أو قال لك لا تفعل، فمن الأدب أنك تمتثل أمر النبي وتجتنب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من أيضا مخالفات الناس في فصل الصيف أن بعضهم ربما ما يحب أن يلبس التبان، التبان الملابس الداخلية. يا أخي هذا شأنك، قل لك يا أخي لما ألبس الملابس الداخلية أصاب بحرارة، يعني بين قوسين بالعامية عندنا السلاخ، قعبي سلاخ وأنا سمين خاصة السمان، فأنا بجلس هكذا فوطة بس وعلى الله. فطيب إلى الآن تمام، ما في أي حرج، ما في أي حرج، لكن انتبه لعورتك. المصيبة أن بعض كبار السن يصلي الصف الأول ثم يريد قابل المصلين ويظهر عورته المغلظة والمخففة وكل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذا الحديث أيها الإخوة ذكر الشيخ الألباني له طرقا في إرواء الغليل، حديث حسن بمجموع طرق، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وفي حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالسوءتان انتبه لهم أشد من الفخذ، مع أن الفخذ عورة لكن السوءتان أشد. قد يقول قائل طيب في حديث أنس في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا فرسه وخلفه أنس قال وإني لأنظر بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مسترخيا في بيته كاشفا على ركبتيه فاستأذن أبو بكر بالدخول فأذن له، فاستأذن عمر بالدخول فأذن له، فلما استأذن عثمان أرخى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه. وكل ذلك تشاهد عن بعد عائشة. فلما انصرفوا سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال العلماء، وهذا قاله المعلم رحمه الله تعالى في كتاب التنكيل، شوف كتاب التنكيل هو منقسم إلى قسمين، قسم حديثي في الرد على الكوثري فيما يتعلق بالأمور الحديثية، وقسم أيضا رد عليه فيما يتعلق بالأمور الفقهية. ذكر هذه الفائدة، قال إن الإنسان قد يكون مسترخيا في بيته فيجد من الانبساط ما لا يجد، وقد يظهر شيء من عورته بدون، يعني بعض الأحيان يأتي إليك أحد أعز الناس إليك فتبقى بالقرم الداخلي خاصة في أيام الحمى، ما عندك لا مكيف ولا عندك شيء وعندك الفوطة، ويعني غيرت مثلا جلستك ظهر شيء من فخذك غير متعمد، قال هذا لا حرج. أيضا لما في نظر أنس لفخذ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حال قتال واستعداد، فقال النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى فخذه، قال بعض الأحيان الإنسان قد يعمل وفي أثناء العمل تظهر شيء من فخذه دون قصد، هذا لا بأس. قد تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه لما كان يرتخي عليه إزاره فقال لست أنت يا أبا بكر. فالمقصود من ذلك أن الإنسان ينبغي عليه حتى لو ما أحب أن يلبس التبان فإنه عليه أن يحافظ على ستر عورته. من أيضا مخالفات النساء في فصل الصيف عدم الاعتناء بستر العورة ولا سيما المغلط، يعني بعض النساء وبعض الأمهات وبعض تقول لك هؤلاء أولاد، فلباسنا نحن غالبا الدروع، والدروع خفيفة للغاية، فبعض النساء ربما لا تلبس شيئا غير الدرع. أنا أتكلم معكم من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. فبعض النساء ربما تبقى هكذا بحجة أذن أولادي، لا بعض أولادهم كبار ويفهمون، لا يجوز، ليس الأم أنها تظهر كل شيء ما دام هو ولدها فلا. أيضا المصيبة في ذلك أنه ابن الجيران الذي يظهر على عورات النساء، وإذا بالمرأة أخذت راحتها يعني ربما لابسة بالشيء الذي هو ما بعد تحت الخصر لكن فوق ربما يظهر شيء من صدرها يكون الثياب شفافة، فتعتني بذلك. من المخالفات أيضا بعض الآباء عنده ربما غرفتان، غرفة له ولزوجته وغرفة لأولاده وبناته، وغرفة ربما ثالثة لكن هذه الغرفة الثانية فيها مكيف، فيجعل أولاده متلاصقين لحما بلحم، وهذا لا يجوز. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أعلموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني فرقهم بينهم في المضاجع أقل شيء مخدة، أقل شيء مخدة مخدة بين ولد ولد ولد وبنت، ففرق بينهم بهذا الأمر بقدر ما تستطيع، لكن تجد بعضهم متساهل بهذا الأمر. أيضا من المخالفات في فصل الصيف أن بعضهم ربما يتقاعس عن المحاضرات، شوف بعض طلبة العلم وبعض طلبة حتى محبيها للسنة يشغل جوجل يا المحاضرة فين؟ قال لا لا لا، ذا المسجد حما حما حما، لا لا ما بعرفش. لا ذاك المسجد ما شاء الله المكيفات أمورهم طيبة ما شاء الله، والمعام متصدق ما شاء الله، يشغل لهم الماطور فيه مكيفات هناك محضر. هذا لن تتعلم إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويؤذيك حسن الزمان الربيع، فأخذك العلم يقول لي متى. فما ينبغي لطالب العلم، ولا ينبغي الذي يحب، ولا ينبغي الذي يريد أن يتعلم أنه يفرق. وفعلا بعض الأحيان بعض المساجد تكون شديدة الحر. أنا أذكر موقفا جمعني أنا والشيخ أحمد حفظه الله تعالى في مسجد في بئر فضل، ولا وحاضرنا في شدة الحر، فقال لي الشيخ أحمد أحاضر إلى الأذان وأنا بين الأذان والإقامة. فقلت أما بعد طفت الكهرباء، لص الماطور ما اشتغل، ما اشتغل الماطور. والله إنني أدافع الكلام مدافعة مدافعة إلى الأذان، إلى الأذان خلاص يعني يكاد أن أغمى عليه من شدة الحر. فقام الشيخ أحمد وكان أذكى مني حفظه الله وشيخي، فبعد الأذان مباشرة قال لا جزاه الله خير الشيخ أبو عمار، وشوفوا شدة الحر والحمد لله، وإذا طال المجلس كان للشيطان نصيب، وأقم الصلاة. وقام الصلاة وانتهينا، وفعلا كان حر. هذا الأمر قد نراعيه، قد نراعيه، قد يقول قائل الآن في بالك يقول أبو عمار خلاص خليه يفتهم لك، اختصر لنا المحاضرة الآن لأن زاد الحر. فأقصدنا من هذا الأمر، أنا والله عيب على بعض الإخوة، بعض الإخوة كبار، بعض الإخوة محسوب طالب علم يقول هذا الكلام، يقول لا لا لا هذا المسجد ما فيه مكيفات ما فيه كذا ما بحضر المحاضرة. هذا تخاذل، هذا تخاذل. من المخالفات أيضا في فصل الصيف أن بعضهم ما يعتني بإزالة الرائحة، يعني القرم يجلس معك أسبوع، ترشح يقف، يرشح يقف، أسبوع كامل أسبوع كامل، ولما تصلي بجانبه خلاص يعني كل الروائح وغاز النشادر، كل الروائح حموضة، يجيب لك السومة يعني يتعبك تماما. فاعتني برائحتك. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن قوما كانوا ينتابون النبي عليه الصلاة والسلام في العوالي، فكان يلبسون العباء بشت قبة ويأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حضروا فاحت منهم رائحة، فأتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة وأنا أسمع، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تغتسلون لمثل يومكم هذا، تغتسلون لمثل يومكم هذا، فلو أنك اغتسلت واعتنيت بنظافتك. لأن بعض الناس نسأل الله، يا أخي إذا كان قلت يا أخي طبيعة شغلي إيش كل يوم أنا بدل قرم، قد ما فيش ماء وما فيش كذا وما أقل شيء شل عطر طيب قليل، فاعتني بنظافتك، اعتني يعني النظافة من الإيمان. حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصل له، كما قال بعض الظرفاء قال روته البلدي، لكن هذا النص له أدلة كثيرة تدل على الاعتناء. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يقوم من الليل يشوي سفاه، وتعرفون أن الذي يقوم من الليل يكون به بخر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو طيب وريحته طيبة، لكن علمنا النظافة، علمنا النظافة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فينبغي أيضا أننا نعتني بهذا الأمر. من المخالفات أيضا عدم الرحمة للآخرين في مسألة السيارات، يعني مثلا معي سيارة هيلوكس وشدة حر ساعة 11-12، وأنا مثلا داخل خط بير أحمد، ما يعني حتى لو قاطع طريق ما يستطيع يعمل فيها شيء، وأقدر أطلعه فوق يعني وراء في السطحة في الحوض السيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، من عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من عنده فضل ظهر فليعد على، يعني ظهر بمعنى كان دافع، أنت الحمد لله عندك وسع حتى تروحوا وراء في سطح. هو قدوا بعضهم يعني يتعلق بدون ما يستأذنك خاصة للوكس، لكن يا أخي بعض كبار السن عنده عزة نفس فارحم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من المخالفات أيضا في فصل الصيف النكت الذي فيها كذب الطرائف. نقول لها نكت، والنكت هي المقصود بها الفائدة الغزيرة العلمية، لكن صار درج الناس عليه ولا هي الطرائف. يعني كيف طفت الكهرباء عليه ماش معنا مطر ولا بطارية ولا أي حاجة، واشتد الحر، بعضهم يحب يريد يمزح مع أصحابه يقول هكذا أوه إيش البرد هذا سبحان الله، هذا كله عشان أصحابه يضحكوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده وحديث السنن ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. فاتق الله سبحانه وتعالى، لا يكون كلامك إلا حقا، لا يكون كلامك إلا حقا. من مخالفات الناس في فصل الصيف التصيف في بلاد الكفر أو في بلاد يزيد فيها العري. يعني شوفوا بلادنا فيها مفارقات عجيبة، فيها الفقراء والله فيها الفقراء الذي بعضهم ربما ما يسأل الناس لكن يذهب إلى أماكن القمار، وجد هو عزيز. والمصيبة هؤلاء الصحفيون، صحفيون أصحاب الجوالات، ما أقول لكل صحفي الذي زمان، لا لا، الذي معه جوالات وعنده سبق صحفي يصور واحد محترم ولا عند الناس ويدور إذا في شيبة. وعندنا أناس عندهم من الأموال يروح يصيف في أمريكا في بريطانيا في تركيا، حين يظنوا أن تركيا كلهم النساء محجبات وأن الرجال ما شاء الله. هم يصورون حياة أردوغان، هذا عمر بن الخطاب. يا أيها الإخوة، تركيا فيها الزواج الرجل بالرجل رسمي، القوانين فيهم علمانية، دعاك من التصريحات ذيك الذي يصرع فيها رئيسهم، لكن الأصل أنهم يتعاملون بالعلمانية رسميا. ولهذا لو ترون بين الحين والآخر يحاولون انقلاب عليه، لأن الأمور كلها مواتية لهم. وتبرج عجيب، وبعض اليمنيين يروحون تركيا يقول لك الصيف في تركيا الجو ما شاء الله برد وإلى، يا رجل حتى لو تصيف في القاهرة والله مناظر الذي يسمع كلامي وقد راح القاهرة يعني يعرف ما معركة. يعني تنظر أمامك تنظر خلفك عن يمينك عن يسارك، يعني تبرج عجيب. فيقول لك أنا أروح أصيف هناك. وهذا والله أولا الدول الأوروبية وتلك الأماكن كتركيا يعود ابنك على مفهوم ثاني. حتى لو ذهب إلى مصر بناتك ربما يبدأ فيهم الجرأة في مسألة التبرج أن ترى كذا وترى. ولاحظوا بعض إخواننا وبعض بناتنا من دول الخليج من بنات المسلمين بدأت تتجرأ في شيء من التبرج، والسبب أنهم يذهبون إلى تلك الأماكن، يذهبون إلى بلاد كذا وبلاد من بلاد العربية لبنان وإلى آخره، يشوفون أنهم متبرجين وعادوا إلينا بالتبرج والعياذ بالله. فالمقصود أيها الإخوة، ولو كان هذا ابتلاء من الله عز وجل والمسلم مبتلى فينبغي علينا أن نصبر، علينا أن نصبر، فإن أجرنا على الله عز وجل عظيم. نحب بعد ذلك الشيخ أحمد إما بعد الصلاة أو بعد الأذان الذين ترونه. بارك الله فيك. إلى هنا الحمد.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري.

أيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع

الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت

الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ولما تبين له قال أعلم أن

إن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

الله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه

الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا

إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم

عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا

ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله
2: وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة منيرة عبد الله من الرياض. أختنا تسأل وتقول: أرجو أن تشرحوا لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، قد خرجه مسلم رحمه الله في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. معناه أن المؤمن وهكذا المؤمنة إذا رأي المنكر وجب تغييره باليد مع الاستطاعة، كالأمير في حدود صلاحياته، كالهيئة في حدود صلاحياتها، كالأب مع أهل بيته والأخ مع أهل بيته، على حسب القدرة، كخمر يراق آلة له تكسر وما أشبه ذلك. فإن لم يستطع فبلسانه، يقول: يا عبد الله هذا لا يجوز، يا أمة الله هذا لا يجوز، الواجب ترك هذا الشيء، احذروه، الله حرم عليكم. هكذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله، والمعروف ما أمر الله به ورسوله. فإن لم يستطع المؤمن أو المؤمنة الإنكار باليد ولا باللسان فبالقلب، يكره في قلبه المنكر، يعلم الله من قلبه أنه يكرهه ويحب زواله، ولا يحضر أهله، لا يحضر معهم المجلس اللي فيه شرب الخمر، لا يحضره، فيه آلات الملاهي، في الغيبة والنميمة، لا يحضر ما دام لا يستطيع الإنكار لا بيده ولا بلسانه. هذا هو معنى الحديث، وفق الله جميعا.
2: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كون إنكار المنكر درجات، ينبغي لمنكر المنكر أن يتأمل تلك الدرجات حتى لا يقع في الخطأ.
3: نعم، عليه يتأمل حتى يقوم بما يلزمه.
2: هذه ناحية. نعم،
3: إذا كان من ما يستطيع الهيئة المخولة في حدود تعليماتها أنكرت بالفعل، الأمير، الأب مع أهل بيته، السلطان، حسب القدرة. فالذي ليس عنده قدرة على الإنكار باليد يمكن باللسان، يقول: لا هذا لا يجوز، اتقوا الله، راقبوا الله، احذروا هذا الشيء، اتركوا هذا الشيء، بالأساليب الحسنة.
2: نعم،
3: التي يعني يترتب عليها ترك المنكر وقناعه بلزوم الحق. فإذا عجز من اليد واللسان بقي القلب، يكره في قلبه، يعلم الله من قلبه كره هذا المنكر ولا يحضر أهله.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تسأل سؤال آخر وتقول: إذا كانت المرأة في حالة حداد، فهل ترد على التليفون وتخرج لقضاء الحاجات الضرورية؟ وهل هناك لباس معين للمرأة التي في الحداد؟
3: نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المحادة وهي التي توفي عنها زوجها أن تلزم البيت، تمكث في بيتها إذا تيسر ذلك حتى تكمل عدها 4 أشهر و10، إلا أن تكون حاملة فعدتها بطل الحمل، ولو وضعت بعد الموت بقليل.
4: ما شاء الله.
3: وعليها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، عليها أن تترك الملابس الجميلة، تلبس ملابس عادية خضراء أو سوداء أو حمراء عادية، ما يتعين السواد، ملابس عادية ليس فيها جمال، هذا واحد. والأمر الثاني لزوم البيت، تبقى في بيتها إلا من حاجة، مثل خروجها لإجراء حاجات من السوق، خروجها للمستشفى وما أشبه ذلك، مدرسة تخرج تدرس، طالبة تخرج للطلب، لا حرج، يعني حاجة، هذه حاجات.
4: نعم.
3: الثالث لا تلبس الحلي، لا والفضة والماس، قلائد، أسمرة، خواتم، تركها. الرابع عدم الطيب، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى.
4: نعم.
3: إلا عند طهرها من الحيض، لا بأس أن تعطى شيء عند طهرها من الحيض. الخامس الترك الكهل وكيفه، يعني التكحل.
4: نعم.
3: الذي يزين العين، لأن هذا قد يسبب الفتنة، ترك الكحل ونحوه من أوصف الجمال في وجهها حتى تكمل. هذه 5 نزوم المنزل.
4: طيب.
3: هذا 1، إلا من حاجة خروج لحاجاتها، حاجة من السوق تجيبها، حاجة المستشفى، المحكمة عليها خصومة، مدرسة، طالبة. 2 عدم الملابس الجميلة، تلبس ملابس عادية سوداء ولا غيرها ولا خضراء. 3 عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس ولا نحوه. 4 عدم الطيب تطيب. 5 عدم التكحل. هذه الأشياء المطلوبة، لكن لها أن تكلم بالتلفون.
4: طيب.
3: وتكلم سلم على الناس يسلمون عليها من محارم وغيرهم.
4: نعم.
3: ترد عليهم السلام، تكلم بالتلفون من شاءت إذا كان الكلام ليس فيه محذور، تكلم أقاربها، تكلم من كلم، ترد على التلفون، تصعد الصدى، تخرج إلى الحوش، ما فيش، كل هذا لا بأس به.
2: الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسود شائعة بين عوام النساء سماحة الشيخ أن المحتدة لا ترى القمر ولا تخرج إلى الحديقة ولا تستأنس مع جيرانها.
3: هذا غلط، هذا غلط.
2: اللهم استعان.
3: لها أن تستأنس مع جارها جيرانها.
2: نعم.
3: تستأنس معهم وتنبسط معهم.
2: طيب.
3: بقهوة وغيرها.
2: نعم.
3: حديث الطيب، تخرج إلى الحديقة، حديقة بيتها.
2: نعم.
3: إلى حوش بيتها، إلى سطح.
2: نعم.
3: إلى حاجاتها في بيتها، تخرج لحاجاتها الأخرى في السوق.
2: نعم.
3: تشتري طعام، تشتري حاجات لها، تروح للطبيب، للمحكمة كان عليها دعوة وأشبه، مدرسة تخرج تراجع تدريس.
2: طيب.
3: طالبة لا تقطع الطلب لأن حاجة.
2: طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شعرت بضيق الصدر سماحة الشيخ، هل لها أن تخرج للأنس مع جاراتها؟
3: لا، شعرت عليها بذكر الله، عليها بذكر الله والتسبيح والتهليل.
2: نعم.
3: وقراءة القرآن وتعزم جيرانها يجلسون عندها وينسونها.
2: طيب.
3: لا بأس.
2: لكن إذا ذهبت هي،
3: خروجهم لا ليس هذا من الحاجات. خروجها لهم للأنس.
2: نعم.
3: وهم من الحاجات.
2: إذا شعرت هي بضيقة الصدر فعليها أن تستدعي جيرانها وتذكر الله.
3: تكفي تجتهد بالذكر.
2: طيب.
3: قراءة القرآن.
2: طيب.
3: وأشغال بيتها.
2: بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل يجوز صبغ الشعر بألوان مختلفة غير الأسود، وأيضا إزالة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان شكله يشوه الوجه؟
3: صبغ الشيب يجوز، سنة صبغ الشيب الحمراء والصفرة ونحوها أو السواد مع الحمرة مخلوط، وإنما يحرم السواد الخالص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. فإذا غيرت المرأة أو الرجل الشيب بالحنة والكثير صار بين السواد والحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة فلا بأس، بل هذا سنة. أما تغيير الشعر غير السواد للزينة والجمال هذا تركه أحفظ، ما نعلم فيه شيئا، لكن تركه من باب الاحتياط، لأن يخشى أن يكون من تغيير خلق الله.
4: نعم.
3: لا فلا ولا ترك ذلك ولا حفظ. أما التحريم فلا يظهر في التحريم، لكن تركه من باب الاحتياط، هل يصبغون الشعر بشيء يلمع أو شيء أزرق أو كذا، تركه أولى. إلا الشيب في السنة تغييره، لكن بغير السواد.
2: طيب طيب، جزاكم الله خيرا. الواقع ساعة بين النساء سماحة الشيخ أن المرأة تصبغ شعرها بلون ملابسها،
3: هذا ما نعرف له أصلا ولا أحفظ تركه.
2: نعم
3: ولا أحفظ تركه. نعم.
2: جزاكم الله
3: يعني خيرا. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك،
2: اللهم صل على
3: من اتقى الشبهات فقد استرضى لدينه وعرضه.
2: اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد صالح أحمد من جيزان بعث يسأل ويقول: أرجو أن توضحوا لنا كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعم الفائدة، ولأننا نرى أناسا يزيدون أقوالا أو أفعالا، فنرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
3: صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب صلاة وأكمل صلاة عليه الصلاة والسلام، ويقول: صلوا كما رأيتم نصلي. كان يصلي صلاة فيها الطمأنينة وفيها الركود والخشوع عليه الصلاة والسلام، يبدأها بالتكبير الله أكبر ثم يستفتح قبل القراءة، والأغلب يستفتح بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عن سكوته بعد التكبير فقال إنه يقول هذا الدعاء في صلاة الفريضة.
2: طيب.
3: وهكذا النوافل. وإن استفتح بالحديث الآخر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فحسن كله طيب. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد الفاتحة، يقرأها قراءة مرتلة مطمئنة يعطي الحروف حقها. فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين. في الجهرية يجهر، كان المغرب والعشاء والفجر والجمعة، وفي السر يسرها بينه وبين نفسه، ثم يقرأ ما تيسر من السور أو الآيات. كان يطول الفجر يقرأ من طوال المفصل، وربما قرأ بستين آية والمئة الآية في الركعتين، وربما قرأ بقاف وأشباهها في الطور والذاريات في الفجر، وربما قرأ بقد أفلح المؤمنون في الركعتين، وفي المغرب تارة بالطوال، قد قرأ بالطور في المغرب، وقد قرأ بالعراف في الركعتين في بعض الأحيان.
2: نعم.
3: وقرأ بالمرسلات في المغرب، والغالب يقرأ بالقصار، قصار المفصل.
2: اللهم صل على
3: مثل إذا زلزلت والعاليات، إذا السماء انفطرت، السماء والطارق وما أشبه ذلك، الشمس وضحاها. فالمؤمن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يطول، تارة يقرأ بالقصة في المغرب، وفي العشاء والظهر والعصر بالأوساط يقرأ بالأوساط، مثل لم يكن، مثل السماء ذات الغروب، الشمس كورت، عبس وتولى، وأشبه ذلك في العشاء وفي الظهر وفي العصر، وتكون الظهر أطول بعض الشيء من العصر.
2: طيب.
3: هذه سنة عليه الصلاة والسلام.
2: صلى عليه.
3: وفي الركوع يطمئن ولا يعجل، يعني التسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، خمس مرات، سبع مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويركض يضع يديه على ركبتيه، شوف رأسه مع ظهره، معتدل مطمئن، ثم يرفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموم يرفع يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ثم يكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
4: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما تستمعين شيء ماله. وربما زاد عليه الصلاة والسلام بعد هذا أهل السماء مجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني يطول في هذا الركن يعتدل يطمئن. ثم يسجد ويعتدل في السجود على أعضائه السبعة، أطراف قدميه ركبتيه كفيه وجهه جبهته وأنفه على الأرض، يعتدل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه عن جنبيه، يرفع ذراعيه عن الأرض.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: المغرب بعد الرابعة في الظهر والعصر والعشاء وبعد الثانية في الفجر يقرأ التحيات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويكثر من الدعاء أيضا يكثر من الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. وإن دعا بغير ذلك فحمده يدعو ما تيسر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت تعلمني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. النبي قال ثم يدعو ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا من دعواته عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير قبل أن يسلم، بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعد هذا يجتهد في الدعاء لما تيسر ثم يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام ورحمة الله يسارا. هذا تمام الصلاة، يفتحها بالتكبير يختمها بالتسليم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن والمؤمنة تحري هذا وأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيته يصلي. اللهم صل عليه.
1: اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم آدم من السودان. أخونا له أكثر من قضية في قضاياه، فيسأل في القضية الأولى ويقول: توفي قريب لي وأوصى بأن يبنى مسجد يكون محاذيا لقبره، فهل تنفذ وصيته أم لا؟
0: لا يجوز تنفيذها. لا يبنى مساجد على القبور ولا عند القبور ولا بين القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عائشة: يحذر ما صنعوا. فالمقصود أن المساجد تكون في محلات مناسبة لأهل البلد بعيدة عن القبور، أما قبر فلا يبنى عليه ولا يبنى بين القبور مساجد. كل هذا غلط، كل هذا من أسباب الشرك، نعوذ بالله من وسائل الشرك، فلا يجوز، بل هذا من عمل اليهود والنصارى نسأل الله العافية. فالوصية هذه باطلة لا تنفذ.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي النصيحة التي يتوجه بها سماحتكم للنساء حديثات العهد بالزواج؟
0: نوصيهن النساء الحديثات العهد بالزواج، نوصيهن بحسن الخلق وطيب العشرة مع الزوج والتحمل لما قد يقع من تقصير من الزوج حتى تستقيم الأحوال، تكون طيبة الأخلاق، حديثها مع زوجها طيب، تقوم بواجبها في منزلها، تعتني بنفسها من جهة النظافة والطيب والحديث الطيب مع زوجها، لأن هذا من أسباب ثبات الزواج وبقائه واستمراره. ونحذرها من العنف والشدة أو عدم تنفيذ أوامره التي لا محذور فيها، بل المشروع لها أن تعتني بأوامره تنفذها إذا كان ليس فيها محذور شرعه، تكون طيبة الكلام معه والحديث بالابتسام والضحك المناسب وتنفيذ الأوامر وطيب المعاشرة طيب المخالقة مع التطيب مع النظافة مع إكرام أهله كأمه وأخواته وأبيه ونحو ذلك. كل هذا نوصي به الزوجات الجديدات وغيرهن.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، بعض الأزواج في أول الحياة الزوجية يريد كل منهما أن يبرز شخصيته أمام الآخر، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟
0: الواجب العناية بهذا الأمر بدون تكلف.
1: بدون تكلف.
0: بدون تكلف.
1: نعم.
0: يحسن خلقه وتحسن خلقه، هو يحسن خلقه ويطمئن إليها ويحاشر المعاشرة الطيب والكلام الطيب والأسلوب الحسن والجماع حسن التيسير، وكذلك الفراش طيب الخلق وعدم التعبيس وعدم التكفهار، وجه منبسط كلام طيب، وإذا دخل البيت كذلك وإذا جلس معهم كذلك، والفراش من باب أولى، ومن حاجات البيت من غير إسراف ولا بخل حسب أعراف أمثالها وأمثال أهلها، هكذا ينبغي يكون صبور يتحرى الأمور المناسبة في المعيشة وفي الخلق معها ومع أهلها، لأن ذلك أقرب إلى أن يودن بينهما.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم، عندما تصلي المرأة في بيتها هل تؤذن وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وهل يصح للرجل أن يصلي مع زوجته؟ إذا كان ذلك جائز فأين تقف، خلفه أم عن يمينه؟ أفيدونا.
0: الأذان عليهن أذان ولا إقامة.
1: طيب،
0: الأذان والإقامة من خصائص الرجال، تصلي بالأذان ولا إقامة. وإذا صلىه إياه في الليل صلاة الليل أو كان مريض صلىه إياه فلا بأس، والله يجب أن يصلي في الجماعة في المساجد، لكن إذا كان مثل الليل صلاة الليل أو مريض لا يستطيع الصلاة في المسجد وصلىه إياه لا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله، موقفها خلفه في الفريضة والنافلة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الهند المستمع محمد عالم بعث يسأل ويقول هل يجوز سماع القرآن الكريم في أجهزة تسجيل في المسجد أو لا؟
0: لا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، كما في التشويش اجتماع مجتمعين حضر تسجيل يسمعونه لا بأس، أما إذا كان في التشويش على المصلين أو القراء فلا، لكن إذا كان جماعة مجتمعين وحضر تسجيل يسمع القرآن فلا حرج في ذلك.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان من الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
0: حياكم الله وبارك فيك.
1: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان، وباعثها المستمع محمد صالح أحمد. الأخ محمد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول أريد أن توضحوا لنا الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها إذا حزبه أمر.
0: اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. هذا دعاء الكرم، ويدعو بعد ذلك بما هم، وكان يستعين بالصلاة والصلاة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وصلى ما تيسر عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. فالسنة المؤمن إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة والدعاء، وهذا الذكر لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، ثم يدعو مع ذلك من يسر الله له، ويبدأ الدعاء بالحمد ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أسباب الإجابة.
1: اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول حدثونا عن صوم التطوع مع بيان الأهم فالمهم من صوم التطوع جزاكم الله خيرا.
0: صوم التطوع سنة قربة عظيمة. يعني بعض الأهالي عن أبي ذر أن النبي عليه السلام قال لك أبي ذر عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم له شأن عظيم فينبغي المؤمن أن يكثر من الصيام. في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة من عند فطره وفرحة من عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه عموم الفرض والنفل. فالصوم له شأن يستحب الإكثار منه وأفضله أن تصوم يوما وتفطر يوما. هذا أصله كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى ذلك وقال إنه صوم داود وإنه أفضل الصيام شطر الدهر يصوم يوما ويفطر يوما. وإن شاء صام الاثنين والخميس كان النبي يصومهما ويقول إنهما يومان تعرض فيهما العمل على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيستحب صيام الاثنين والخميس. وهكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحبة كان النبي أمر بذلك وأوصى بعض أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهي صيام الدهر يعني حسنة بعشر أمثالها. والشهر 30 أو 29 فإذا صام ثلاث فقد صام الدهر حسنة بعشر أمثالها. فينبغي المؤمن أن يتحرى الصوم على أحد هذه الوجوه صيام التطوع. ويستحب صيام 6 من شوال متتابعة مفرقة وصوم يوم عرفة لمن ليس حاجا صوم عاشوراء العاشر من المحرم ويكون معه يوم قبله ويوم بعده أو كلاهما. كل هذه مستحبة. ويوم عرفة يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عاشوراء صومه يكفر السنة التي قبله. لكن الحاج لا يصوم يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يصوم يوم عرفة لكن في غير الحج يصوم. هذه أنواع صوم التطوع أفضلها أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا صوم داود عليه الصلاة والسلام شطر الدهر. والبقية فيها خير عظيم. إن شاء صام ثلاثة من كل شهر يكفي. وإن شاء صام الاثنين والخميس كل هذا مستحب. وهناك أيام مخصوصة مثل صوم عرفة
1: نعم
0: صوم عاشوراء
1: نعم
0: يصوم معه يوم قبله وبعده أو يصوم قبله وبعده جميعا ثلاثة أيام يصير الجميع ثلاثة أيام. صوم ستة أيام من شوال كذلك سنة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين آثر في رسالته عدم ذكر اسمه يقول استمعت إلى خطبة جمعة عن كيفية غسل وتكفين الميت وعرفت في تلك الخطبة كما قال الخطيب أن الميت يعرف من يغسله ومن يكفنه. وحينئذ بدأ يتردد في ذهني سؤال كيف يكون ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: هذا لا أصل وليس دليل. هناك دليل يدل على أن الميت يعرف من غسله ومن كفنه. وهذا قول على الله بغير علم. السنة يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب حاجة المريض على الميت. والأفضل أن لا تنقص عن ثلاث غسلات وإن غسله مرة كفى. لكن الأفضل كرر ثلاث أو خمس حتى تكون أنظف. وإن دعت الحاجة إلى سبب فلا بأس ثم يكفنه. والأفضل ثلاثة ثواب دير.
1: نعم
0: هذا هو الأفضل. يلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وإن كفنه كتب واحد عمه كله فلا بأس أجزاء. ويطيب الميت بأنواع الطيب في رأسه وفي لحيته وفي مغابنه كل هذا جيد كما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. إلا إذا كان محرم ماته محرم فلا يطيب ولا يوطى رأسه ولا وجه كف في إزاره ورداءه يكون رأسه وجهه مكشوف إذا كان محرما. أما المرأة ولو كانت محرمة تكفن ككفن يعني يعمها يسترها كلها بخلاف الرجل لأنها عورة، فتكفن ولو كانت محرمة كفلاً يسترها كلها حتى وجهها، لأن ممنوع في وجهها النقاب ولكن تستر بغير النقاب بكفن. والحمد لله.
1: الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا كان له صديق لا يصلي وكذلك زوجته لا تصلي، فهل تستمر تلكم الصداقة وهل له أن يدعوهما إلى منزله كضيوف؟ جزاكم الله خيرا.
0: إذا كان الرجل لا يصلي لا يجوز أن يتخذ صديق، بل يجب أن يتخذ عدوا وبغيضا حتى يتوب. هذا من الولاء والبراء، المعاداة في الله والبغضاء في الله. فالجار أو الغريب الذي لا يصلي يجب بغضه في الله وهجره حتى يتوب ويرجع عن الباطل، أو يرفع أمره إلى جهة مختصة حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذا كان في بلاد إسلامية تحكم شرع الله ولا يجوز أن يصادقه. وهكذا زوجته إذا كان لا تصلي فارقها، لا يجب بقاها. المؤمن لا ينكح المشركة، تارك الصلاة كافر إن شاء الله. لا الله يقول جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحل لهم، يعني كافرة. ويقول لا تنكح المشركة حتى يؤمن، فالذي تترك الصلاة كافرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالرجل الذي لا يصلي والمرأة التي لا تصلي كلاهما كافر، وإذا جحد الوجوب صار كافرا بإجماع المسلمين. أما إذا كانت ترك تكاسل تهاون فهذا كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل في المحكمة الشرعية. ويجب على الزوج فارقها إذا لم تتب، ويلتمس زوجة صالحة. وهكذا الزوجة إذا كان زوجها لا يصلي تخرج تبتعد عنه، تذهب إلى أهلها، تطلب الفراق من المحكمة من أولياءه يقوموا بذلك، لأن الكافرة ما تصلح تحت المسلم، ولأن المسلمة لا تصلح تحت الكافر. الله يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالواجب على المؤمن أن لا يتزوج إلا مسلمة صلي، وعلى المسلمة أن تبتعد عن الزوج الذي لا يصلي ولا ترضى به زوجا. وإذا ترك الصلاة تخرج إلى بيت أهلها وتطلب الفراق. نسأل الله العافية والسلام.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إن كثيرا من الآباء لا ينصحون أبناءهم لتأدية الصلاة، فهل يأثم الأب؟
0: نعم يأثم الأب، الذي لا يأمر أولاده بالصلاة يأثم. وهكذا أخوهم، هكذا عمهم، خالهم، أمهم، كلهم يأثمون إذا تركوا. الأمر المعروف أنه واجب، يجب عليهم الأمر المعروف أنه منكر، وهو من واجب المؤمنين. والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهم يقدرون الكلام، يعني يقدرون الإنكار بالكلام، فالأم تنكر والأب والأخ الكبير والعم والخال وغيرهم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التعاون على البر والتقوى. ولا شك ان الانكار على من ترك الصلاه من باب التعاون على البر والتقوى، من باب الدعوه الى الله عز وجل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سمحت الشيخ، اذا تعب الاب في هذا الموضوع ولم يستجب الابناء الاستجابه المرجوه، فهل يطردهم من البيت؟
0: يطردهم ليرفع امره، يرفع امره الى ولاه الامور حتى يؤدبوا. فاذا لم يتيسر ذلك يطردهم من بيته، يطردهم حتى تسلم ذمته، تبرأ ذمته.
1: اللهم
0: نسأل الله العافيه.
1: اللهم استعان.
0: الا اذا استطاع تاديبهم من جهه ولاه الامور.
1: نعم
0: نعم.
1: اذا خشي ان يقعوا في مصائب اخرى سمحت الشيخ،
0: ما عاد اكبر من الكفر، هو أعظم الذنوب الفوق.
1: اللهم استعان. اللهم استعان. نسأل الله العافية. إذا ليس بعد الكفر ذنب؟
0: نعم. هو أعظم الذنوب.
1: نسأل الله العافية والسلام. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعثت بها أحد الأخوات، تقول سرام سيف المطيري من قرية أم أرطى. أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، فتقول هل ظهور الشعر في الصلاة يبطلها بالنسبة للمرأة؟
0: نعم، لابد أن تستر.
1: لابد.
0: لا يقبل الله صلاة الحال إلا بثمار، لابد تستر شعرها، لكن لو ظهر شيء يسير ومغطته في الحال لا يضر إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: لأن تلاحظ وتعتني.
1: طيب.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هل لبس البرقع حرام؟
0: البرقع إذا كان بعد العين ما يظهر إلى العين لا بأس. وإن سترت السهاب الخمار الكامل كان أكمل وأطيب.
1: بارك الله.
0: أما العين لا بأس بخروجها. طيب. إلا في الإحرام.
1: إلا في الإحرام.
0: الإحرام لا تلبس البرقع.
1: نعم جزاكم الله خيرا. بعض النساء سماحة الشيخ سخرنا البرقع أيضا للموضة، فهل من توجيه؟
0: يجب أن يكون البرقع يقلل العين، يستر الوجه كله إلا مقدار العين أو عين واحدة.
1: نعم.
0: لأجل الطريق.
1: نعم نعم.
0: وإن سترت بالخبار الذي ترى به وراءه الطريق كفى والحمد لله. أجمل وأحسن.
1: طيب. جزاكم الله خيرا. هل هو حرام قص شعر المولودة أم أنه جائز؟
0: المولودة لا يقص شعرها ولا يحلق، إنما هو الرجل الصبي الصغير يحلق يوم السابع. أما الجارح لا تحلق. إلا إذا كان للدواء، إذا كان فيه رأس مرض حلق للدواء.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها في عصر ذي الحجة؟
0: إذا كان لا تضحي لا بأس، أما كانت تضحي تمشطه لكن من دون قطع، لا تقطع شعره، تمشطه تنقله وتمشطه لكن من دون كد، من دون قطع شعره إذا كانت تضحي. أما إذا كان لا تضحي فالحمد لله،
1: الحمد لله.
0: تخده تمشطه، لكن مشطه ونقضه لا بأس به حتى ولو كانت بالضحي، بس لا تعمل قطع الشعر.
1: نعم.
0: لا تعمل قطع الشعر حتى تصحي.
1: بارك الله.
0: سواء كانت ضحي عن نفسها.
1: نعم.
0: أو عن أبيها وأمها أو عن زوجها، والسنة أن تصحي عن نفسها وعن أهل بيتها، تجمعهم جميعا عنها. طيب. وعن والديها.
1: طيب.
0: عن زوجها وأولادها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد صالح الأحمر، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول هل يجوز للمسبوق أن يكون إماما؟
0: إذا حتمه بعض الناس فلا حرج على الصحيح، لو فاته مثلا ركعه أكثر ودخل إنسان وجعله إماما فلا حرج.
1: جزاكم الله خيرا. متى تكون صلاة النافلة وهل لها زمن محدد؟
0: كل الليل والنهار صلاة النافلة.
1: ما شاء الله.
0: كل الليل والنهار صلاة النافلة إلا بعد العصر حتى تغيب الشمس.
1: طيب.
0: وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
1: طيب.
0: وعند قيامها عند الزوال قبل الزوال بقليل.
1: نعم.
0: حتى تزول. أوقات ثلاثة.
1: نعم.
0: بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا واحد.
1: نعم.
0: عند قيامها وسط النهار حتى تميل إلى الغروب.
1: طيب.
0: إلى جهة الغرب.
1: نعم.
0: وهو زمن قصير وقوفها. الثالث بعد صلاة العصر إلى غروبها. والباقي كل الصلاة،
1: الليل
0: كل الصلاة.
1: ما شاء الله.
0: والنهار كله صلاة ما عداها إلا قصيرة.
1: ما شاء الله. إذا عرض للمرء عارض وأراد أن يصلي وصادف وقت نهي كأن يدخل مسجد أو أن يطوف بالبيت،
0: ذوات الأسباب لا بأس.
1: ذوات الأسباب
0: مثل صلاة الطواف. نعم. بعد العصر.
1: نعم.
0: أو تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل المغرب.
1: نعم.
0: صلي تحية المسجد ركعتين.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: جزاكم
0: أو صلاة الكسوف كسوف الشمس بعد العصر.
1: نعم.
0: لأن من ذوات الأسباب صلوا كصلاة الكسوف.
1: طيب.
0: بعد العصر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول من أين يحرم أهل السودان وهم في البحر؟ أيحرمون من جدة أم من رابغ؟
0: ميقاتهم رابغ، إلا إذا مروا على ميقات قبل رابغ، فالذي نعرف عن السودان.
1: نعم.
0: مثل مصر وغيرها ميقاته رابغ. لكن يقول بعض علماء السودان أن هناك طريق قد تأتيه جدة قبل رابغ، يتصلون بجدة قبل رابغ. فإذا وجد طريق بهذا المسافة أحرموا من جدة.
1: طيب.
0: أما إذا كان يوازنون رابغ أو يلملم لزمهم الإحرام وهم في البحر.
1: بارك.
0: إذا وازنوا هذا أو هذا.
1: طيب طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن رفع اليدين وقراءة الفاتحة للمتوفى مع أهل المتوفى، هل ذلكم جائز وهل يجوز الجهر بالدعاء؟ جزاكم الله خير.
0: عند قبر لا بأس، إذا دفنوا رفعوا الأيدين للدعاء لا بأس، عند الدفن بعد الدفن يسأل الله الثبات والمغفرة لا بأس. تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويدعو ويرفع يديه.
1: نعم
0: اللهم صل عليه وسلم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد نعمان من اليمن يقول: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، أرجو توضيح هذه الصورة.
0: بيع الحاضر للبادي، الحاضر هو المقيم في البلد، والبادي هو اللي يجلب من خارج، مثل البادية الذين يبتعدون عن صنعاء إذا جلبوا إلى صنعاء لا يتولى الحاضر بيعهم، يبيعون بأنفسهم. وهكذا اللي خارج الرياض إذا جلب إلى الرياض يبيع بنفسه لا يبيع له الحاضر، لأنه إذا باع الحاضر سدد على الناس، أما البادي إذا باع بنفسه كان أرخص للناس. ولهذا نهى النبي عن بيع الحاضر البادي، فإذا قدم جماعة من البادية معهم غنم أو لبن أو أقط أو غير ذلك يبيعون بأنفسهم حتى يستفيد الناس منهم. إذا قدموا صنعاء، قدموا تعز، قدموا الرياض، قدموا لحسا، قدموا حائل، قدموا مدينة،

0: وقال استغفروا لأخيكم وسألوا أهل التثليث فإنه الآن يسأل. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس، يقول استغفروا لأخيكم وسألوا أهل التثليث فإنه الآن يسأل. هذا بعد الدفن، أما قراءة القرآن لا يقرأ عليه القرآن لعدم الدليل.
1: جزاكم الله خيرا. يقول أرجو إرشادي إلى بعض الكتب المفيدة في مجال العقيدة.
0: أعظم كتاب القرآن العظيم، هو أصل الخير كله. نوصيك بالقرآن أكثر من تلاوته، فيه بيان العقيدة الصحيحة، بيان أسماء الله وصفاته، بيان توحيده وحقه على عباده. فالقرآن هو أفضل الكتب وأصدقها وخيرها، وفيه الهدى والنور. عليك بكتاب الله أكثر من تلاوته وحفظه، تدبر معانيه، وفيه الشفاء والكفاية. ومن الكتب الطيبة كتاب التوحيد الشيخ النخاء بن عبد الوهاب، فتح المجيد، العقيدة الواصلية الشيخ الإسلام بن تيمية، الكشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سنة الأصول، كل هذه طيبة إذا اقتنيتها طيبة. منهاج السنة الشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب الإيمان الشيخ الإسلام بن تيمية، كلها كتب مفيدة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة باعثها مستمع يقول التائب إلى الله سين عين، يقول كان مبتلا بشرب الخمر، وذات مرة شرب الخمر ودخل منزله وغاضب زوجته، وحينئذ اتصلت بأهلها وذهبت إليهم وأفادت بأن الرجل قد طلقها وهو لا يعلم عن ذلك، وحينئذ يسأل سماحتكم عن الحكم جزاكم الله خيرا.
0: إذا كان لا يشعر، وإنما زوجته هي التي خبرت عنه، هو لا يشعر بالطلاق، لا يقع لعدم العقل.
1: الحمد لله.
0: إذا كان لا يشعر بذلك ولكن سمعته زوجته أو غيرها، فإن الطلاق لا يقع. أما إذا كان يعقله وقع.
1: جزاكم الله خيرا. إذا تعود إليه زوجته الحال
0: مرة. نعم نعم.
1: الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حازم الجهيران بعث يسأل ويقول أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس من كل شهر أم صيام الثلاثة الأيام، وهل يعوض صيام الاثنين والخميس عن الثلاثة الأيام؟
0: نعم، إذا صام الاثنين والخميس أفضل، لأن هذا أكثر خيرا.
1: نعم.
0: ويقوم المقام ثلاثة أيام من كل شهر من باب أولى، وإن صام ثلاثة أيام كفى الحمد لله، كله خير كله نافلة.
1: نعم.
0: لكن الاثنين والخميس أكثر وأكثر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم أخذ الشيء اليسير من اللحية؟
0: الواجب إعفاؤها وعدم التعرض لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وغفروا لها خالف المشركين، قصوا الشوارب وأرفوا لها خالف المجوس. والشيء اليسير يجر الكثير، فالواجب إعفاؤها وإرخاؤها والحذر من القص.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول ألف ميم عين سين من جمهورية مصر العربية، يقول أديت عمرة في شعبان وكانت الأولى والحمد لله، ثم أديت عمرة لوالدي المتوفى، ولكن أثناء دخولي الحرم وجدت نفسي دون أن أدري في الدور الثاني، وكان ذلك أثناء صلاة التراويح والكل يصلي، فدخلت الصف وصليت معهم، وكنت أعتقد أن لا طواف أثناء الصلاة، ونظرت بطرف عيني أثناء الصلاة فوجدت الناس يطوفون، فتركت الصلاة ونزلت للطواف سبعة أشواط ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم قصرت شعري، هل العمرة صحيحة بدخولي أولا في الصلاة أم يجب علي إعادتها جزاكم الله خيرا؟
0: لا حرج.
1: الحمد لله.
0: العمرة صحيحة سواء طفت قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو وهم يصلوا.
1: طيب.
0: كله لا يضر الحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تزوجت منذ 5 سنوات وكانت العروسة ذات خلق ودين والحمد لله، لكن فوجئت بأن قام عداء بينها وبين أختي، وأختي كثيرا ما تحرض عليها أهلي، وحينئذ أسأل سماحتكم بماذا توجهونني وحالي ما ذكرت جزاكم الله خيرا.
0: نوصيك بعدم العجلة، ما دام الزوجة طيبة نوصيك بالبقاء عليها وإمساكها، ونصيحة أختك تحذيرها من التدخل فيما لا يعنيها، لا تعجل، أمسك الزوجة والحمد لله، وانصح الجميع وارفق واستعن بالله على ذلك كله،

0: وإذا رأيت أن توصي بعض أهلك حتى يوصوا أختك حتى ينصحوها تخف شرها طيب، المقصود لا طاوع في الزوجة الطيبة لا أختك ولا غيرها، لكن تنصح أختك
1: نعم.
0: تقول اترك الشر اترك الشغل وتوصي أمك تقول تنصحها أو أبهاك أو إخوانك حتى تسلم من شرها.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أم علاء في البحرين رسالة وتقول فيها: والدتي متوفاة من سنوات طويلة ولها تركة قليل من المال والذهب، ولم تقسم تركتها إلا هذه السنة عن طريق المحكمة لخلاف الأخوة والمحكمة أيضا. إنني لا أدري إذا كانت والدتي كانت تخرج زكاة هذا المال، مع العلم أنها جمعته مما تحصله من أولادها جميعا، وكانت تريد بذلك أن تشتري بيتا تسكنه بدل بيت الأجار، ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء. وسؤالي: هل يجب علينا بعد أن نستلم من المحكمة التركة، هل يجب علينا أن نزكي أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
0: ليس عليكم زكاة إلا إذا كان أوسط بإخراج الزكاة عنها سنة أو سنتين، أما ما دمتم لا تعلمون فليس عليكم شيء. الحمد لله على أصلها زكت والحمد لله.
1: الحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 87، باب فضل الصلوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. الباب 88، باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى
4: أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمة. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: إنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الباب الثالث والتسعون ومئة. باب الأمر بالمحافظة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد زارنا في هذا اليوم المبارك أخونا الكريم الشيخ حسين الصلاحي حفظه الله، وقد كانت له بالأمس محاضرة في قرية الحصين، وهكذا في هذه الليلة له محاضرة في قرية خوبر، وهكذا قد تنقل خطيبا متكلما، فحياه الله وأهلا ومرحبا به. وشكر الله تعالى له هذه الزيارة. وبإذن الله تعالى في هذا المقام نسمع منه، فليتفضل. والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، نحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يسر لنا زيارة شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي، وفقه الله لما يحب ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله، وأن يفتح عليه، وأن يمتع الأمة الإسلامية بعلمه وخيره وأخلاقه ونفعه. وزيارة إخواننا ومشايخنا وأحبتنا في هذا الدار، وهكذا زيارة هذه القلعة الشامخة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها الإخوة في الله، إن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية اليوم يرى أشياء محزنة وأمورا مبكية، كيف لا، وهو يرى ضعف الأمة، وهو يرى ذل الأمة، وهو يرى تفرق الأمة، وهو يرى بعد كثير من هذه الأمة عن دينها، وهو يرى مصاحفنا وقرآننا قد هجر، وهو يرى مساجدنا قد قطعت، وهو يرى فرائضنا عند الكثير قد تركت، وهو يرى الأخلاق عند الكثير قد ذهبت. إذا نظر إلى الأمة رأى انحطاطا أخلاقيا وانحطاطا سياسيا وانحطاطا اجتماعيا وانحطاطا أخلاقيا وانحطاطا أمام أعدائها. كلما نظر إلى جانب من الجوانب رأى ما لا يفرح
ورأى ما يحزن، إلا أنه إذا نظر إلى هذا الخير وهذه البذرة وهذا القيام وهذا الصلاح والاستقامة جاءه أمل في هذا الجانب فقط. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، ربما تولد عند كثير من أهل الإسلام أن هذه الأمة لابد أن تعود جميعا إلى دينها، وإذا عادت جميعا إلى دينها عاد إليها عزها ومجدها، ثم يدخل عليه يأس وقنوط، كيف تهتدي هذه الأمة جميعا وأنا أرى أمامي شعوبا انطلقت مع تلك المسلسلات وعاشت مع تلك المحرمات ووقعت في تلك المنكرات وتركت الصلوات، إلا قلة قليلة هنا يتيقن كثير منهم أن هذا الأمر محال، وأن هداية الأمة جميعا لا يمكن أن يكون إلا أن يشاء الله رب العالمين لما أن يعايش الواقع. ومن هنا أريد أن أتكلم معك كلمة أيها المسلم، اعلم أن سنة الله عز وجل في خلقه أن يجدد دينه ولو برجل واحد، برجل واحد يعيد الله عز وجل لأمة عزها ومجدها ونصرها وقوتها وسددها. يمشي هذا الرجل على طريق الأنبياء والمرسلين بتأسيس صحيح وبطريق طيب، ولا يزال يقتفي أثر الأنبياء والرسل والسلف الصالح حتى يقيم الله على يده بدايات طيبة ونهايات نيرة. لما أراد الله عز وجل أن يمن على بني إسرائيل وأن يمكن لهم في الأرض، هل هدى الله عز وجل بني إسرائيل جميعا أم أن الله عز وجل أرسل إليهم موسى عليه السلام وهيأ لهم هذا الرجل، وما زال بنو إسرائيل في محرمات وفي معاصي وفي مآسي؟ جاء موسى عليه السلام وقبل البعثة وهم في تلك المنكرات، وبعد البعثة وما زالوا أولئك المتعبين، وبعد النصر وهلاك فرعون وهم يقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وذهب إلى ميقات ربه ورجع وقد عبدوا البقرة، وكم فعلوا من تلك المخالفات، أبوا أن يأخذوا تلك الكتب بقوة حتى نطق الله الجبل فوقهم. ولكن مرت الأيام ومرت الليالي وموسى يعلم وموسى يربي وموسى ينشئ جيلا، ويتخلل تلك الأمة بذلك الوحي الرباني حتى مات موسى عليه السلام وقد بدأ الخير. ثم جاء يوشع بن نون في تلك الأمة وقد سارت أمة عز وأمة قوة وأمة مجد وأمة فتوحات. بعد تلك العقوبة التي فرضها الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، هذه العقوبة كانت خيرا لبني إسرائيل. لماذا يا أيها الناس؟ لأن بني إسرائيل تعلموا في هذا السفر 40 سنة وهم في سفر، يصبحون في أرض ويمسون في أرض، ينامون في مكان والصباح في مكان آخر. هذا علمهم الجلادة وعلمهم القوة وعلمهم
الشجاعة وعلمهم الصبر وعلمهم الثبات. بالأمس يقولون لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. موسى يعتذر لربي قائلا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كان بيوشع بن نون وهو يقف أمام أمة تحب الجهاد وتعشق الشهادة وتشوف للفتوحات فيقول لا يلحقني رجل عقد بامرأة ولم يبني بها ولا رجل بنى دورا ولم يتم سقوفها ولا رجل له ضيعة ينتظر خلفتها. يقول لمن؟ لو كان أولئك الأوائل لقالوا له تكلم بهذا أو لا تتكلم، اذهب أو لا تذهب، هذا مكاننا، إنها هنا قاعدون. ولكنه يتكلم مع أناس قد تغيرت عندهم الأخلاق وتحسنت عندهم المعاملة مع الأنبياء وساروا كما قال الله تعالى

0: ولم يؤتي أحدا من العالمين. تحولت هذه الأمة تحولا جميلا، وساروا يفتحون البلدان وساروا يجاهدون ومن أجل التوحيد يقاتلون، وللشرك يقفون أمامه. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في زمن كان العرب أضعف ما يكون، في ذلة، في هوان، في صغار، في تأخر، في تفرق، في تمزق، في تقاتل، في تناحر، في قطع طريق، في تسلط من أعدائهم، منهم من حكمته فارس، ومنهم من يتبع الروم، ومنهم رعاء كالدبا يأكل شدادها ضعافها. جاء الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنقذ الله عز وجل به الأمة، وأقام به الملة، وأتم به المحجة، وجاء بهذا الدين العظيم، وتحولت هذه الأمة رأسا على عقب من أضل أمة إلى أهدى أمة، ومن أضعف أمة إلى أقوى أمة، ومن آخر أمة إلى أول أمة، ومن أذل أمة إلى أعز أمة. رجل واحد بعثه الله عز وجل فأقام الله به دولة، أسقط بها دول العالم، والإمبراطوريات الشهيرة الكبيرة كسروا كسرى وقصروا قيصرا، وأسقطوا الروم وفارسا، ووصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها. سارت هذه الأمة أعلم أمة وأعدل أمة وأعظم أمة وخير أمة وأجمل أمة، مشوا إلى أماجد التاريخ، إلى المعالي، وصلوا إلى القمم، فعلوا الأمور التي يتعجب منها. كانوا يعايشون ذلك الوضع العجيب، فساروا يضرب بهم المثل، ودخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، ونقشوا أسماءهم في التاريخ بماء من ذهب وأحرف من نور. الله عز وجل أحيا بمحمد صلى الله عليه وسلم من دخل في هذا الدين، أهل الإسلام عربا وعجما، البيض والسود، كل من دخل في هذا الدين رفع بهذا الإسلام الذي رفع به عمر وأبو بكر وعلي وعثمان، هو الذي رفع به بلال الحبشة وسلمان فارس وصهيب الرومي وغيرهم ممن دخل في هذا الإسلام. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، لعل قائلا أن يقول هؤلاء أنبياء وهؤلاء رسل، ولا شك ولا ريب أن الله تعالى جعل لهم المعجزات، لكن هل في التاريخ أن الله عز وجل يعيد المجد للأمة برجل في زمان الذل وفي زمان الضعف وفي زمان الانحطاط وفي زمان السقوط، يأتي رجل واحد فيجدد الله به الإسلام، ويعيد الله عز وجل للأمة روحها ومجدها وكيانها وعزها، وهكذا تتقدم إلى المضي وتجدد الماضي وتعود إلى أول الأجيال وإلى أولئك العظماء من الرجال. نعم أخي في الله، التاريخ ذكر لنا أمثلة كثيرة، أذكر لك بعضا منها على سبيل الاختصار والإيجاز، وإلا فالأمثلة في هذا الباب كثير. هجمت فرنسا بمليون مقاتل، ومن فرنسا إلى بلاد الأندلس، ومن بلاد الأندلس إلى شمال أفريقيا، ثم إلى الشام، ثم إلى فلسطين، ثم أخذت الأقصى. الخلافة العباسية موجودة، الدول موجودة، دولة الأندلس موجودة، المسلمون متواجدون بعشرات الملايين، ولكن زمن ضعف، زمن تفرق، زمن معاصي، زمن الذنوب، زمن المآسي. جاء هذا الجيش من الغرب إلى أن وصل إلى وسط الأرض فأخذ الأقصى الذي حرر في زمان عمر والذي فتح في زمان خالد وأبي عبيدة بن الجراح. عاش الأقصى في يد فرنسا 90 سنة أو 91 سنة، ولما أن مضى 60 سنة والأقصى في يد النصارى وفي يد فرنسا، قام رجل. هذا الرجل ليس ملكا وليس حاكما وليس معه الجيوش وليس معه الحشود وليس معه القوات وليس معه الأسلحة، معه شيء واحد، معه اليقين، معه الدين، معه الهمة، معه العزيمة، معه أننا لابد أن نعيد للإسلام مجده. همم تصادم كل المعوقات، تذهب كل العراقيل، تنور في وقت الظلمة وتقوي في وقت الذلة. هذا الرجل قام وحيدا فريدا، يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى تحرير الأقصى، إلى قتال فرنسا، إلى مواجهة مليون من النصارى. من أنت؟ أنا نور الدين، أنا نور الدين الزمكي. مرحبا بنور الدين. كم معك من الرجال؟ سيأتي الله بالرجال. كم معك من الأسلحة؟ سيأتي الله بالأسلحة. كم معك من البلدان؟ سيأتي الله بالبلدان. كم معك من الفتيان؟ سيأتي الله بالفتيان. كم معك ومن معك؟ أهم شيء أني أصدق مع الله وأستعين بالله، والدرب وعر والطريق طويلة وبها مخاوف والليالي غاسقة، ولنستمد العون من رب العلا. ما خاب من سأل المعونة خالقه. إذا كان عون من الله للفتى تهيأ له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قام نجم الدين، قام نور الدين الزمكي رحمه الله واسمه محمود، قام بهمة عالية وبعزيمة ناطح بها الجبال، فإذا بهذا يدخل معه وإذا بهذا المسلم ينضم إليه، وبدأ يبعث في المسلمين روح الجهاد وروح النصر، وأن النصر من عند الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وصل العدد إلى 10 وبعد أيام إلى 20 وبعد أيام إلى 50، وصل العدد إلى 100 إلى 200. انظر ما قال: متى ستهتدي الأمة؟ وأين الخلافة العباسية؟ وأين الدولة الخوارزمية؟ وأين الجيوش الأندلسية؟ لا، ما نظر بهذا المنظار. إما نظر أننا نسلك الطريق الصحيح وأننا ننشئ جيلا يحمل الدين، يحمل العقيدة، يحمل العزة، يحمل المجد، يحمل توحيد الله، يستعين بالله، يمضي ولا يتوقف، يمشي ولا يلتفت. الله أكبر. مضى هذا الرجل، وكان من ذكائه أنه صنع منبرا لم يرى المسلمون مثله. ما هذا المنبر يا نور الدين؟ قال: هذا منبر الأقصى غدا. وصل المشوار وكتب الله أن هذا الرجل مات قبل أن يصل إلى أمنيته. ذهب هذا الرجل ومات ومعه العشرات والمئات بل الآلاف، فجاء من يواصل المشوار بعده وهو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فقاتل العبيديين الروافض في مصر وانطلق إلى بلاد اليمن وإلى منطقة حجة، وقتل العبيدي بن حوشب، وواصل المشوار حتى وصل إلى عدن وأقام دولة أمن ظهره، ثم قصد أعداءه فدخل الأقصى وأخذه من يد النصارى وقاتل العشرات الآلاف من النصارى ونصره الله عليهم. وكان يقوم في آخر الليل فيرى جيشه قائما لليل فيقول: من هنا يأتي النصر. رحم الله هذا الرجل الزمكي الذي بدأ بهذا الأمر، ورحم الله صلاح الدين الذي واصل المشوار بعد شيخه وقائده وحبيبه. إخوة الإيمان، مثال آخر من أمثلة التاريخ، والأمثلة كما سمعت كثيرة، ولكني أذكر لك بعض المواقف التي لها أزمات شديدة على أمة الإسلام. جيش من فرنسا يأتي عدده مليون، جيش ليس بسهل. إذا خرج جيوش في هذه الأيام 5,000 10,000 20,000، رأيت ما تتعجب من عرض عسكري عجيب، 10,000 20,000 30,000. كيف بك إذا رأيت جيشا عدده مليون، 1,000 1,000؟ هذا شيء من أعظم، بل هي أعظم الأزمات التي مرت بها أمة الإسلام، هي أزمة المغول الستار. هجم جنجيز خان من بلاد منقوليا وما حولها والصين، وأسقط دول الإسلام جميعا، أسقط جميع الدول الإسلامية في قصة طويلة ذكرناها في محاضرات، ولكن أذكر الشاهد أن نجم الدين أيوب رحمه الله، الأيوبي، لما رأى أمة الإسلام تتساقط من الشرق عبر هذا الأخطبوط الذي ما عرف له التاريخ مثيلا، وهكذا في نفس الوقت رأى هجوما من الغرب وتساقطا من الغرب، فأمة الإسلام توكل والدولة الإسلامية تتساقط شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. نجم الدين أيوب رحمه الله لم يقل: ماذا أصنع، ماذا أفعل، كحالنا اليوم، أنا يائس، أنا وأنا وأنا، لا. نظر نجم الدين أيوب أنه لا بد من إنقاذ هذه الأمة المسلمة. ماذا صنع؟ معه جيش وهو حاكم على مصر، ومعه شعب، ومعه سلاح، لكنه رمى هذا كله جانبا وانطلق إلى شيء واحد: اشترى عبيدا صغارا أطفالا مناهزين، أدخلهم المسجد، علمهم الإسلام، علمهم العقيدة، حفظهم القرآن، علمهم العلم الشرعي، أنشأهم إنشاءة طيبة. وبعد ذلك أسقط الله عز وجل دولة جاءت من الغرب في آخر يوم، في آخر يوم من حياة نجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب يعايش سقوط الخلافة العباسية، وبنفس الوقت يعايش هجوما من الغرب. دخل النصارى بمئات الآلاف، بل ربما يزيدون على المليون، وهجموا بملك النصارى في العالم كله، وخرج معهم البابا، وخرج معهم الرهابنة، وقالوا: سنفعل كما فعل المغول. خرج الملك يقود المعركة، ودخلوا على بلاد مصر. خرج نجم الدين محمولا على الأكتاف، به مرض السل، ومات في ليلته، وكان يسمى بالملك الصالح، ولو علم المسلمون بموته لفارقوا أرض المعركة مباشرة، ولكن شجرة الدر رحمها الله أخفت على المسلمين موته، وأخبرت عن اشتداد مرضه وأنه لا يستطيع أن يقابل أحدا. وبدأت المعركة وانتصر المسلمون، وانتصر طلاب العلم وحفاظ القرآن وهؤلاء المماليك، وأخذوا ملك النصارى أسيرا، وهكذا حققوا نصرا عجيبا. وإذا بالنصارى يرجعون خائبين مهزومين، ليس معهم ملكهم ولا عزهم ولا مجدهم. هاتوا لنا ملكنا. بكم؟ بمليار دينار، ما يقارب مليار دينار، أكبر فدية في التاريخ، مليار دينار، ما يقارب مليار دينار، حتى يخرج ملك النصارى. أعطوهم هذا الملك مقابل هذه الفدية الكبيرة. وعندنا شرط ثاني، ممنوع تقاتلون أهل الإسلام في أي مكان لمدة 20 عام. وعندنا شرط ثالث، إخراج جميع الأسرى من المسلمين الذين في الأندلس وفي غيرها، وشروط عز، شروط عز. وهذا الجيش نفسه هزم الله به المغول، وكسر الله به تلك الأمة، وقتل به ذلك الجيش كله في عين جالوت، وحررت الشام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين، ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟
0: أنت الاسم لا يعرفون شيئا من شعائر الإسلام، زنا، لواط، أعمال إجرامية، ربا، حرام، غنى، لكنه لم ييأس، ذهب إلى مكان بين موريتانيا وصقالية وعاش

بدأها رجل في صحراء، في صحراء، في غابة من الغابات، في خيمة صغيرة، وإذا بخيمة بجانب خيمة إلى عشرات الخيم، وبعد ذلك إذا بأمة من الأمم. كان أبو بكر اللامتوني أدخل في الإسلام 15 دولة ما زالت على الإسلام إلى ساعتك هذا. قال ابن كثير: وكان إذا دعا إلى الجهاد انبرى له 500,000 مقاتل. كلمة واحدة: يا خيل الله اركبي. فإذا بمئات الآلاف، بالبداية عبد الله بن ياسين، وهكذا هذا الخير وهذا القيام وهذا العز وهذا الانتشار إلى دولة مالي وإلى ساحل العاج وإلى جزر القمر، إلى تلك المناطق، إلى أدغال أفريقيا ينتشر الإسلام على يد رجل أخرج باكيا، ما استطاع أن يقيم جمعة ولا جماعة ولا خطبة عيد ولا محاضرة، وإذا به يعظيم به الله أمة فتحت مشارق الأرض ومغاربها. وأما يوسف بن تاشهين فهو القائد البطل الذي كسر الله به فرنسا، وقتل الله به الفرنسا السادس، وحصلت معه معركة الزلاقة، وأعاد للمسلمين مجدا في شمال أفريقيا وفي الأندلس وفي غيرها من بلاد الإسلام. لا تيأس، لا تحزن، لا تستعجل الثمرة. الخير هو البناء الصحيح والسير على درب محمد عليه الصلاة والسلام. في البدايات تعب، في البدايات شدة، في البدايات مؤامرات، في البدايات منعطفات، عوائق كثيرة تجاوزها، امضي، استعن بالله، سيأتي الخير، سيأتي الخير. أيها الإخوة في الله، الأمثلة كما سمعت في التاريخ كبيرة وكثيرة، ومن أعجبها ما حصل لعبد الرحمن الداخل الذي هو من الأمويين، والذي جده هشام بن عبد الملك، والذي أقام أبو العباس عليهم قتلا ذريعا وإعداما جماعيا، هرب وحيدا فريدا من جبل إلى جبل، من العراق إلى الحجاز إلى نجد إلى اليمن، وما زال مطلوب الدم يبحث ويفكر ماذا أصنع. هنا هداه ربه: أنطلق إلى بلاد الأندلس التي حررها آبائي وأجدادي مع موسى بن نصير وطارق بن زياد، وهي الآن على وشك السقوط، أنقذ هذه الدولة وأقيم الأمويين دولة وللمسلمين أمة. انطلق بسن 18 من عمره بعزم ثاقب وبهمة نادرة، وهكذا بذكاء خارق، وذلك كله بعد توفيق الله. وما زال يجمع الأمويين ويكاتبهم: اذهبوا إلى بلاد الأندلس. ثم صالح اليمنيين الفاتحين، ثم انطلق إلى تحرير الأندلس وحررها من النصارى ومن أولئك الظلمة الفجرة، وأقام دولة للأمويين استمرت 400 سنة، كان فيها العز وكان فيها العلم وكان فيها الخير وكان فيها الفتوحات. ومن دولة الأمويين، دولة الأمويين عبد الرحمن الناصر الذي هزم النصارى في معارك شديدة، ومن دولة الأمويين ابن أبي عامر اليمني الذي قاتل النصارى 65 حربا انتصر فيها كلها وما عرف الهزيمة في حياته، وقامت أمة عظيمة. وصل ابن أبي عامر أن فرنسا وما وراء فرنسا يعطونه الجزية عن يد وهم صاغرون. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، من أمثلة التاريخ الذي حول من مجرى التاريخ لهو ذلك العالم النبيل محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وهو يرى أمة قد أشركت إلا ما رحم ربي، عم فيها الشرك ودخل الشرك على المذاهب السنية، دخل الشرك على المالكية وعلى الشافعية وعلى الحنفية وعلى كثير من الحنابلة، ووصل الشرك إلى الحرم المكي وإلى الحرم المدني، وعم وطن، بل سارت الخلافة العثمانية هي من تبني القباب وهي من تشيد المشاهد وهي من تدعو إلى الشرك. 300 سنة في أواخر حكمها قام هذا العالم بهمة عالية وهكذا بعزم نادر يناطح قمم الجبال ويمشي إلى أعالي التاريخ، حتى أقام الله به هذا التوحيد وعم التوحيد في أرجاء المعمورة. إخوة الإيمان، أطلت عليكم كثيرا، فيا أيها

أيها الطالب ويا أيها الشيخ ويا أيها العالم ويا أيها المجاهد ويا أيها المرابط، استعن بالله واجعل همتك عالية، لا تنظر إلى أحوال الأمة، والله لو نظر إليها نور الدين الزمكي وهكذا نجم الدين أيوب وقطز وبيبرس وعبد الله بن ياسين ويوسف بن توشهين وعبد الرحمن الداخل وغيرهم من العظماء لماتوا مكمدا، ولكنهم ما نظروا لا يمينا ولا يسارا، إنما انطلقوا قدما إلى الأمام، إلى الأمام نمضي، هكذا نواجه كل ما يقف أمامنا حتى يقيم الله هذا الخير. وإننا لنأمل بدعوة الإمام الوادعي المجدد أن الله عز وجل سيعيد للأمة الإسلامية مجدها بهذه الوجوه الطيبة، فإننا نرى والله خيرا عظيما، انتشارا كبيرا، إقبالا ملفتا من الأمة الإسلامية على هذه الدعوة. يا إخواني، المستقبل لهذه الدعوة، هذه الدعوة بإذن الله هي دعوة رسول الله، دعوة أبي بكر وعمر، دعوة عثمان وعلي، دعوة السلف الصالح، يمضون على ما يعرفون من الخير، لا تغيير ولا تبديل ولا بدعة ولا إحداث ولا حزبيات ولا تبيعات ولا ترك لمنهج السلف، إنما نعض عليه بالنواجذ، امضوا قدما، الخير قادم. هذه الوجوه هي التي ستحرر صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وسائر المناطق المحتلة، هذه الوجوه بإذن الله تعالى ستصل إلى الأقصى وستصل إلى كل مكان. دعاة ومجاهدين وفاتحين وعلماء مربين ودعاة مهديين، امضوا قدما وكونوا أصحاب همم عالية وأبشروا بالخير، أبشروا بالخير. هذا الجمع وهذا الخير في محافظة قبل سنوات قليلة، أنا واحد ممن عايش هذه المحافظة، كان فيها 3 مساجد أو 4 مساجد تعلن المحاضرة، ربما يحضر لك 10 والـ5 والـ7، وها نحن الآن نرى ما تطمئن له القلوب وتنشرح له الصدور ويفرح به الأحبة ويهان به الأعداء الأذلة. فأسأل الله تعالى أن يتم علينا النعمة. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالد والديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه، واجعل ما سمعه حجة له لا عليه. اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر بنا هذه الأمة، اللهم أعز بنا هذه الأمة، اللهم اجعلنا من العظماء، اللهم اجعلنا من العظماء الذين يدخلون التاريخ من أوسع أبوابه. آمين آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واقض الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المجرمين وبالنصارى الظالمين وبالرافضة المنفذين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين وبالرافضة النصيريين وبالرافضة الفاطميين، اللهم عليك بهم أجمعين. آمين آمين آمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم صيبا نافعا ومطرا مباركا تروى به البلاد والعباد، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي باب الضحك، قلنا حديث كثرة الضحك تميت القلب صحيح أو ضعيف؟ ها؟ نعم، حديث ثابت صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أقبل جميعا، وإذا أدبر جميعا. حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله، فمن هو؟ ابن المبارك. بشر يروي عن عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الليثي. قال أخبرني موسى ابن مسلم مولى ابنة قارض وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه أسامة بن زيد الليثي، وقال في الذهبي في الميزان: لا يعرف. عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين، أبيض الكشحين، إذا أقبل جميعا، وإذا أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. حديث أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات وابن عساكر، كلهم من طريق عبد الله بن المبارك، والإسناد ضعيف لجهالة موسى ابن مسلم. والمراد بهذا الوصف أي يصف النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني أهدب الشفرين، يقال شفرين بالضم وشفرين بالفتح، والشفر أو الشفر هو طرف جفن العين الذي ينبت فيه الشعر، ومعنى الهدبة أهدب أي طول الشعر مع دقته. ومعنى أهدب الشفرين أن شعر أجفانه طويل دقيق، وهذا مما يمدح به. ومعنى أبيض الكشحين الكشح هو الخاصرة، فمعنى أبيض الكشحين أي أبيض الخاصرتين. إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. معنى ذلك، قال بعضهم هذا كناية عن خفة الحركة، حركة خفيفة. وقال بعضهم أي أنه لم يحمل لحما مسترخيا في جسده، بحيث أنه يكون بعض أجزاء جسده سابقا له أو متأخرا عنه، بارزا أو ناتئا، بل كان جسمه مستويا، كما قال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا. فهذا قول إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا يؤيد حديث البراء. لم تر عين مثله ولن تراه، فلم تر العيون السابقة قبله مثله. جاء في بعض الألفاظ قال أبو هريرة لم تر عيني مثله ولن تراه، فما قال حسان رضي الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء أو نحو ذلك. والحديث هذا كما ترى إسناده ضعيف. قد يقول قائل ما المناسبة ذكر هذا الباب في الأدب؟ هذا الباب أو هذا الحديث في الشمائل أوضح منه في الأدب، وما مناسب الذكر بين أبواب الضحك والمشورة؟ والله أعلم أن المراد يعني إذا أقبل أقبل جميعا كمن فسر بخفة الحركة، أي أن من أدبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن متباطئا ولا متثاقلا في حركته ومشيته. وإلا فكما سبق هذا الباب مع هذا الحديث أظهر في الشمائل منه في الأدب. وقال رحمه الله باب المستشار مؤتمن. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث. فأتى أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. هذا الحديث إسناده صحيح أو حسن على خلاف في عبد الملك بن عمير. واختلف في الحديث في وصله وإرساله، ولكن الراجح فيه الوصل، فإن الحديث اختلف فيه على عبد الملك ابن عمير، فرواه شيبان أبو معاوية كما في هذه الرواية وهو ثقة، وكذلك أبو حمزة السكري، وكذلك غيرهم، جماعة من الرواة يروونه عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم أبو عوانة وهو ثقة، ومع ذلك اختلف عليه أبو عوانة، فروي عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الدارقطني في العلل الطريق الأولى، الطريق المتصلة، وقد مر معنا الحديث بطوله في الشمائل. فالحديث صحيح، وله قصة، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم. وأيضا هذه الفقرة من التي بوب علي البخاري المستشار مؤتمن، قد جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن ابن مسعود أيضا، وجاء عن عبد الله بن الزبير، ولكن راجح فيه أنه راجع إلى هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم، أبو الهيثم هو ابن التيهان، والتيهان لقب واسمه مالك، وذلك أنه أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، ذبح لهم وأتاهم بالتمر والبسر والرطب، وسقاهم من الماء العذب الطيب، وأحسن إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لمح منه أنه يذهب يأتي بالماء بنفسه، حتى لما جاء سأل زوجته أين أبو الهيثم، قالت ذهب يستعذب لنا الماء، أي ذهب يأتي بالماء العذب، ثم قام هو بنفسه فذبح لهم، ثم ذهب إلى بستانه أتى بالرطب والبسر والتمر، فلاحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بخدمة نفسه وليس له خادم، فسأله هل لك خادم؟ قال لا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأمر أبو الهيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، فأتى أبو الهيثم اختر واحدا كما وعدناك، قال اختر لي يا رسول الله، فقال إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. وهذا هو الشاهد للباب، إن المستشار مؤتمن، فمن استشارك فقد ائتمنك، إن علمت مشورة تشير عليه وإلا فلا تورطه بمشورة خاطئة، فإن المستشير إنما يأتي يستشير ليعمل، يأتي يستشير ليستضيء، فإن الاستشارة هي استضاءة، استضاء بالرأي الحسن من غيره. فمن علم مشورة صالحة لأخي أشار عليه، وإلا فلا يشر عليه بغير رشد كما سيأتي في الباب الذي يلي. ورد في حديث من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. ثم أشار عليه وانظر بماذا تكون الإشارة، الإشارة بالصلاح، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. إما دام يصلي فهذا دليل الخير فيه، إذا كان محافظا على حق الله مؤديا له فهذا حري أن يحفظ غير هذا الشيء في غير هذا الموطن. واستوصي به خيرا. فرجع الرجل بهذا الخادم إلى امرأته فأخبرها بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطى هذا الخادم وقال استوصي به خيرا. قالت ما أنت ببالغ، ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، أي لا يمكن أن تستوصي به خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق، أعتقه. فرجع أبو الهيثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأثنى على هذه المرأة، قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألو خبالا، أي لا تقصر في تخبيله وفي إفساد حاله وفي صرفه عن الخير، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. البطانة هم الجلساء المقربون، البطانة هو الجليس الذي تخبره بأسرارك وبالأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، مأخوذ من بطانة الثوب، فالثوب له بطانة وله ظهار، فالبطانة للثوب هي ما لاصق الجسد. فمعنى البطانة أي هم الجلساء الذين يحيطون بالإنسان ويقتربون منه أكثر من غيرهم. هذا الحديث تشكله كثير من الشراح، قالوا هل معنى كل الأنبياء كان لهم بطانة يعني يأمرونهم بالتقصير، لا يقصرون ولا يفترون في أمرهم بالشر وبفساد الحال، وهل كان أمثال هؤلاء بطانة الأنبياء؟ ما بعث الله نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألو خبالا. ولذا قال بعض المراد بالبطانة هنا أي الملائكة والشياطين، ملائكة التي تأمر بالخير والشياطين التي تأمر بالشر. وبعض فسر بطانة السوء هنا بالقرين، وأن كل إنسان له قرين يأمره بالشر ويفسد عليه حاله. ولا شك أن أصحاب الأنبياء وجلسائهم كانوا من خير الجلساء، لكن قد يأتي من يشير عليهم بفساد الحال أو بما فيه الضرر، ولكن مثل هؤلاء يبين الله تعالى حالهم لأنبيائه.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه

إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: إننا ولله الحمد في هذه البلاد نتمتع بنعم كثيرة، أهمها نعمة الإسلام، فليس ولله الحمد في بلادنا شيء من خصال الكفر الظاهر أو البدعة الظاهرة. الكل ولله الحمد على عقيدة التوحيد والعقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، فيما يتعلق بالأمور التي خالف فيها أهل البدع لطريق السلف الصالح. وهذه أكبر نعمة على العبد، لأنها تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما النعمة الثانية فهي نعمة توفر الطعام والشراب واللباس والمساكن والمراكب التي قد تكون غير متوفرة في كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. فما أكثر الذين يموتون جوعا أو يتضوعون جوعا، وما أكثر الأمم الذين لا يجدون ما يكسون به عوراتهم أو يتقون به البرد أو يتقون به الحر، وما أكثر الأمم الذين لا يجدون مساكن إلا عشاشا أو أشجارا يضعون عليها قطعا من الثياب يتظللون بها. وهذا شيء معلوم في الأخبار المتواترة من الثقات الذين يذهبون إلى تلك البلاد، ومما نسمع من الإذاعات. أما النعمة الثالثة فهي نعمة الأمن، نعمة الأمن التي ترفل بها هذه البلاد. فالناس ولله الحمد في أمن كامل على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى أموالهم. ليس هناك ولله الحمد اغتيالات ولا سطو على البيوت ولا سرقة للأموال، حتى إن الأموال تكون في الأسواق.

0: ليس عندها حارس، ولكن الله سبحانه وتعالى يحرسها بما أودع في هذه البلاد من الأمن. وهذه النعم الثلاث هي التي أشار الله إليها بقوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإطعام من الجوع حاصل، والأمن من الخوف حاصل، وبقي علينا العبادة. نحن ولله الحمد نرى أن بلادنا من خير البلاد الإسلامية، ولكن هل هذه النعم ستبقى أو تزيد أو تزول؟ الجواب من عند الله عز وجل. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن شكرنا الله على هذه النعم وقمنا بما يجب من حقوق الله وحقوق عباد الله، وأعظمها حقوق الوالدين، أما حق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه داخل في حق الله. ولهذا تجدون الآيات الكريمة يذكر الله حقه ثم حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلماذا لم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من حق الوالدين؟ لأنه داخل في حق الله سبحانه وتعالى، إذ أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن إذا قمنا بمتابعة الرسول فقد أدينا الحق. كذلك أيضا يجب علينا أن نحذر من التفرق وتمزق الكلمة واختلاف القلوب، فإن ذلك يوجب الفشل والخذلان، كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأنا أرى في الساحة اختلافا، وأرى قولا وقيلا، وهذا ينشر هذا القول وهذا ينشر القول المضاد، وهذا ينتحل لهذا الرجل وهذا ينتحل لرجل آخر، وكل واحد منهم يقف ضد الثاني، وهذا خطر عظيم. نحن ما لنا وللناس، ما لنا ولزيد أو لعمر، نحن نتبع الحق أينما كان ومن أي جهة كان، هذا الواجب. الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به. وليس الحق مخصوصا بشخص معين دون شخص آخر، ربما يأتي الحق من رجل كافر، وربما يأتي الحق من رجل فاسق، وربما يفوت الحق رجلا مؤمنا يخطئ، وكل إنسان خطأ. وقد تستنكرون أن أقول إن الحق يأتي من رجل كافر، ولكنه يأتي من رجل كافر ويجب قبوله. أليس الله تعالى قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يكذبهم بقولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم وجدنا عليها آباءنا حق، فأبطل الله قولهم والله أمرنا بها، ولم يبطل قولهم وجدنا عليها آباءنا. لماذا؟ عجيب، لأنه حق فيجب قبوله ولو كافر. وهذا الرجل اليهودي الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث، هل كذبه الرسول أو قال لا نقبل منك لأنك يهودي؟ لا، صدقه، ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله وقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وإذا كان هذا هو الواقع، هذا هو الواجب، أن نتبع الحق أينما كان وأن نأخذ به من أي مصدر كان، فما بالنا ننتحل لزيد أو لعمر ثم نقول كل ما قاله فهو حق وصواب وكل ما قاله الآخر فهو باطل وخطأ. هذا لا يليق بالمؤمن إطلاقا. اتبع الحق أيضا واعلم أن الإنسان قد يأتي بالحق الكثير ثم يخطئ مرة واحدة، أو يأتي بالخطأ الكثير ثم يصيب مرة واحدة، أو يكون خطأه وصوابه واحد متساويين. وفي الأحوال الثلاث كلها الواجب علينا أن نأخذ بالحق وندع الباطل. وإذا رأينا من شخص خطأ ونحن نعلم حسن نيته فالواجب الاعتذار عنه لا التشنيع به، لأن التشنيع بأهل الحق من خصال المنافقين، هم الذين إذا أمسكوا على أهل الإيمان خطأ واحدا بنوا منه أخطاء كثيرة وشنوا عليه وأشاعوا الفاحشة فيه. أما المؤمن فإذا رأى من شخص خطأ وهو يعرف من حسن نيته، ما هو كل إنسان يخطي نعذره بخطأه، لا، قد يكون يخطي متعمدا، لكن إذا علمنا حسن نية الرجل وأن هذا خطأ فاتح وبنو آدم خطأ، فإن الواجب علينا أن نعذره وأن لا نتحدث ونشنع به أمام الناس. ثم الواجب علينا تارة أخرى أن نتصل به وأن نقول إنك قلت كذا أو فعلت كذا، ثم نبين الخطأ. قد يكون الخطأ في فهمنا نحن ويكون ما قاله هو صحيح، وقد يكون الخطأ منه، وإذا كان حسن النية رجع إلى الصواب. إذا كان حسن النية رجع إلى الصواب حتى لو كان أكبر الناس. من لم يتواضع للحق فهو مستكبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من كبر. فالواجب علينا أيها الأخوة، الواجب علينا أن لا يكون همنا القيل والقال، وقال فلان وقال فلان، وفلان على حق وفلان على صواب على خطأ. الواجب علينا أن نتبع الحق أينما كان، وأن نأخذ به من أي مصدر كان. وإذا صدق من شخص خطأ والإنسان معرض للخطأ فإنه لا يجوز أن نشنع عليه بهذا الخطأ، بل نعتذر عنه أمام الناس ثم نتصل به لمناقشته على ما نظن أنه خطأ، إذ قد يكون الخطأ منا لا منه، حتى تستقيم الأمة وتكون الكلمة واحدة ولا يحصل تفرق ولا نزاع. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه إذا حصل التفرق والتمزق بين الأمة زالت هيبتها وصارت فريسة للشيطان والهوى. لكن إذا عقدنا العزم على أن نكون يدا واحدة وأن نكون قلبا واحدا وأن نكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا خبرا يجب أن يطبق، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وبهذا تتم أمورنا وتحسن أحوالنا. نسأل الله أن يحقق لنا.
1: فضيلة الشيخ، يعني ما حكم إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة؟
0: إيش؟
1: إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة،
0: أمر واجب
1: الوالد مع الوالدة،
0: إذا تعارض أمر الوالد والوالدة فيجب أن تداريهما وأن تقضي شغل الوالد وشغل الوالدة. فإذا تعذر ينظر أيهما أكثر ضررا إذا خلفته، فإن كان الأكثر ضررا الوالد فاقضي حاجة الوالد، وإن كان الأكثر ضررا الوالدة فاقضي حاجة الوالدة، وإن تساوي فقدم الوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق يحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. نعم.
2: فضيلة الشيخ، إن الشيخ كثر يعني من يتهم بالنفاق في هذا الزمان، ولكثرة يعني
0: من يتهم ولا من يتهم غيره؟
2: من يتهم غيره.
0: نعم.
2: إيه نعم. ويستدل بالآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وغيرها. فما هو ضابط النفاق يا شيخ؟
0: النفاق بارك الله فيك نفاق، نفاق اعتقادي، هذا محله في القلب ولا يعلم به إلا الله. ولهذا بعض الصحابة الذي حصل من مخالفة يقول عمر أو غيره إنه قد نافق، فينهاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنفاق الاعتقادي محله القلب، ولا يجوز أن يرمي الإنسان به أحدا. النفاق العملي أن يأتي خصلة من خصال المنافقين، فلا بأس أن نقول هذا منافق بهذا الفعل. فإذا رأينا الرجل يحدث ويكذب قلنا هذا منافق. بإيش؟ نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي في هذه المسألة؟ في هذه المسألة إذا رأيناه إذا قام إلى الصلاة قام كسلان نقول هذا منافق، لأنه أشبه المنافقين في قيامه إلى الصلاة على وجه الكسل. فالنفاق العملي واسع، كل من وافق المنافقين في خصلة من خصالهم فإنه منافق، لكنه منافق بهذا العمل خاص، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه علامة المنافق. لكن هل هذه العلامة تصدق على كل من قام بهذا؟ لا، قد يقوم بهذا أناس من المسلمين فنقول هو منافق في هذه المسألة. نعم.
1: مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين.
0: نعم.
1: مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين. فقال
0: لا ما سمعت.
1: قل مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين. فقال نعم. إنهما لا يعذبان وما الحديث.
0: نعم.
1: شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة.
0: قال ما يعذبان في كبير.
1: أي نعم. شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة.
0: نعم.
1: وبالقطع الصحابة أفضل من بعدهم. فهل يدل هذا على أن كل من مات منا سيعذب؟
0: لا.
1: طيب تعذيب الصحابة؟
0: قال ما يعذبان في كبير، هذان الرجلان يعذبان في أمر عصي الله فيه. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فمن فعل هذا فإنه يعذب في قبره.
1: من
0: الصحابة. نعم، لكن إذا تجنبنا هذا العمل الذي هو سبب التعذيب فإنه إذا زال السبب زال المسبب، فهما يعذبان لهذا الشيء.
1: فضيلة الشيخ، بالنسبة للإجازة الصيفية حبذا لو دللتمونا على بعض كتب التفسير تنصحون بقراءتها وتكون خالية من الإسرائيليات والموضوعات، وما تعليقكم على تفسير الجلالين من حيث الإسرائيليات وبعض الملاحظات جزاكم الله.
0: تريد أن تقرأها العامة ولا
1: لنفسك؟ صحبها للشباب
0: ولا لنفسك؟
1: للشباب. نعم.
0: أنا أرى أن من خير التفاسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله على ما فيه من بعض الآيات التي يختصر فيها اختصارا مخلا أو ربما يطويها ولا يتكلم عليها، لكن هذا قليل، إنما فيه فوائد ما تكاد تجدها في غيره، فهو صالح لطالب العلم. والشيء والنقص الذي فيه يمكن للإنسان أن يتلافاه بمراجعة تفسير ابن كثير أو غيره كفتح القدير للشوكاني، وإن كان فيه ما فيه لكنه طيب. لا، الذي يصل العوام تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد. لأنه ما في إسرائيليات ولا أسانيد ولا شيء أبدا. نعم.
1: هم على الجلالين الحيث
0: الجلالين لطالب العلم جيد، لأنه بالحقيقة زبدة. وكما تعلم أنه يتمشى في مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة، فلا يوثق به بل يرد قوله، لكن في غير ذلك جيد جدا، سبك للقرآن وتنبيهه في كلمات وجيزة على أمور تخفى على من يطالعه من أهل العلم. فإذا اجتمع الفتوحات الإلهية وهو ما يعرف بحاجة الجمل مع الجلالين كان طيبا. نعم.
3: الناقل للصورة في الكاميرا أو ما أشبهها ناقل للصورة، هل يكون فعله هذا حراما؟
0: إذا كان ينقلها للضرورة أو للحاجة فلا بأس، للضرورة مثل النقود، النقود الآن فيها صور الملوك، لكن هل نحن اخترنا ذلك؟ الجواب لا، لكننا مضطرون إلى هذا. ماذا نصنع بنقودنا؟ لا بد أن ننقلها للإنسان. وكان الناس من قبل يحملون نقودا فيها صور غير المسلمين وهي صور مجسمة أيضا، كانوا يحملون الريال الفرنسي، والريال الفرنسي فيه صورة ملك السويد، صورة مجسمة تلمسها بيدك ومن ورائها صورة طيب. يحملون الجنيه الفرنجي وعليه صورة جورج ملك الإنجليز، وعليها من الجانب الآخر فرس عليه راكب. نعم، لكن ويلمس، لكن ماذا يصنع الناس؟ الحاجة مثل أن يحمل الإنسان بطاقته الشخصية من أجل أن يثبت شخصيته إذا دعت الحاجة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما حمل صورة مقصودا، صورة مقصودا حملها للذكرى كصورة الصديق وما أشبه هذا، فهذا لا يجوز. وقولي مقصودا حملها احترازا مما يوجد في بعض الصحف من الصور التي هي غير مقصودة، يعني أن الذي يقرأ الصحيفة ما قصد الصورة ولا يريدها، هذه لا بأس أن يحملها لأنها غير مقصودة. نعم، لكن لو قال قائل يريد أن يشق الصورة فقط ويجعلها في مفاته، يجوز ولا لا؟ لأنها حينئذ مقصودة. نعم.
1: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، بعض أهل العلم يقسم الناس من حيث التلقي إلى ثلاث مراتب: مرتبة الاجتهاد وهم العلماء، ومرتبة الاتباع وهم طلبة العلم، ومرتبة التقليد وهم العوام، فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟
0: وهو لا شك أن الناس يختلفون، فمنهم من يصل إلى درجة الاجتهاد، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحققها ويبحث فيها ويعرف الحق فيها دون غيره، ومن الناس من لا يعرف شيئا. فالعامة مذهبهم مذهب علمائهم، ولهذا لو قال لنا قائل له من هالنجم أنا يعني نفسه يشرب الدخان، لأن في البلاد الإسلامية الأخرى من يقول أنه جائز، وأنا لي حرية التقليد، قلنا لا سؤال لك هذا، لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماء. لو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرع. ولو قال أنا أحلق، ولو قال إنه سيحلق لحيته، لأن من علماء الأمصار من قال إنه لا بأس به، يقول لا يمكن، أنت فرضك التقليد لا تخالف علمائك. ولو قال أنا أريد أن أطوف على القبور، قبور الصالحين، لأن من علماء الأمصار من قال لا بأس بهم، أو قال أنا أريد أن أتوسل بهم إلى الله وما أشبه ذلك، قلنا لا يمكن هذا. فالعام يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق به. وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء في خارج بلاده، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع. ولو قال أنا لا أتوضأ من لحم الإبل، لأن من علماء الأمصار من يقول لا يجب الوضوء، قلنا لا يمكن، يجب عليك أن توضأ. عرفت؟
1: الخلاف للعوام هل يسوغ هذا الشيخ؟
0: إيش؟
1: الخلاف في المسألة تفصيلا للعوام.
0: لا لا لا أبدا، العام إذا استفتاك فأفته بما ترى أنه الراجع، وإذا كان الراجع يخالف ما عليه الناس فأفته به سرا ما دامت المسألة اجتهادية وليس فيها مخالفة نص. كل هذا فتوى بيني وبينك. أما إذا كانت المسألة مخالفة نص فأفته علنا ولا تبال، لكن لا تذكر له الخلاف. إذا كان العوام يقول إذا أردت أن تحيره إيش فخير، كيف عاد مسألة الدين؟ ولهذا دائما نقول للطلبة لا تبينوا الخلاف للعام، تدببوهم. ونقول أيضا اللي يعرف القراءات، القراءات السبع لا يقرأ بها أمام العامة، لأنك لو قرأت بقراءة أخرى غير اللي بالمصحف عندهم شوش عليهم ذلك.
4: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يأتي امرأته في دبرها كل مرة ثم يتوب ثم يعود بعد ذلك، ثم استمر على هذا الحال فترة من الزمن، ويسأل هل عليه شيء في ذلك وماذا يعمل، علما بأن هذا الرجل يجبر امرأته على هذا بتهديدها بالزواج من امرأة ثانية، وماذا يفعل؟ نرجو الجواب وفقكم الله.
0: نعم، لم يذكر في السؤال أنه تاب، فإذا كان مصرا على هذا الفعل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتوب يرجع. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب أن يفرق بينهما، وهو كذلك. إذا علمنا أن هذا الرجل مصر على إتيان المرأة من دبرها فالواجب أن يفرق بينهما، حتى لو كان لها أولاد منه، وحتى لو كان يتوب ثم يعود. فعلى هذا نقول لهذا الرجل: اتق الله وتب إلى ربك، وإذا تبت إلى ربك لم يلزمك شيء، وإن بقيت على ذلك فإن الواجب على المرأة أن تطالب بالفراق فيفرق بينها وبين زوجها. نعم.
5: ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله، على زوجته وولده بالمعروف، حتى لو كانت الزوجة غنية فإنه يجب على الزوج أن ينفق. ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرس، وقد شرط على الزوج تمكينه من تدريسها، فإنه لا حق له فيما تأخذه من راتب، لا نصف ولا أكثر ولا أقل، الراتب لها ما دام قد شرط عليه عند العقد.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله له فيه فأبت أن تجي، فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله، تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح. واللفظ الثاني أنها إذا هجرت فراش زوجها فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج، وهذا أشد من الأول، لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط فإن سخطه أعظم من لعنته، نسأل الله العافية. ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان إذا لعن الرجل يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي إذا لعنت تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذا يدل على أن الغضب أشد. وهذا يدل على أن الغضب أشد، وهو كذلك. وأيضا فإنه قال في الحديث: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي الزوج. وهناك قال: حتى تصبح. أما هنا فعلقه برضا الزوج، وهذا قد يكون أقل وقد يكون أكثر، يعني ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر، وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين. المهم ما دام الزوج ساخطا عليها فالله عز وجل ساخط عليها. وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشد ولم يقم بحقها فلا الحق أن تقتص منه وأن لا تعطيه حقه كاملا، لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن إذا كان الزوج مستقيما قائما بحقها فنشزت هي ومنعت حقه، فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي. والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة، لكنها مقيدة بما ذكرت لكم. بماذا؟ بكونه قائما بحقها. أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها، للآيتين اللتين ذكرتهما: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم.
1: شيخنا الفاضل، ظهر أخيرا قريبا في الدروس التي تقام في البيوت أن بعضهم يقول أن لباس اللون الفوسفوري أي الأصفر المشرب بخضرة لا يجوز للمسلم أن يلبسه أو يلبسه أطفاله، ولا يجوز للمرأة أن تشتري ثيابا رقاقا تلبسها لزوجها فقط، ولا يجوز أن تأخذ من شعرها شيئا.
0: أن إيش؟
1: من شعرها شيئا، أن تقص شعرها يعني.
0: نعم.
1: سواء قصد التقليد أو لم تقصد.
0: نعم. هذا خطأ. أولا بالنسبة لللباس الأصل فيه الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولا أعلم دليلا يحرم هذا اللون البسفوري على المرأة. وأما الثياب الرقيقة عند الزوج فلا بأس بها ولا حرج، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما في مكان غير في مكان لا يختص فيه الزوج فإنه لا يجوز أن تلبس الرقاق، سواء كان ذلك في السوق أو فيما بين النساء. وأما بالنسبة للشعر فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم أخذ شيء من شعر المرأة مطلقا إلا في حج أو عمرة. والثاني أنه يكره أن تأخذ شيء من شعرها. والثالث صكحتها. والثالث أنه جرب صكها.
1: كيف ايش
0: يعني؟ يمكن عشان قربكم منها من الجهاز. والثالث الجواز مطلقا، يعني يجوز أن تأخذ من شعر رأسها ما شاءت ما لم يكن هذا على وجه يشبه شعر الكافرات، فإنه لا يجوز التشبه بالكافرات. على كل حال نرى أنه لا ينبغي التشبه في هذا الشيء، وأن لا يرخص للنساء ولا يمنع. يقال الأولى أن يبقى الرأس على ما هو عليه. هذا هو الذي نرى في هذا. فهو في بيان حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل بيته، أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ينقسمون إلى قسمين: قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته، وإن كانوا أقارب له بالنسب لكنهم ليسوا من أهل بيته، لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين قال ربي إن ابني من أهلي وكان ابنه كافرا، قال إنه ليس من أهلك. فالكفار من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا من أهل بيته، وإن كانوا أقارب له نسبا. لكن أهل بيته المؤمنون من قرابته هم أهل بيته، ومنهم أيضا زوجاته، فإن زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته، كما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا نص صريح واضح جدا بأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من آل بيته، خلافا للرافضة الذين قالوا إن زوجاتي لسن من أهل بيته. فأهل بيته فزوجاته من أهل بيته بلا شك. ولأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين لهم حقان: حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى
0: ذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.

0: لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر.

الله. الله.

0: بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ أخرجه البخاري 4406. الباب الثاني: أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. 1022. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أخرجه البخاري 6533. الباب الثالث: ما يحل دم الرجل المسلم. 1023. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجه البخاري 6878. الباب الرابع: الحكم في من يرتد عن الإسلام ويقتل ويحارب. 1024. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا، فجيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبلوا في الشمس حتى ماتوا. أخرجه البخاري 6899. الباب الخامس: إثم من سن القتل. 1025. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. أخرجه البخاري 3335. الباب السادس: من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. 1026. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أخرجه البخاري 5778. 1027.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله سبحانه

الإسلامية التي جاء الحث عليها في كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أو مما كان يتأدب به سلف الأمة. والمراد بالكلام في الآداب الإسلامية الذي نحن في صدده، فإن موضوع الآداب يتنوع، فبعض الأئمة ألف في الآداب وشملوا أمورا كثيرة على حسب ما اشترطوه. ومرادنا بالآداب الذي سنتكلم عنه ويكون موضوع حديثنا بإذن الله هي الآداب التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته. مما يتعلق بأفعاله أو أقواله، فمثلا البخاري رحمه الله ألف في الآداب في كتاب الأدب المفرد كما هو معنا، وتعرض فيه مثلا لأدب الوالد، الولد مع والده، بر الوالدين، وأطال فيه، وذكر أدب الجوار وأطال فيه، وهكذا تعرض لأشياء كثيرة وتوسع فيها، ذكر فصولا في التواضع والحث عليه، في ذم الكبر والتحذير منه، في الحث على الصدق ونحو من الأخلاق والآداب، والتحذير من الكذب وما يتعلق به. وألف في ذلك كثير من الأئمة، ألف ابن مفلح رحمه الله كتابا في الآداب الشرعية وتوسع فيه حتى تناول في بعض مسائل الطب، بعض مسائل الاعتقاد، ولكن مرادنا نحن في هذا الباب الآداب الشرعية الإسلامية التي تتعلق بأفعال المسلم وأقواله، كمثلا أو كأدب الاستيقاظ من نومه وماذا يشرع له في ذلك. ثم بعد الاستيقاظ من نومه كأدب قضاء الحاجة وما هو الذي يشرع له من الآداب في ذلك، كذلك كأدب اللباس وما هو الذي يتأدب به في لباسه وكيف يلبس وما الذي ينبغي أن يلبس وما الذي ينبغي أن يجتنب، وهكذا أدب خروجه من البيت ومشي في الطريق، أدب دخوله المسجد وبقائه فيه، وما هي الآداب التي تتعلق بالمساجد ونحو ذلك. كذلك مثلا أدب السلام وما يتعلق به، أدب الاستئذان وما يتعلق به، أدب الكلام كيف يتكلم وما هو الكلام الذي يتأدب به في كلامه، هكذا أدب الصحبة والمعاشرة، كذلك أدب المزاح وما الذي ينبغي من ذلك وما الذي لا ينبغي، كذلك أدب الطعام والشراب، كذلك أدب النوم وما هو الذي ينبغي أن يكون عليه في نومه، ونحو ذلك من أبواب الدين.

فهذا هو القصد من حديثنا وبحثنا في هذا الدرس الذي بإذن الله يكون درسا أسبوعيا في كل ليلة سبت. والحامل على ذلك أولا أن هذه الآداب تظهر جمال الدين وحسن هذه الشريعة وكمال تعاليمها، فمعرفة ذلك والتخلق به والسير عليه مما يظهر محاسن الإسلام ومما يبين كمال هذه الشريعة التي دعت إلى كل فضيلة وإلى كل خلق حسن، والتي حذرت من كل صفة رذيلة. أيضا من المقاصد في ذلك أن الإنسان يكون متأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه الآداب نحن نحرص إن شاء الله أن نجعلها متسلسلة في يوم المسلم منذ أن يستيقظ ويفتح عينيه من نومه إلى أن ينام ويأوي إلى فراشه، بحيث أن المسلم إذا عرف ذلك كان متأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام ويعيش مع أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وآدابه في أفعاله وأقواله، فيأكل كما أكل ويشرب كما شرب ويلبس كما لبس ويتكلم كما تكلم وهكذا يسلم كما سلم ويستأذن كما استأذن إلى آخر ما هو المقصود من الكلام في هذا الموضوع، فيحقق الإنسان بذلك ويمتثل قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا من المقاصد في الكلام عن هذا الموضوع أن ذكر ذلك من أسباب وجود الألفة بين المسلمين والتراحم والتعاضد والتكاتف، بحيث أن المسلم إذا راعى الآداب الإسلامية في معاملته للناس زادت بذلك أخوة المسلم للمسلم وقوي ارتباطه به ومحبته له. وأنا إلى ساعتي هذه ما رأيت مؤلفا جمع هذه المواضيع، فإنه موضوع واسع جدا يشمل حياة المسلم كلها غير المسائل الفقهية. قد في هذا في مسائل فقهية وفي أحكام هذا البحث، لكن ليس فيه مناقشة للمسائل الفقهية التي يتعرض لها الفقهاء كثيرا وإن ذكر بعضها. فبدراسة المسائل الفقهية وبدراسة هذه المسائل تتم الخيرية عند الإنسان في جانب العلم والعمل، في جانب الفقه والأدب. نعم، ذكر العلماء نبذ، البخاري ذكر نبذ كثيرة من هذه المواضيع التي نريده في الأدب المفرد. البيهقي في كتاب الآداب ذكر نبذا كثيرة في هذا الموضوع. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر نبذا كثيرة وتوسع في غيرها، فإن زاد المعاد هو في هدي خير العباد، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر هديه في أكله في شربه في طعامه في لباسه في صلاته في صيامه في حجه، توسع في أمور كثيرة. ألفت كتب في ذلك ذكرت نبذا، لكن
أيضا ابن مفلح في الآداب الشرعية ذكر كثيرا من ذلك، ولكن كما سبق أن مؤلفا يقتصر على ذلك ويستوعب هذا الباب أنا ما وقفت عليه وجود مؤلف في هذا الشأن. وقد كنت عزمت كما هو مكتوب هنا التاريخ قبل نحو 10 سنوات في تاريخ 25 جماد الآخرة في عام 32 و400 ألف أجمع في هذا الموضوع، وعازم على موسوعة شاملة في هذا الباب، وبفضل الله انتهيت من كثير من الأبواب، ولكن إن شاء الله أنه ماثم للمشاغل وبحوث أخرى. لكن نستغل هذا المجلس الذي هو هذا الدرس الأسبوعي في جمع ذلك ومدارسته وجمعه وتأليفه على طريق الإملاء، وهذا مما ينفع كثيرا، ونسأل الله تعالى أن يتم هذا البحث وأن ينفع به صاحبه والمسلمين. هذا الباب لو نظرنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به مع الصغير والكبير، وكان هذا الاعتناء من الرسول عليه الصلاة والسلام به مما عد من محاسن هذه الشريعة، حتى جاء في صحيح مسلم أن المشركين قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قالوا إن نبيكم يعلمكم كل شيء، يعني حتى باب الآداب اليسيرة يعلمكم، قال أجل، إنه يعلمنا كل شيء حتى الخراءة، حتى قضاء الحاجة. لقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع دابة أو عظم. فبين لهم سلمان أن هذا من محاسن هذا الدين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى فيه العناية بكل ما يحتاجه المسلم، كما عبر سلمان رضي الله عنه قال حتى الخراءة، أي حتى علمهم آداب قضاء الحاجة. وهكذا كان يرى الصغير أو الكبير فيعلمه. جاء في الصحيحين أن عمر بن أبي سلمة أكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت يده تطيش في الصحفة، يأكل من هنا ومن هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، أي قل بسم الله إذا أكل، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فكان هذا تأديبا منه صلى الله عليه وسلم لربيبه عمر بن أبي سلمة، وهو تأديب للأمة. هكذا في أمور كثيرة من أمور الدين. في الاستئذان جاء في الصحيحين في حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه في أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين لأبي، أكلمه في دين لأبي، فاستأذنته فقال من؟ قال جابر فقلت أنا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها، أي كان يأمر عليه الصلاة والسلام من قيل له من وهو المستأذن أن يقول فلان، يسمي نفسه باسمه أو بكنيته حتى لا يلتبس. فكره النبي صلى الله عليه وسلم من جابر
رضي الله عنه أن يقول أنا أنا. جاء أيضا في السنن في سنن أبي داود عن ربع بن حراش أن رجلا من بني عامر حدثه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألق أي أدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمع ذلك الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخل. هذا رجل جاء ولعله غريب استأذن مباشرة يأتي يطرق الباب أألق أدخل، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أدب الاستئذان، كيف ينبغي أن يكون. بنحوه أيضا حديث كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه وهو في سنن الترمذي وهو حديث صحيح، وكذلك الذي قبله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، دخل المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاخرج ثم قل السلام عليكم أدخل. فتأمل هذا التأديب من الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرج هذا الرجل من المجلس الذي دخل ولم يستأذن لم يسلم، وعلمه أنه إذا أراد أن يدخل يسلم ثم يستأذن فإن أذن له دخل. وكم تعدد من أحاديث كثيرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأدب لأصحابه رضي الله عنه. مر ليلة كما في السنن وهو حديث ثابت بشواهده، مر ليلة في المسجد ورجل نائم على بطنه وطفة الغفاري رضي الله عنه، قال فالتفت فإذا رجل يحركني برجله، فالتفت فإذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول قم فإن هذه ضجعة يبغضها الله، إن هذه ضجعة هذه الهيئة من النوم تنام على بطنك يبغضها الله، فقام رضي الله عنه واستوى. فالأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستنجي، والثاني علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأكل، وذاك علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستأذن، وهذا علمه كيف ينام. وكم تعدد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك في تعليمه الآداب العظيمة الإسلامية لأصحابه رضي الله عنهم، بل أمر الله جل وعلا بكثير من الآداب. كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا أي انظرنا، وكان المشركون يقولون هذه الكلمة راعنا ويريدون من الرعونة، والرعونة بمعنى الحمق، فقال الله تعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي تأدبوا في الخطاب في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الأعراب يأتي يستأذنون يدعون يا محمد من خارج بيته، فعلمهم الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون،
ليس هذا بأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هكذا قال الله للمؤمنين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تدعوا باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. هكذا نهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته. هكذا جاءت الملائكة إلى إبراهيم وضيفهم، وبين الله تعالى من آداب ضيافته لهم كيف عرض عليهم عرضا لم يأمر، قال: ألا تأكلون؟ كيف قرب إليهم الطعام ولم يجعلهم يقومون إلى مكان آخر؟ كيف أسرع في الضيافة ولم يؤخر ضيوفه ويجعلهم ينتظرون الطعام؟ كيف انتقى لهم أفضل الطعام فجاء بعجل سمين؟ وهكذا من آداب معاملته لهؤلاء الملائكة. فهذا أيضا من ما نحتاجه في أدب الضيافة، أدب المجالسة. فالشاهد من هذا أن هذا باب عظيم تكرر ذكره في كلام الله جل وعلا، وهكذا تكرر من الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر به والإرشاد إليه، لا سيما وأن كثيرا من المسلمين الذين يجهلون الآداب الشرعية الإسلامية صاروا يأخذون من آداب، من عادات، من أفعال وأقوال الغرب، يظنون أن فيها أدبا وأن فيها حسن معاملة، وهذا بسبب الجهل في آداب الإسلام، سبب الجهل في آداب الإسلام. وإلا فالآداب الإسلامية أحسن الآداب معاملة بين الخلق، وتدعو العبد وتحمل على أكمل الأحوال. فمدارسة ذلك أيضا، مدارسته ونشره بين الناس وبثه، من الأسباب في اتباع المسلمين لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي التخلي عن عادات وأخلاق الغرب التي اغتر بها بعض المسلمين وظنوها أدبا، لا سيما طالب العلم الذي ينتحل العلم من الرجال والنساء ويتتبع. هو أحق الناس أن يتأدى بالآداب الإسلامية في كل أحواله، في لباسه، في طعامه، في شرابه، في كلامه، في مجالسته، في سائر أحواله، في سفره وحضره. فكما أن الحضر يتأدب في المسلم بآداب، كذلك السفر يتأدب في المسلم بآداب شرعها الله تعالى في السفر لمصلحة العباد. ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية ذكر فصلا في آخر الكتاب، هو الكتاب 3 مجلدات، فبعد أن ذكر جملة من الآداب وسبق أنه توسع في مواضيع كثيرة، ذكر فصلا في فضل الأدب والتأديب، ذكر فيه آثارا وكلاما جيدا، نقرأ شيئا منه. وذكر آثارا عن السلف ونقرأها كما ذكرها، بعضه يحتاج بحث في حاله. قال: فصل في فضل الأدب والتأديب. ذكر آثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تأدبوا ثم تعلموا، تأدبوا ثم تعلموا. هذا الأثر ما رأيت من أخرجه، نظرت في عدة مصادر ما رأيت من أخرجه،
لكن لو نظرنا آيات في القرآن نجد أن الله تعالى أمر بالتأدب والتزكية للنفس قبل التعليم. ذكر الله الجمع بين التزكية والتعليم في القرآن في 4 مواضع، جمع الله بين تزكية النفس وتعليمها، وبدأ بالتزكية في 3 مواضع قبل ذكر التعليم، وبدأ بالتعليم في موضع واحد. وإذا تأملت هذا الموضع تجد أنه من دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 3 المواضع التي بدأ الله تعالى فيه بذكر التزكية قبل التعليم، الآية الأولى في سورة البقرة، قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والآية الثانية في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الثالثة في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه 3 آيات بدأ الله تعالى فيها بتزكية النفس وتطهيرها، ويكون تطهيرها بتأديبها بالآداب الإسلامية، ثم ذكر التعليم. في آية التي في سورة البقرة قدم الله تعالى فيها التعليم على التزكية، وهي من دعاء إبراهيم، قال الله عنه أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا تزكية النفس، تطهيرها، تأديبها بالآداب، الإنسان أحوج إلى ذلك من حاجته إلى التعليم. إذا كان معناه يتعلم دون أن يزكي نفسه وأن يؤدبها، ما فائدة تعلمه وتعليمه؟ فلهذا الأثر عن عمر قال: تأدبوا ثم تعلموا. وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم، أدب العلم أكثر من العلم. وقال عبد الله بن المبارك: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين، أي واسع العلم، لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وتأسف على فوته. وذكر مثلا للإيمان أن الإيمان قال: كمثل بلدة لها 5 حصون، والحصون هي الأماكن المرتفعة التي يحرس منها البلد. فلان هذا الإيمان له 5 حصون، قال: كمثل بلدة لها 5 حصون، هذه الحصون قال: الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، أي طين مشوي يكون قويا، والخامس من لبن طين عادي،
هذه خمسة حصون: حصن ذهب، وحصن من فضة، والثالث من الحديد، والرابع من الآجر، والخامس من اللبن. قال: كذلك الإيمان له خمسة حصون: اليقين، ثم الإخلاص. اليقين هو العلم، هو أول ما يكون العلم المستقر الثابت، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم أداء السنن، ثم حفظ الآداب. قال: فأهل هذه البلدة التي لها هذه الخمسة الحصون أكثر ما يتعاهدون حصن اللبن الذي هو أضعف الحصون، بحيث أن العدو إذا أخذ هذا الحصن، حصن اللبن، أخذ الذي يليه، حصن الآجر، ثم أخذ ما وراءه. قال: هكذا العبد ما دام حافظا للآداب فإنه حافظ للسنن، وحافظ للفرائض، وحافظ للإخلاص، وحافظ لليقين. فإذا ضيع الأدب طمع الشيطان في أن يضيع السنن، فإذا ضيع السنن طمع الشيطان في أن يضيع الفرائض، وهكذا يسترسل به الحال. فحفظ الآداب إذن حفظ للإيمان، حفظ للدين. إذا كان الإنسان يحرص على التأدب بالآداب الإسلامية الشرعية فهو لما سواها أشد محافظة. قال: وقال ابن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم لم يزين علمه بالأدب. رواه الحاكم في تاريخه، وروى عنه أيضا عن ابن المبارك قال: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا. طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا. وقال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. كان يقال: العون لمن لا عون له الأدب. وقال الأحنف: الأدب نور العقل، كما أن النار في الظلمة نور البصر. وكان يقال: الأدب من الله، الأدب من الآباء، والصلاح من الله. يعني على الأب، على المعلم يبذل السبب في التأديب، والصلاح من الله. الأدب من الآباء، والصلاح من الله. كان يقال: من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا. وذكر أثرا عن عيسى وعن داود عن الأنبياء، لكن كما ترى هذه الآثار ليس لها أسانيد. ولذكر عن عيسى قال: قيل له: من أدبك؟ قال: ما أدبني أحد، رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. أي رأيت سوء أخلاق الجاهل، سوء آداب، اجتنبتها. فكان هذا هو الأدب. وقال ابن المبارك: قال لي مخلد ابن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. جاء في بعض الألفاظ عنه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. هذه بعض الآثار التي ذكرها في هذا الفصل رحمه الله. جاء أيضا عن الإمام أحمد كما هو مشهور عنه في ترجمته أنه كان يحضر حلقة أناس كثير، وربما اجتمع في حلقته 12,000. قال ولده: قال وكان منهم نحو 5,000
يتعلمون الأدب، يحضرون في حلقة الإمام أحمد ليتعلموا من أدبه وهديه وسمته رحمه الله وغفر له. فإذا أهل العلم هم أحق من يأخذ بآداب الدين وبما دعا إليه هذا الشرع من كمال الأخلاق والآداب، وهذا بإذن الله سبحانه ما نحن في صدد الكلام عليه في هذا المجلس. ونبدأ إن شاء الله من الدرس الآتي في ذكر أول الآداب، وهي آداب المسلم عند استيقاظه من نومه. الأخوان يقول: هل النوم على البطن حرام؟ مكروه، وصح الحديث في ذلك أنها ضجعة يبغضها الله. أخوان يقول: أنا أحفظ 20 جزءا، فكم أراجع في اليوم حتى أتقن؟ اجتهد في المراجعة بقدر ما تستطيع، ولو تستطيع تراجع في اليوم 2 3، هذا يعينك على إتقان القرآن أكثر. ومراجعة القرآن قد تكون فيها صعوبة لأول مرة أو ثاني مرة، بعد ذلك يسهل، لا سيما إن اتخذ مسمعا يسمع هو وإياه، يسهل على ذلك جدا. أخ يقول: هناك أحزاب لأجل الدنيا وهناك أحزاب في الدين، هل نقول كل هذه الأحزاب مبتدعة؟ أما من حيث المعنى اللغوي فنعم، لأنها أحدثت ولم تكن موجودة في الإسلام. أما من حيث المعنى الشرعي فلا، فالبدعة ما أحدث في الدين، ما قصد به التعبد. فالذين ينشئون حزبا يرون أنهم ينصرون الدين بهذا الحزب، وأن الدين لا ينصر إلا من طريق هذا الحزب، هذا الذي هو بدعة، تعبد بهذا الحزب. أما الأحزاب في أمور الدنيا فليست بدعة في أمر الدين، بدعة شرعية. أخي ينبه على أن بعض الطلاب قال يخرج المصاحف إلى البقالة يضعها فيها، لهذا المصاحف وقف، لا يجوز إخراجها إلى البقالة، من أراد يقرأ بها يقرأ بها في المسجد، فإذا خرج وضعها وخرج حتى لا يضيع الوقت. المدرسين يعلقون على المصاحف الوقف، خطأ هذا. إذا أراد المدرس مثلا يعلم للطالب على بعض الأخطاء في بعض الشكلات الحركات التي يغلط بها، لابد أن يطلب منه أن يشتري مصحفا خاصا، أما أن يعلق بالمصحف الذي هو وقف هذا خطأ، وليس كل يوم هو في يد الطالب. فمن أراد يعلم لطالب أيضا بدون تشويب المصحف شيء يسير، يطلب منه أن يشتري مصحفا خاصا به ثم يعلم له على خطأ وجد بشيء يسير لحيث لا يشوه بالمصحف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: يقول أخ امرأة تسأل، يقول هل يجوز أن تذهب إلى بيت أبيها بدون إذن زوجها ولا ترجع إلا بشرط أن يسمح زوجها لولدها بطلب العلم ويتوقف عن العمل معه في بيع القات، علما أنها قد نصحته لمدة سنتين وابنها أكمل الثانوية ومتفرغ بدون عمل وهي تريد ويطلب العلم؟ هذا لا يبيح لها أن تعصي زوجها وأن تذهب إلى بيت أهلها بدون إذنه ثم لا ترجع إلا بهذا الشرط. ففي هذا الحال لها أن تنصح الزوج، تذكره بفضل العلم، بفضل طلبه، وليس لها أن تخالف، أن تعصيه وأن تذهب إلى بيت أهلها ولا ترجع إلى بيت إلا بهذا الشرط. فالمرأة يجب عليها طاعة زوجها إلا إذا أمرها بمعصية الله، وهنا لم يأمرها بمعصية الله ولم يلزمها بذلك، فيجب عليها طاعته. ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، ولا يجوز أن تمتنع من الرجوع إلى بيته بسبب هذا بهذا الأمر. لها أن تنصحه، أن تذكره بفضل العلم وفضل العلماء وما عده الله تعالى من الأجر والثواب لمن أعان طالب علم، وما يحصل لوالدي طالب العلم يوم القيامة من الفضل، يكسى والدا حلتان لا تقوم لهما الدنيا بأخذه للقرآن، كل ما عمله من العمل الصالح ومن نشر العلم يكون في ميزان حسنات والديه. فهذا الذي تملكه أنها تذكره بالله، تنصحه، تبين له فضل العلم، فإن استجاب وإلا فلا يبيح لها هذا الفعل. أخ يقول، سائلة تقول إن ولدها قتل في ليلة 25 من رمضان وبقي عليه 5 أيام من رمضان، فهل تصوم عنه ما بقي من رمضان؟ إذا كان المراد بهذا السؤال أنه صام 25 يوما في يوم 25 قتل، فهذا ليس عليه الصيام لأنه لم يدرك، إنما الذي يصام عنه من أدرك رمضان وأفطر ثم مات وقد تمكن من القضاء فلم يقضي، كإنسان أفطر 5 أيام مثلا في رمضان ثم عاش بعد رمضان شهرا وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات، هنا يقضى عنه. أما إذا صام جزءا من رمضان، صام كل ما أدركه من رمضان ومات في أثناء رمضان ولم يكمله، فهذا ليس عليه الصيام لأنه لم يدركه ولم يتعلق الوجوب بذمته حتى يقضى عنه. وأخن يقول، امرأة حجت وهي حائض، هل يصح حجها إذا ذهبت وهي حائض أم لا يصح؟ يصح حج الحائض إلا الطواف فقط، وإلا كل حجها صحيح، لكن الطواف تؤخر الطواف. فإذا قدمت وتريد تعتمر عمرة، عمرة التمتع قبل الحج وهي حائض، تبقى محرمة تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت اعتمرت ثم تحللت. وإذا قدمت في الحج في أيام الحج وهي حائض تؤدي المشاعر كلها، تذهب إلى منى وتقف بعرفات ومزدلفة وترمي الجمار، تفعل كل شيء، تنحر، تقصر، إلا الطواف بالبيت، فتنتظر حتى تطهر، ومتى طهرت طافت للإفاضة وتم حجها. وإذا أخرت الطواف تؤخر السعي معه حتى تسعى مع الطواف.
1: وأخني يقول، امرأة صامت وحين أذن المؤذن لصلاة المغرب ذهبت تتوضأ فرأت دما ولا تدري هل خرج قبل الأذان أم بعدها، هل صيام صحيح؟ تستدل بالقرائن هنا، إذا ذهبت تتوضأ بعد الأذان كما يقول مباشرة حين أذن المؤذن، تنظر هذا الدم هل هو طري في خروجه، فتنظر قرينة في ذلك. وأيضا تستدل بعادتها القديمة، فإن بعض النساء حتى تكون عادتها منضبطة بالساعة، تأتيها في كل شهر بنفس الساعة. فتستدل أيضا بذلك. أخ يقول: امرأة عملت غرسة، أي كبسولة وحبوب يجعلها المرأة في جسدها تمنع الحمل، قال: فيأتيها الحيض يوما وينقطع يوما، هل تصلي؟ إذا رأت الدم تترك الصلاة، فإذا انقطع عنها يوما كاملا أو ليلة كاملة تغتسل وتصلي حتى يعاودها، فإن عاودها تترك الصلاة لأجل ذلك. قالوا: من نصيحة لها في الاستمرار في هذه الغرسة؟ هذا من مفاسدها، هذا الضرر ضرر بالعبادة، تضر عبادتها، لا تدري هل تصلي أو تقعد عن الصلاة، هل تصوم وتقعد عن الصيام. فمثل هذه الأمور التي فيها ضرر على المسلم أن تجتنبها، عليها ضرر في بدنها أو في دينها. حتى هذه يذكرون فيها أضرارا في البدن، وإذا احتاجت إلى شيء تنظر شيئا ليس فيه ضرر، وأما هذه التي فيها ضرر فإن الضرر منهي عنه، ولا سيما هنا قد صار ضررا في دينها وفي عبادتها. وهذا سائل يقول: امرأة تسأل تقول لديها طفلة لم تبلغ 15 ولكن تصلي بثوب قصير، فهل هذا جائز؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعليم الطفل الصلاة وهو ابن 7 وضربه عليها وهو ابن 10، وتعليمه الصلاة معناه تعلم الصلاة بشروطها وواجباتها، ومن شروطها الستر، ستر العورة، وبعضهم يعبر عنه بأخذ الزينة، يقول هذا التعبير أدق وهو الموافق للقرآن، أن من شروط الصلاة أخذ الزينة، قال لأن هذا هو تعبير القرآن: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولأن الذي هو من شروط الصلاة أكثر من ستر العورة، فليس الواجب ستر العورة فقط بل ستر العورة وزيادة. و هذا يعبر به شيخ الإسلام رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين أمر بتعليم الصبي الصلاة ابن 7 يعلم بشروطها، فإذا كان هذه البنت قد جاوزت ذلك فتعلم الصلاة بشروطها، ولا تصلي بالثوب القصير إلا إذا كانت دون 7، طفلة صغيرة في 4، في 5 ونحو ذلك، فلا بأس. ويقول سائل: امرأة تقدم لها رجل صوفي فهل تقبل الزواج به؟ لا، لا تقبل الزواج بالصوفي، حتى لو لم يكن صوفيته تبلغه حد الشرك، فإن من الصوفية من هو مشرك، صار ليس مسلما، فإذا كان هذا التصوف الذي عنده بلغ حد الشرك واستغاثة بالقبور ودعائها من دون الله، فهذا ليس بمسلم، لا يحل لها الزواج بأصلا. فإن كان صوفيا معنى عنده هذه البدعة، التصوف، الاجتماع بالمساجد، إقامة الموالد، الرقص فيها ونحو ذلك، ولم يبلغ حد الشرك، فهو مبتدع جلي السوء. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوء، فلا تقبل الزواج بصوفي. وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه، فمن ترك شيئا لله سبحانه يبدله الله خيرا منه. وأخ يقول: أمي كبيرة في السن، منعها الأطباء من بعض الأطعمة لمرض لأنها تضرها، وهي تأبى أن تمتنع وتطلب ذلك الطعام، وحين لا أحضره تدعو علي، فهل أكون عاقا؟ لا، لست عاقا في هذا الحال، أنت محسن إليها. إذا كان مثلا عندها مرض السكر وتشتهي بعض الأشياء التي فيها السكر ويضرها وقد يهلكها ذلك، فمنعها منه
0: هذا ليس من العقوق بل هو من البر والإحسان. وقد جاء في الحديث إن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما تمنعون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الله سبحانه يصرف الدنيا عن عبده هو يحبه فيمنعه من كمالها لا يعطيه إياها، وربما هو يريد ذلك الشيء والله تعالى يصرفه عنه لمصلحته وهو يحبه. قال كما تمنعون مريضكم الطعام والشراب أي الذي يضره تخافون عليه، فمعنى أن منع المريض مما يضره هذا من الإحسان إليه، كما أن الله تعالى حين يمنع عبده من الدنيا التي تضره هذا من رحمته به ومحبته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أريد هذه السلعة فكيف طعمها؟ قلت له طعمتها ولا بأس بها، والناس لهم أذواق فلا بد أن تجرب. فقال لا. فقلت له لا بد أن تجرب، فإن بعض الناس يعجبهم وبعضهم لا يعجبهم. فاشتراها وبعد يومين ردها إلي وقال طعمها لا يعجبني، فهل لي ألا أردها له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا قد تفرقتما حصل تفرق وهو اشترى برضاه وطلبت منه ذلك فليس عليك إرجاعها له. بقي إن وجد عيب في السلعة، رد السلعة بعيبها هذا شيء آخر، أن ترد السلعة بسبب عيب، لكن إذا لم يوجد عيب وإنما لم يعجبه طعمها والناس منهم من يعجبه وقد طلب منه البائع ذلك فلا يلزمك أن تردها. بقي من حيث المعاملة، إن أردت أن تردها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال أي راجعه في بيعه، رد سلعته التي لا يريدها أقاله الله. فإذا لم يكن عليك ضرر وأقلته في هذا البيع، رددت له ماله، فأنت مأجور على ذلك، يقيل الله عثرتك يوم القيامة، كذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث الإلزام فلا يلزمك. وأخ يقول أنا طالب علم كفت سنتين في هذا المركز، حفظت القرآن وشيئا من رياض الصالحين، وأشعر بضيق بأني ليس عندي حصيلة، لا سيما عندما أرى من أتى المركز حافظا للقرآن فحفظ أحاديث كثيرة. هذا من الشيطان، له سنتان حافظ القرآن وشيء من رياض الصالحين ويقول ليس عنده حصيلة، من الشيطان، من وسوسة الشيطان، إلا هذه حصيلة عظيمة. كيف تريد تحصل على العلم؟ تريد تحصل عليه كله بسنتين؟ لابد من الصبر. فطلب العلم يأتي شيئا فشيئا، فهذه حصيلة عظيمة، حفظت القرآن وأحاديث من رياض الصالحين حصيلة عظيمة، استمر فيما أنت عليه، لا يأتي عليك بعد ذلك عدة سنوات إلا وقد فتح الله عليك بخير كثير. واجتهد، لا تضيع وقتك، واصبر على العلم، وخذ من كل علم أحسنه. صدق القائل ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. فعلا العلم كبحر زاخر، كل علم قد يقول الإنسان لو أفنيت عمري في هذا

درس في كل العلوم وفهمها، النصيحة له أنه ينظر فناً تميل إليه نفسه ويحبه يتوسع فيه. لا تطمع أنك ستتوسع في كل العلوم تبلغ نهايتها، هذا لا يمكن. العلم أقصر من العمر، أقصر من ذلك. لكن طالب العلم يجتهد في دراسة العلوم، يدرس في اللغة، في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في التجويد والقراءات، في الفقه، في التفسير، في الحديث، يفهم هذه العلوم كلها. ثم بعد ذلك ينظر العلم الذي تميل إليه نفسه أكثر، يتوسع فيه أكثر. سمعت الشيخ رحمه الله مرة، الشيخ مقبل يقول، قال: ما ذقنا حلاوة العلم إلا بعد التخصص فيه، بعد أن تخصص في علم الحديث وتوسع فيه. لأن طالب العلم إذا أراد يتوسع في كل العلوم هذا سيحتاج لهم في العمر 10 مرات. خذ علوم اللغة على سبيل المثال، نحو، صرف، بلاغة بعلومه المعروفة، علم العروض والقوافي، علم الإملاء ومثل الله، سائر علوم اللغة، هذه تحتاج عمر مديد. إذا أراد الإنسان يتوسع فيها ويتبحر، خذ مثلا علم القراءات. كم هي القراءات؟ كم الطرق التي تؤدي إليها؟ وكم الروايات التي رويت بها؟ كم هم النقلة الذين نقلوا القراءات؟ ستحتاج عمرا مديدا لدراسة علم القراءات. فالحاصل أن طالب العلم يستفيد من العلوم كلها، يأخذ من كل علم ما يراه نافعا له كافية، ثم ينظر العلم الذي يرغب إليه، يميل إليه كثيرا، يتخصص فيه. إن كان يرى نفسه مائلا إلى علم العقيدة تخصص فيه، علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، هذه العلوم التي هي علوم الغاية يتخصص فيها ويتوسع فيها ما استطاع. سئل بعض السلف: من أحوج الناس إلى العلم؟ فماذا قال؟ العالم. أحوج الناس إلى العلم هو العالم، إن العالم كلما طلب العلم فتح له العلم يحتاج يفهم أكثر. وكلما توسع الإنسان في العلم علم أنه لا يعلم، علم أنه جاهل. كلما دخل في العلم وتوسع فيه علم قصوره في العلم، فما أوسع العلم. وأخ يقول: أنا طالب وبحثت عن زوجة طالبة للعلم فلم أجد، فوجدت امرأة عامية عندها شيء من المخالفات، فهل تنصحني أن أتزوجها؟ وبماذا تنصحني إذا تزوجتها؟ لا شك أن طالب العلم إذا تزوج امرأة تعرف العلم وتحب العلم وتعرف حياة طلبة العلم تعينه على العلم وتكون أوفق له. فإذا لم يجد كما قال، وكانت امرأة عامية فيها من الحب للخير والعلم والتعظيم لأحكام الدين وتقبل النصح، تهيأ للخير، فلا بأس إذا تزوجها يعلمها. وأهم شيء تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات خلق ودين، كان عندها خلق، كان عندها دين، محافظة على فرائض الله، ملتزمة بأحكامه، مهيئة للتعليم، حيث إذا علمها وجعلها في مجتمع فيه طلاب تتهيأ لذلك،

0: أما لو كانت عامية نافرة عن العلم مبتعدة عن ذلك لا تحب مجتمع طلاب العلم فما أنصحك بالزواج بها. فكم من إنسان تعجل وتزوج امرأة كذلك ثم ندم، فإنها تأتي تريد حياة أخرى لا تريد حياة العلم. طالب العلم مشغول، يصبح الصباح يطلب العلم، في الظهر وفي العلم، في العصر في الليل، وربما تأتي امرأة تريد الخروج والدخول وكثرة السفر والزيارات فتشغله عن طلب العلم. ولا بد من التحري في الزواج، قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وكم من إنسان صرف عن العلم بسبب زوجته. أخ يقول أنا مبتدئ في طلب العلم وأحب الخير وأحب الأعمال الصالحة، ولكن عندما أرى الخطيئة لا أستطيع أن أقاوم وأفعلها، فكيف يمكنني مقاومة ذلك؟ أولا إذا وقعت من الإنسان خطيئة يتوب إلى الله تعالى ويستغفر، فالإنسان مهما كان غير معصوم فقد تصدر منه الخطيئة، يصدر منه الذنب، ولله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك، ولا يمكن أن يعصم من الذنوب إلا من عصمه الله. ولكن ما دام إذا وقع في الذنب يستغفر ويتوب ويندم فهذا دليل على تقواه لله تعالى وعلى صلاحه. فالله تعالى لما وصف المتقين ذكر من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لم يقل والذين لا يفعلون الذنوب. فارتكاب الذنب مع التوبة والاستغفار إذا صدر من الإنسان استزله الشيطان لا ينافي تقوى الله تعالى. هذا أمر. أمر آخر على الإنسان أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الذنوب، وهكذا أن يتذكر عظمة الله تعالى إذا دعته نفسه للذنب، يتذكر عظمة الله وأن الله تعالى يراه، يستحي من الله تعالى، فذلك يحجزه بإذن الله تعالى عن الذنب فلا يرضى لنفسه به ولا يقر نفسه على ذنب ولا يسترسل مع الشيطان. فإن صدر منه ذنب استزله شيطان تاب إلى الله تعالى واستغفر. وأخ يقول أنا مريض أعاني من بطني ويدخل علي شك في الصلاة، هل أقطع الصلاة أم أواصل؟ لا يجوز قطع الصلاة إلا مع اليقين أنه أحدث، أما مجرد شك فلا يجوز أن يقطع الصلاة لأجله. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه في الصلاة حتى يخيل لو أنه خرج منه شيء، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يسمع صوت الخارج أو يجد ريحا بمعنى يشمه. قال أهل العلم ومعنى ذلك أي أن يتيقن الخروج، ليس محصورا على السماع أو الشم، بل معنى أن يتيقن أنه خرج منه شيء، فإذا تيقن خرج من الصلاة، أما بدون يقين فلا يجوز أن يخرج من الصلاة. أخ يقول إنسان قتل إنسانا خطأ ثم صام الشهر الأول وفي الشهر الثاني من الصيام، أي صيام شهرين متتابعين كفارة، مرض فأفطر، هل يواصل في الصيام أو يبدأ الصيام من أوله؟ إذا كان مريض فأفطر بسبب المرض، مرض مرضا يبيح له الإفطار فأفطر لأجل المرض، فأول ما يتعافى من مرضه يواصل الصيام ولا يضره الانقطاع لأجل المرض. فصيام شهرين متتابعين قال أهل العلم ما كان عذرا في الصيام في الفريضة فلا يؤثر في تتابع الشهرين. إذا أفطر لعذر يبيح الفطر في الفريضة كالسفر، أتاه سفر لا بد منه فأفطر في سفره فلا يؤثر على التتابع، أو أفطر لمرض، أو امرأة أفطرت بسبب الحيض فلا يؤثر ذلك على التتابع. فكل ما يبيح الفطر في الفريضة لا يؤثر على تتابع الصيام. أخوني يقول كيف تكون اليد عند الرفع من الركوع مع الدليل؟ إذا رفع المصلي من الركوع يرفع يديه حتى تكون يداه مقابلة لمنكبيه، أو يرفعها قليلا حتى تكون مقابلة لأطراف أذنيه، ويرفعها والأصابع فيها منصوبة بحيث يكون بطن كفه إلى جهة القبلة. ودليل أن هذا هو الذي جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

الله. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: بإخفاء عمله لا يظهره، لا أنه يتباهى بما ليس من عمله. هذا شأن أهل النفاق الذين قال الله فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحب أن يحمده الناس وأن يثنوا عليه بشيء لم يفعله. يأتي يتصور أمام المواقع بعد انتهاء القتال باعتبار أنه قد كان مشاركا فيه لأجل أن يحمده الناس، نعوذ بالله، هذا محرم لا يجوز. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تصوير ذوات الأرواح منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في أحاديث كثيرة. كيف إذا كان تصويرا فيه مراءة؟ فهذا أشد إثما. ويقول أيضا: هل يكتفي أصحاب كل موقع من المواقع بأذان المساجد المجاورة لهم أم أنهم يؤذنون للصلوات؟ إذا كانوا يسمعون أذان المساجد التي حولهم فيكفيهم، بمعنى لا يجب عليهم الأذان، فإذا أرادوا أن يؤذنوا لهم أن يؤذنوا، أما الوجوب فلا يجب عليهم لأنهم قد سمعوا الأذان وأجزاءهم ذلك الأذان الذي بلغهم وبلغ غيرهم، فلا يجب عليهم وجوب. لكن إن أحبوا أن يؤذنوا فلا بأس أن يؤذنوا. قد رخص بعض السلف بالأذان للنساء في البيوت ولو كانت تسمع الأذان. سئل ابن عمر رضي الله عنه الأذان للنساء قال: وأنا أمنعهن من الذكر؟ أي هذا ذكر لله تعالى، لا أمنعهن منه. فإذا أذنوا يقيمون للصلاة، وإن لم يؤذنوا واكتفوا بأذان المساجد التي حولهم أيضا إذا أرادوا الصلاة يقيمون للصلاة، يقيمون الصلاة ثم يصلون. ويقول: ما حكم صلاة من ستر عورته ولم يكن على عاتقه شيء؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء من ثوبه، قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء. فمعنى أنه يصلي بإزار فقط، يأتزر ويصلي به، وجزءه الأعلى من جسده ليس عليه شيء، هذا منهي عنه.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة الثانية ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقبيل أذان المغرب، تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم

أويره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا ف

0: تدنا جهنم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، في هذا الوقت إن شاء الله تعالى خلال أيام هذا الشهر المبارك نتذاكر معكم قطعة من تاريخ الإسلام وصفحات من صفحات الأيام التي أخبر الله عنها بقوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ودراسة التاريخ وقراءته ومذاكرته ليس مجرد استمتاع وثقافة، ولا حديث يذهب به الوقت، وإنما هو أمر مهم جدا من أساسيات دين المسلم. فإن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه الكريم جملة كبيرة من الآيات فيها قصص وأخبار من تاريخ الأمم الماضية وأخبار السابقين الغابرين لما يحصل في ذلك من العبرة والعظة من تقلبات الأيام وتحولات الدهور. من يقرأ في التاريخ يعلم علم اليقين معنى أمثال قول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ويعلم بحق معنى قول الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويعلم معنى قول الله جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فكان في التاريخ من عبر وأخبار وعظات ودروس ومواعظ إذا تأملها المسلم استفاد في تصحيح الخطأ، لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه من قبله.

الذي حصل ممن سبق، والذي كان سبباً في زوال أمم وذهاب عروش ودمار ممالك. وقد قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا هو القصد من قراءة التاريخ. ولا يظن الإنسان أن التاريخ مجرد متعة، بل هو علم من العلوم الشرعية التي ملئ بها القرآن وملئت بها السنة. وكنا قد مشينا لسنين في رمضان دراسة في سلسلة الفتوحات الإسلامية حتى بنا انتهى بنا المطاف في العام الماضي إلى نهاية الدولة العباسية، وبقيت معنا بقايا مما لم نتعرض لها ولم نعطيها حقها، وهو ما تعلق بتاريخ الأندلس، سواء ما تعلق بتاريخها وأحداثها أو فتوحاتها وما كان المسلمين فيها أو عليهم. وتاريخ الأندلس تاريخ حافل بالآلام والآمال والأفراح والأتراح والسرور والحزن. ولهذا كان تاريخ الأندلس فعلا قصة فيها العجائب المضحكات والمبكيات والسرور والحزن، فهي بحق أن يقال فيها أنها أحداث جرت خلال قرون من الزمن ما بين المجد والوأد، فولدت وصارت في أعز مجدها وغاية قوتها، ثم تقلبت بها الأحداث وتداولتها الأيام حتى وئدت وصارت في خبر كان نسيا منسيا. والأندلس تنطق بفتح الدال وضمها، يقال الأندلس والأندلس، وزاد بعضهم ضم الهمزة فيقال الأندلس، واللغة المشهورة بفتح الهمزة وفتح الدال الأندلس. وكان يقال لها قديما قبل أن يفتحها المسلمون شبه الجزيرة الأيبيرية، وذلك لأن هذه البلاد شبه جزيرة، فالماء يحيط بها من ثلاث جهات: من جهة الجنوب، ومن جهة الشرق، ومن جهة الغرب والشمال الغربي، ولا يتحدها اليابسة إلا من جهة الشمال الشرقي حيث تحدها فرنسا، وهي ما تعرف حاليا بدولتين أسبانيا والبرتغال. فكانت تسمى شبه الجزيرة الأيبيرية، ثم لما فتحها المسلمون أطلقوا عليها اسم الأندلس. وقد اختلف في سبب هذه التسمية ومن أين جاء بها العرب والمسلمون. فذكر بعض المؤرخين أن هذه البلاد كان من أوائل من سكنها ونزل فيها قبائل الوندال التي جاءت من شمال أوروبا، وكانوا يقال لهم الفندليسيون، فعربها العرب فصارت الأندلس، وصار هذا الاسم المشهور عليها لمدة طويلة، وما زالت إلى الآن تشتهر بهذا، وإن كانت قد صارت تسمى بأسماء أخرى. وهذه البلاد تقع في أقصى جنوب غرب القارة الأوروبية، ويحيط بها البحر المتوسط من الجنوب، ويحيط بها المحيط الأطلسي من الشمال والغرب، الشمال من الغرب والشمال الغربي، وتحيط بها فرنسا من الشمال، والمحيط والبحر المتوسط يحيط بها من الجنوب ومن الشرق. وهي ليست بالمساحة الكبيرة، فإن مساحتها بما يقارب 600 كيلو متر تقريبا، أي بما يعادل مساحة ثلثي مصر تقريبا، ثلثي جمهورية مصر تقريبا، أو أقل من ثلثي مساحة مصر. وكانت هذه البلاد قبل الإسلام قد تعاقبت عليها بعض القبائل وبعض الأحداث، فنزلها أولاً قبائل من بدو شمال أوروبا، من شمال الدنمارك والسويد والنرويج، وكان يقال إسكندنافا، وهي قبائل كانت بدائية بمعنى الكلمة، حتى إنهم كانوا لا يتخاطبون إلا بالإشارة، فليس لهم لغة يتخاطبون بها في أول أمرهم، وهم قوم قبائل فيهم من الوحشية والهمجية ما فيهم. لما ضعفت سيطرة الدولة الرومانية على بلاد الأندلس نزل

0: أتى هذه القبائل فسيطروا عليها واحتلوها وفتكوا بأهلها، ثم تعاقبت الأيام حتى صاروا هم حكامها، إلى أن جاء قبائل أخرى يقال لهم قبائل القوط، القوط الغربيين، جاءوا من غرب أوروبا. فقبائل الوندال الذين جاءوا من شمال أوروبا جاء بعدهم قبائل من غرب أوروبا يقال لهم قبائل القوط. فحصل صراعات بينهم وبين قبائل الشمال، ثم إن قبائل القوط هؤلاء اعتنقوا النصرانية، فساعدتهم الدولة الرومانية النصرانية حتى تغلبوا على قبائل الوندال، وصارت بلاد الأندلس يحكمها القوطيون إلى أن دخلها المسلمون في أواخر القرن الأول. ولكن كون القوطيون ليسوا كون القوطيين ليسوا من أصل البلد، ولم يتعاملوا مع الناس معاملة عادلة، فحصلت بينهم وبينهم من التمييز الطبقي والاستعباد لأهل البلد الأصليين وسكانها الأصليين، مما جعل الأمر لا يستقر، لا سيما مع الاختلاف في الديانة. وزاد الطين بلة أن القوطيين كانوا على عقيدة النصارى الكاثوليكية. وبلاد الأندلس قد مرت بمراحل يمكن تلخيصها إلى 7 مراحل في ظل الفتح الإسلامي. وأما قبل الفتح الإسلامي فمرت ب3 مراحل: مرحلة قبائل الوندال الوثنية، ثم قبائل القوط الذين دخلوا في النصرانية، ثم جاء بعد ذلك قبائل أو عهد الأمراء من أمراء القوطيين الذين ليسوا من بيت المملكة، ثم كان الفتح الإسلامي. وأما الأندلس في عصر الإسلام فلها تاريخ طويل، فإن المسلمين حكموا بلاد الأندلس 8 قرون متواصلة على مد وجزر، فمن 92 هجرية من حين وطئت أقدام المسلمين أول بلاد الأندلس إلى 897 حين خرج المسلمون من الأندلس تماما، خلال 805 سنوات والمسلمون والإسلام في الأندلس. فهو تاريخ كبير وأيام عظيمة تحمل فيها ما تحمل من المآسي والآلام والأفراح والأحزان كما تقدم. وتعاقب في هذه الحقبة الزمنية من 92 إلى 897 مر المسلمون في هذه البلاد ب7 مراحل، يمكن أن تلخص إلى 7 مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة الفتح، وكان فتح الأندلس في 92 هجرية على يد القائد الشاب طارق بن زياد رحمه الله تعالى، خلال إمرة موسى بن نصير على بلاد شمال أفريقيا، فهو الذي كلفه بهذه المهمة. ولم يتوسع ولم يبدأ المسلمون بفتح بلاد الأندلس حتى اكتمل لهم فتح شمال أفريقيا كاملة بقيادة الحسان بن النعمان، ثم خلفه موسى بن نصير واستوثق المسلمون من فتح شمال أفريقيا برا وبحرا، ثم بعد ذلك دخلوا إلى بلاد الأندلس. وكان في ذلك الحين بلاد الأندلس تابعة للدولة الأموية، فإنها فتحت في زمن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى، الذي كان له قدم صدق في الفتوحات، وفتحت كثير من البلاد شرقا وغربا في زمنه رحمه الله تعالى، من 85 إلى 95 مدة خلافته. فكانت ولاية تابعة للدولة الأموية حتى سقطت الدولة الأموية في 132، وقتل من قتل من أمراء الدولة الأموية. واستطاع رجل من أمراء الدولة الأموية وهو عبد الرحمن الذي عرف بعد ذلك بعبد الرحمن الداخل، والذي لقبه بعض خلفاء العباسيين بصقر قريش، حيث استطاع الفرار من دمشق والنجاة من أيدي العباسيين حتى توغل في البلاد وانطلق إلى مصر، ثم لا يزال من بلد إلى بلد، ولم يقدر العباسيون على القبض عليه حتى استطاع الدخول إلى بلاد الأندلس بعد 6 سنوات من التخفي والانتقال من بلد إلى آخر. فلم يصل الأندلس إلا في 138، وقد كاتب بعض من كان لهم موالاة للدولة الأموية، فوصل إلى هناك وأقام له إمارة مستقلة في بلاد الأندلس، وصارت بلاد الأندلس إقليماً مستقلاً وإمارة مستقلة خاضعة للدولة الأموية، وبقية بلاد الإسلام كلها خاضعة للدولة العباسية. واكتفى الخلفاء العباسيين بانحيازه عبد الرحمن الداخل في تلك البلاد، ولم يقوموا بمطاردته ولا بإرسال جيش لقتاله، وروا أنه يكفيهم ما هناك من القتال وجهاد النصارى، فقام بالأمر خير قيام، واستمرت دولته وإمارته المستقلة، لم يعلنها خلافة وإنما جعلها إمارة من سنة 138 إلى سنة 238 هجرية، وتناسل بعده أولاده من بعده. ثم حصلت ما بين سنة 238 إلى سنة 299 شيء من الخلافات، وبدأ الضعف يدب في هذه الإمارة المستقلة، حتى جاء رجل من أحفاد عبد الرحمن الداخل يقال له عبد الرحمن الناصر، لقب نفسه بالناصر، وهذا من غريب الاتفاقات أن الذي أنشأ هذه الإمارة هو عبد الرحمن، والذي أعاد لها مجدها أيضا عبد الرحمن من أحفاده. فقام هذا عبد الرحمن الناصر في سنة 300 للهجرة بعد أن أمسك زمام الأمور وأعاد للإمارة هيبتها، فأعلنها خلافة وعلى نفسه خليفة للمسلمين. وهذا وإن كان من حيث الأصل خطأ، لكن هذا كان الذي وقع، لأن الخلافة قائمة، خلافة العباسية، وتحكم أكثر بلاد المسلمين، ودولة الأندلس تعتبر شيء يسير جدا بالمقارنة بالخلافة بالمناطق التي تحكمها الخلافة العباسية، فهي عبارة عن إمارة صغيرة ضمن الإمارات العباسية، إلا أنه أعلنها خلافة وحكمها مدة، وبلغت الدولة الأموية في بلاد الأندلس في ذلك الزمان قوة عظيمة، حتى جاء بعده ابنه الحكم ابن عبد الرحمن، والذي تلقب بالمنتصر، وبلغت الدولة الأموية في زمنه أوج قوتها، فقد كان رجلا صاحب جهاد ونشر الإسلام ونهضة عمرانية وثقافية، وصارت بلاد الأندلس من أعظم بلاد الله سبحانه وتعالى حول بالنسبة للعالم أجمع، من حيث الثقافة والمكتبات والعمران والحضارة وأشياء كثيرة مما عرفت بها الأندلس في ذلك الحين. ثم جاء بعده ابنه هشام، وكان صغيرا جدا، وتولى أمره الحاجب محمد بن أبي عامر الذي تلقى بالمنصور، ويمكن أن يقال بأن خلافة الأمويين انتهت بموت الحكم بن عبد الرحمن، لأن ابنه الهشام كان طفلا صغيرا ولم يكن له من الأمر شيء، حتى صار المتفرد بالحكم هو المنصور بن أبي محمد بن أبي عامر المنصور، وهو من اليمن وليس من الأمويين، وإنما هو من اليمن من المعافر، ممن كانوا قادة في جيش الدولة الأموية في الأندلس. ثم إنه تسلطن وأعلن نفسه سلطانا، وإن كان ليس بصفة رسمية، وهذه المرحلة ما تسمى بمرحلة الدولة العامرية، فبعضهم يجعلها مرحلة مستقلة وبعضهم يجعلها امتدادا للدولة الأموية. ثم انتهت الدولة العامرية بسبب تولي بعض قادتها، تولي هذه الدولة، وكان رجلا ماجنا غير مهتما بأمر الجهاد، وقامت الدولة حتى نشبت حروب وصراعات في بلاد الأندلس بين المسلمين أنفسهم، والله المستعان، فنتج من ذلك المرحلة الثالثة، وهي مرحلة ملوك الطوائف. لما نشبت الصراعات بعد ضعف الدولة الأموية ثم حجابهم من الدولة العامرية، نشبت الصراعات في دولة الأندلس، فاستقل كل حاكم بما تحته من ولاية، وكانت الأندلس قد قسمت إلى 20 ولاية، كان أشهرها قرطبة وغرناطة وطليطلة وبلنسية وشاطبة والمرية وغيرها من هذه الولايات، وكل ولاية عبارة عن مساحة ليست بالكبيرة، وكان عليها حاكم. فلما نشبت الصراعات وانتهت الدولة الأموية وضعفت جدا، أعلن كل والي من هؤلاء الولاة وكل حاكم من هؤلاء الحكام، أعلن لنفسه إمارة مستقلة، فبدلا من أن كانت إمارة واحدة مع أنها صغيرة ليست بالكبيرة، صارت 20 إمارة، بل وصلت في بعض الأوقات إلى 22 إمارة، إمارات صغيرة. والعجب ليس هنا، وكان هذا أول ما تأسست هذه الإمارات وانتهت الدولة الأموية وبدأ عهد ملوك الطوائف ومرحلة الإمارات المتفرقة في سنة 422 هجرية، أي في بداية القرن الخامس الهجري. ولما كانت إمارات متنازعة كثيرة كان الأمر وساء الأمر جدا بينهم، فكل إمارة تحاول أن تتوسع على حساب الآخر، فبدأت النزاعات بين هذه الإمارات بعضها مع بعض، وكل يجمع جيوشه لقتال الإمارة الأخرى. كان هذا التنازع بين الإمارات المسلمة سببا لقوة الإمارات النصرانية الصليبية، فإن الأندلس كانت قد فتحت ولم يبق منها إلا جزء يسير في الشمال الغربي منها، مملكتين صغيرتين جدا وهي مملكة ليون وقشتالة، وهي مساحة صغيرة جدا لا تساوي حتى عشر مساحة الأندلس. لكن لما حصل هذا الصراع بين الإمارات الإسلامية داخل الأندلس وبين حكام الإمارات، هذا كان سببا لتفرغ ممالك النصرانية الضعيفة، فاتحدت مملكة ليون وقشتالة، وتزوج أمير قشتالة بأميرة ليون وكون إمارة متحدة، واستغل تنازع المسلمين وبدأ بتكوين جيش وقتال المسلمين والهجوم على أراضي المسلمين وإماراتهم، يقتطعونها مدينة مدينة وقلعة قلعة وحصنا حصنا، وهذا كله وحكام المسلمين في تلك الإمارات منشغل بعضهم ببعض، وما أشبه الليلة بالبارحة. فبعض الأحداث التي نقرأها قبل 1000 سنة كأننا نعيشها في زماننا هذا، مما نراه من تفرق المسلمين وصراعاتهم السياسية، والأعداء يقتطعون أرضهم وينتهكون مقدساتهم، والمسلمون حكاما وشعوبا في أفكار ضيقة تصفية حسابات سياسية وحزبية وطائفية، والأعداء يقتطعون ويشردون بهم من كل جانب. فالأحداث أحيانا تكرر نفسها تماما. فكان هذا الحال ما بين سنة 455 وما بعدها للهجرة. اشتد الأمر بين ملوك الطوائف حتى تقوت ممالك النصرانية وتوسعت حدودها، وصاروا هم القوة الضاربة في بلاد الأندلس، مما اضطر ملوك الطوائف إلى أن يبذلوا الولاء لملوك النصرانية ويهادنونهم ويصطلحون معهم ويدفعون لهم الضرائب، أو إن شئت قل الجزية، يدفعونها لملوك النصرانية. بل زاد الأمر سوءا أن بعض ملوك الطوائف كان يستنصر بملوك النصرانية، يعطونه جنود ويدفع لهم الأموال ليقاتل بهم أبناء عمومته وإخوانه من أهل الإسلام وأبناء جلدته، ليأخذ من بلادهم ويقتطع من ممالكهم. فصار النصارى على هذا الحال، يوالون هذا ويدعمون هذا ويأخذون المال من هذا ويضربون المسلمين بعضهم ببعض، وكلما ضعف المسلمون تقدم النصارى واقتطعوا جزءا من بلاد أهل الإسلام، حتى كانت كما يقال الرصاصة القاتلة والضربة القاضية في سنة 477 هجرية، حين استطاع ألفونسو السادس ملك قشتالة أن يحاصر مدينة طليطلة بعد حصار لمدة 7 سنين، استطاع أن يسقطها ويدخل مدينة طليطلة. ومدينة طليطلة هي مركز بلاد الأندلس، فإنها في وسط بلاد الأندلس، وما حولها من الإمارات صارت ضعيفة جدا بسقوطها، فإنها كانت أحصن مدينة داخل بلاد الأندلس بالنسبة للمسلمين. سقطت في سنة 477 للهجرة، وبدأ الخبيث بالتوسع وأراد أن يأخذ بقية الممالك، وحاصر 3 ممالك في وقت واحد، وعسكر بجيشه أمام إمارة قرطبة، وأراد أن يأتي على بلاد المسلمين جملة واحدة، حتى هدى الله تعالى أمراء الطوائف وألهمهم شيء من الرشد بعد سنوات من التيه والضلال والضياع والغفلة، فاتفقت كلمتهم على أن يرسلوا رسالة عاجلة يستنجدون بأمير المسلمين ملك الدولة ملك دولة المرابطين في بلاد المغرب العربي شمال أفريقيا المغرب العربي يوسف بن تاشفين، لأنهم رأوا إن لم يستنجدوا به ستسقط بلاد الأندلس تمام بيد النصارى. فجاء بجيش في سنة 479 واستطاع أن يخوض معركة عظيمة فاصلة بجيشه ومع جيوش المسلمين الأندلسيين وينتصر انتصارا ساحقا على ألفونسو السادس في سنة 479 في معركة الزلاقة، قد تقدم معنا شيء منها وسيأتي أيضا إعادة لذكر بعض تفاصيلها فيما يأتي معنا من الدروس. واستنقذ المسلمين من هذه الورطة العظيمة ومن هذه الأزمة الخانقة التي كادت أن تقضي على بلاد الأندلس، وجمع هؤلاء الأمراء وأوصاهم بأن اتحدوا ولا يختلفوا، وأن العدو إنما طمع فيهم بسبب تفرقهم وتنازعهم ولم يأخذ من الغنائم شيء، ورجع إلى بلاد المغرب. لم تمضي إلا سنتان حتى عاد ملوك الطوائف إلى الاختلاف والتنازع ومكاتبة الأعداء، وكل يستنصر بالنصارى على أخيه المسلم. فكاتب العلماء والفقهاء يوسف بن تاشفين فرجع مرة أخرى في سنة 81 وأعانهم وجمعهم مرة أخرى ووبخهم وأوصاهم بالاتحاد وعدم الاختلاف، ورجع إلى المغرب العربي. لم تمضي أيضا إلا سنتان أخريان فجاء الأمر، فصار الأمر أشد، وصار بعض ملوك المسلمين يدفع الجزية ويدفع الضرائب لملوك النصرانية، وصار النصارى يتسلطون بقوة أكثر. فكاتب العلماء وبعض الأمراء يوسف بن تاشفين فقدم في سنة 483 هجرية وقضى على ملوك الطوائف خلال سنة واحدة وضم بلاد الأندلس إلى مملكة المرابطين، واستطاع بهذا الحفاظ على بلاد الأندلس مدة أطول. استمر حكم المرابطين في بلاد الأندلس من سنة 484 إلى 541 حتى زال ملك المرابطين في الأندلس والمغرب على يد دولة الموحدين. فكانت المرحلة الرابعة هي مرحلة المرابطين، دولة المرابطين، ثم جاء الموحدون دولة الموحدين من سنة 541 إلى سنة 645، ثم زالت دولة الموحدين بسبب بعض الاضطرابات والاختلافات الضيقة على المصالح والدنيا والملك، حتى تجرأ النصارى وزحفوا بجنودهم وضيقوا على بلاد على المسلمين في الأندلس، وما زالوا يزحفون ويأخذون البلاد والمدن مدينة مدينة، حتى لم يبقى للمسلمين بعد عام 645 إلا مملكة غرناطة في الجنوب الشرقي لبلاد الأندلس، تستطيع تقول بما يقارب محافظة صغيرة جدا في أقصى الشمال في أقصى الجنوب الشرقي لبلاد الأندلس مملكة غرناطة، وكان يحكمها بنو الأحمر. إلا أن هؤلاء الملوك استطاعوا تارة بالحروب وتارة بالهدنة وتارة بالصلح وتارة بدفع الأموال للنصارى أن يحافظوا على ملكهم في البقية المتبقية من بلاد الأندلس 200 سنة فأكثر. فاستمر حكمهم من 645 إلى 897 حتى كان سقوط الأندلس نهائيا في سنة 897، وعادت الأندلس وصارت الأندلس بلاد نصرانية صليبية بعد أن حكم المسلمون 805 سنوات. هذه المراحل السريعة عبارة عن تلخيص المراحل التي مرت بها بلاد الأندلس، وفي أثناء هذه السنوات وهذه القرون وهذه المدة الطويلة أحداث عظيمة مفرحة ومحزنة، ولك أن تتخيل 800 سنة ماذا تحوي من أحداث وأمور، ولا سيما وقد تعاقب على هذه المنطقة وعلى هذه البلاد بلاد الأندلس هذه الفترات الطويلة وعدد من الدول والحكام والولاة، فكم فيها من أحداث وأخبار ذات شجون، والله المستعان. فكان هذا ملخص بدأنا به في درسنا هذا حتى نستوعب من حيث الجملة تاريخ هذه البلاد بلاد الأندلس، نسأل الله جل وعلا أن يردها للإسلام والمسلمين إنه قوي عزيز. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجد

إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظين

مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله

اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً.

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج كان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن

يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا.

وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات, وكان الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما

تأتين الساعة؟ قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر

الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن

إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى

فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا

0: بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: وهذا يتضمن سقوط الحد عنه، ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد كشارب الخمر والزنات والسراق ومن أشبههم، إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد. مثال ذلك
4: يتضمن إثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد
5: الآيات في هذا كثيرة أيضا، مثل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن ضعيف، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم،
3: وله أمثلة كلها تدل على ثبوت حكم ذلك الاسم وهو السمع الذي به يسمع.
4: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك: الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له.
3: ما لها حكم يتعدى؟ لا، لأن الحي وصف لازم لا يتعدى إلى الغير. ومثله الحيي، فإنه وصف لازم، ومثله العظيم، ومثله الجليل. طيب ومثله الكريم؟ ليش؟ لأن الكرم يتعدى إلى الغير. هنا بين الفرق كيف؟ الفرق الحي مع الحي ذو الحياة والحي ذو الحياء، هذا الفرق بينهم. ها؟ إيش؟ سأتينا شرح الأسماء الحسنى. العظيم موجود، نشوف بالأسماء الحسنى هل يأتي ولا لا.
4: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك:
3: طيب، هذه القاعدة لا تختص بالأسماء في الواقع، كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام، كل لفظ. ولهذا نقول أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. فدلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، فدلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالته على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالته على لازم خارج، على لازم خارج. مثال ذلك: السيارة، كلمة السيارة يدل على لا يا أخي يدل على كل السيارة كلها، هيكلها وكفراتها وماكينتها وأنابيبها وكل شيء. أولى يدل على العجلات فقط بالتضمن، يدل على البطارية بالتضمن يا أخي ما بجزء. طيب يدل على الشاصين بالتضمن زين، يدل على الذي صنعها

0: كان ذلك أو قال يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض
1: انتبه الخالق يدل على ذات وصفة يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق دلالته على هذين المعنيين بماذا؟ بالمطابقة. ودلالته على الذات وحدها وعلى الخلق وحده بالتضمن بالتضمن أيضا. طيب دلالته على العلم والقدرة بالالتزام كيف ذلك؟ نقول الخالق ما يمكن يخلق إلا وهو عالم كيف يخلق، والخالق أيضا لا يمكن يخلق إلا وهو قادر. لو أراد أحد أن يخلق شيئا يصنع شيئا وهو لا يدري يمكن ولا لا؟ طيب يدري لكن ما عنده القدرة، يمكن؟ إذن كل صانع أو كلمة صانع تدل على ذات صانعة وعلى صنع وعلى علم وقدرة، فدلالتها على ذات خالقة وعلى صنع جميعا. طيب وعلى ذات صانعة وحدها وعلى صنع وحده تضمن وعلى علم وقدرة التزام فينا. نعم ما نصبر شوي. نعم
0: هذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة
1: لما ذكر الله خلق السماوات والأرض فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قال لتعلموا، يعني بينا لكم ذلك وأننا خالقون السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولولا قدرته ما صار خلق، ولولا علمه ما صار خلق. كلام شرف. نعم
0: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للالتزام
1: للتلازم فهما للتلازم
0: فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم
1: مثلا لو قال قائل هل يجوز للرجل أن يصبح صائما جنبا؟ وش الدليل؟ ها؟ لا من القرآن، من القرآن. لا لا هذا في وسع كتاب تذكر الفجر رفع القلم من ثلاثة. ها؟ ايه
2: دل على يجوز
1: المباشرة إلى الفجر. ومن لازم ذلك يصبح وهو جنب. هذه إذن دلالة الآية على جواز إصباح الصائم جنبا من أي طرق دلالة؟ الالتزام. شوف الفائدة. ولا لو قال قائل ما ذكر الله أنه يجوز الإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم، يقول من لازم حل اتيان المرأة إلى طلوع الفجر أن يصبح الإنسان جنوبا، أليس كذلك؟ طيب هل يجوز أن يصبح الصائم بعد طلوع الفجر وهو شبعان؟ ها؟ لا لازم الصوم، لأنه إذا جاز الأكل إلى طلوع الفجر ها؟ فله أن يشبع. اي نعم. طيب
0: واعلم ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق، ذلك لان كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولان الله تعالى عالم بما يكون

0: بما يكون لازما. طيب انتبه، هذه ايضا قاعده مهمه. اللازم من كلام الله اذا صح ان يكون لازما فهو حق، اذا صح ان يكون لازما فهو حق، فان لم يصح ان يكون لازما فليس بحق. مثال ذلك الذي لا يصح ان يكون لازما قول اهل التعطيل انه يلزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل. لو لزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل وجب علينا انكار الصفات، ولا لا؟ لان التمثيل يجب انكاره، ولكننا نقول لا يلزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل. مفهوم؟ لو قال قائل يلزم من قولكم ان الله استوى بذاته على العرش ان يكون لله ذاتا تستوي على العرش وتنزل الى السماء الدنيا وما اشبه ذلك، وش نقول؟ نقول هذا لازم حق ولا غير حق؟ هذا لازم حق، ولا مانع من ان ننفذ لله ذاتا لا تشبه الذوات، وحينئذ يكون هذا اللازم حقا. فالحاصل ان اللازم من كلام الله وكلام رسوله حق، متى؟ اذا صح ان يكون لازما. اما ان ندعي انه لازم وليس بلازم فهذا طبعا دعوة تحتاج الى دليل. فاذا صح فانه حق. لماذا؟ عللنا بتعليلين. التعليل الاول ان كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. الثاني ان الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله، يعلم ذلك. فإذا كان يعلم ذلك وكان هذا الشيء لازما لكلامه علمنا أنه مراد لله، علمنا أنه مراد لله عز وجل، وهذا واضح. فصار القاعدة هنا إذا قال قائل هل لازم القول قول؟ فالجواب إن كان القول قول الله ورسوله فلازمه حق، ويكون كقولهما، يكون كقولهما لأن قولهما دل عليه باللازم. وأما قول غيرهما ففيه التفصيل كما سيذكر المؤلف. نعم.
1: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله
0: سوى قول الله ورسوله
1: فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، غير أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل من أفعاله ما هو حادث فيقول المدرك نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أشهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
0: واضح هذا؟
2: نعم.
0: طيب اللازم من قول الله ورسوله ثلاث حالات. الأول أن يذكر للقائل ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله، ولا لا؟ انتبه، موجود المثال بس انتبه للمعنى الآن. إذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم يلزم من قول هذا وأنا ملتزم به، صار اللازم قولا له ولا لا؟ لماذا صار قولا؟ في التزامه إياه. الرجل يقول نعم أنا أقول بهذا ما في مانع. مثاله إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث. في ناس ينكرون أفعال الله، يعني ينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن يضحك وما أشبه ذلك. ليش؟ قال لأن هذه حوادث والحادث لا يقوم إلا بحادث. نحن نسلم بأن نقول هذا حادث، لكن لا نسلم أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. هذا رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبت الأفعال الاختيارية، فقال النافي للمثبت: يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون من أفعال الله شيء إيش؟ حادث. النزول إلى السماء الدنيا يحدث كل ليلة ولا لا؟ ها؟ طيب، فقال المثبت: نعم، يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا ألتزم بذلك وأقول من أفعال الله ما هو حادث. هل في هذا شيء؟ أبدا ما في شيء. هذا اللازم التزم به القائل، فيكون من قوله ولا من غير قوله؟ من قوله بلا شك، أولا لأن كلامه دل عليه، والثاني لأنه التزمه فعلا. ويأتي بقية الأقسام إن شاء الله. نعم. بالالتزام قالوا إن اسمي الحي القيوم يستلزم جميع الصفات.
1: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد بعده تعالى لا يستلزم نقصا بحقه. الحال الثانية.
0: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا عدة فوائد أو قواعد، أظن المناقشة من القاعدة الثالثة. أما اللازم من قول أحد، إحنا ما قرأنا هذا. اللازم من قول غير الله ورسوله لا يخلو من ثلاث حالات: أولا أن يذكر للقائل ويلتزم به، فإذا قيل للقائل: يلزم على قولك كذا وكذا، فقال: وليكن، أنا ألتزم بهذا، يكون القول قولا له، فيكون قائلا باللازم والملزوم، قائلا باللازم والملزوم. مثاله، أظن كتبنا مثالا لهذا، أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، والذين يثبتون الصفات الفعلية هم السلف أهل السنة والجماعة، والذين ينكرونها هم المعتزلة والأشعرية ونحوهم، ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، فيقولون: يلزم الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ماذا يقول المثبت إذا قال: لا يلزم؟ قلنا: بين عدم وجه الملازمة. وإن قال: يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته، قلنا: لا بأس، أنت الآن التزمت أمرا نرى أنه غير صحيح وأنت ترى أنه صحيح. طيب، مثاله: فيقول نعم، أي يقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. حط بارك من جماعة حدوث أفعاله أحد الأفعال لا يستلزم نقصا بل هو في الحقيقة كمال، لأن كونه يفعل ما يريد ما تشاء لا شك أن هذا كمال. فالذي يقول إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله معناه أنه عطل الله تعالى عن كماله. أما الذي يقول إن أفعاله تحدث فهذا هو الذي وصف الله بالكمال. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه. إذن فخلق الله لهذا المطر متجدد ولا قديم؟ متجدد، يعني قال حديث عهد بربه. فتجدد آحاد فعل الله كمال وليس بنقص. هم يقولون إنه لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. هل هذا صحيح؟ أبدا. حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل. نحن الآن جئنا إلى هذا المكان اليوم وصرنا وفعلنا أفعالا في هذه الساعة، هل يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا هذه الساعة؟ لا يلزم، فالوجود يسبق الفعل. فنقول إن الله عز وجل لم يزل ولا يزل موجودا، ولكن آحاد أفعاله تتجدد حسب ما تقتضيه حكمته، وليس في هذا نقص بل في هذا الكمال. الثاني أن يقول الحال الثانية أن يذكر له نائب فاعل يذكر اللازم له أي للقائل، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك يعني للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. هنا ينبغي أن نقول مماثلا، وأنا كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين مشابه ومماثل. وقد ذكرنا أن الأولى التعبير بنفي المماثلة. لماذا؟ لسببين: الأول أنه هو اللفظ الذي عبر الله به، فلا تجد في القرآن أن الله نفى المشابهة أبدا، وإنما كان ينفي المماثلة لأنها هي التي تقتضي المساواة. ثانيا أن التشبيه صار اسما عند قوم من الناس، اسما ينفي به كل ما ثبت لله من صفات، ويقول هذا تشبيه حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى، يقول هذه تشبيه. ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات، قالوا لأن المخلوق والخالق يشترك في مطلق هذا المعنى، فصار كل من أثبت الصفات عندهم فهو مشبه. الذي يثبت الآيات الحقيقية يقول إنك مشبه، لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن. وثالثا أيضا سبب ثالث أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء بخلاف المماثلة فتكون في جميع الأشياء. والله عز وجل لم ينفع عن نفسه مشاركة المخلوق في كل شيء من الأشياء أبدا. فنحن نقول لله وجود ولنا وجود، اشتركنا في إيش؟ في أصل الوجودية، لكن اختلفنا اختلافا كثيرا في هذه الوجودية. فوجودية الله تعالى واجبة ومستحيل عدمها، ووجود المخلوق جائز وعدمه ممكن، كذا ولا لا؟ طيب البصر إدراك المرئيات، المخلوق مشابه للخالق في إيش؟ في أصل الصفة، في أصل الصفة، لكنه مباين له في حقيقة الصفة. فإن إيش؟ رؤية المخلوق ليست كرؤية الخالق، وهكذا السمع والبصر والرحمة وغيرها. فلهذا كان التعبير بالمماثلة أو بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة. طيب مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ أظنه واضح الآن. صار المثبت للصفات إذا ادعى عليه النافي أن إثباته يستلزم التمثيل يلتزم ذلك ولا لا؟ ها؟ لا يلتزم، لا يلتزمه. لماذا؟ لأنه يمكنه أن ينفك عنه فيقول أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق، ولكنني أثبت له صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته. فعندما أقول إن لله سمعا ولي سمع، لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمعي أو أن سمعي مماثل لسمع الله أبدا، بل أنا من حين ما أقول سمع الله أتصور بأنه سمع يليق بجلاله عز وجل ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقين. إذن لا يلزمني ما ألزمتني به. ثم أقول ثانيا هل تثبت لله ذاتا؟ فسيقول نعم أثبت لله ذاتا. أقول هل لزم من إثباتك الذات لله أن يكون مماثل للمخلوق في ذاته؟ سيقول لا. أقول له إذن الصفات كذلك، إذا كنت الآن تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت لله صفات لا تشبه الصفات، لأن الصفات تابعة للموصوف. وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. وشو ظهوره؟ أنه في الأولى التزم به وفي الثانية نفاه. ففي الأولى نأخذ بلازم قوله وفي الثانية لا نأخذ لأنه نفاه. الحال الثالثة وهي المشكلة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. أرجو الانتباه الآن، إذا كان اللازم مسكوت عنه يعني لم يذكر للقائل فيلتزم به ولم يذكر له فيمنع التلازم، مسكوت عنه، فهل يكون هذا اللازم قولا للقائل أو لا؟ الجواب لا يكون قولا له، لا يكون قولا له. أقول لكم لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به، وإذا التزم به صار قولا له، ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم، وحينئذ يبقى على قوله الأول ويمنع التلازم فينفي اللازم. طيب على الاحتمال الأول يكون من أي الحالين السابقين؟ ها؟ من الحالة الأولى أنه لو ذكر به لو ذكر له التزمه وقبله صرح الأولى، على الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم يكون من الحال الثانية. طيب لورود هذه الاحتمال، طيب يحتمل معنى ثالثا، يحتمل أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باطل ماذا يصنع؟ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله. إذا اعترف بأن هذا لازم من قوله وأن هذا اللازم باطل لزمه أن يرجع عن قوله، فحينئذ لا يمكننا أن نقول إن هذا اللازم قول له، لأنه ربما إذا تبين له أنه خطأ وأنه لازم لقوله رجع عن قوله. فما فهمتم؟ طيب إذن الاحتمالات ثلاثة في الواقع: احتمال أنه يذكر له فيلتزم وهذا يكون من الحال الأولى، احتمال أن يذكر له ويمنع التلازم فهذا من الحال الثانية، احتمال أن يذكر له ويتبين أنه لازم وأنه باطل وحينئذ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله لأنه تبين له أنه باطل، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه فإننا لا نقول إن هذا اللازم قول لهذا القائل. يقول ولورود هذين الاحتمالين طيب فإن قيل لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. يعني لو قال قائل هذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائل فيلتزم أو يمنع أو يرجع عن قوله، مسكوت عنه، لكن نحن نرى أنه لازم، نحن نرى أنه لازم فيجب أن نضيفه إليه. فالجواب أن لا، فالجواب هو أن الإنسان بشر، أن الإنسان بشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم، تحول بينه وبين التفطن للازم، فيقول القول ويكون غافلا عن لازمه، ولو كان ذاكرا للازمه ربما ما لا يقول هذا القول. وهذا أمر تشاهدونه أنتم من أنفسكم، أحيانا يرجح الإنسان قولا على قول، يرجحه ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيح، وهذا كثير ما يقع. ولذلك ينبغي الإنسان كما قلنا سابقا أنه ينبغي له أن لا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب، لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. كذلك قلنا فيما سبق إذا وردت أحاديث صحيحة كالجبال تعتبر أصولا في قواعد الإسلام فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية قد تكون شاذة عند التأمل فيها حتى يتبين أن هذه الأحادية صحيحة لا بد من القول بها، لأن مخالفة الأصول التي تعتبر قواعد في الإسلام أمر عظيم لا ينبغي الإنسان أن يشذ عنه إلا إذا تيقن. هنا نقول إذا كان هذا لازما للقول ولا سيما أنه قريب من اللوازم فإننا مع ذلك لا نلزم قائله به ولا نضيفه إليه، لأن الإنسان بشر كما قلت يمكن يغفل عن اللازم ويمكن يكون هناك مضايقات أيضا في باب المناظرة. باب المناظرة مثلا إذا واحد يناظرك يعني يجادلك في أمر، ربما تقول قولا لأجل أن تتخلص به من ضيق المناظرة، لأن الناس في المناظرات يمكن يخرجون من المضايقة بأقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوا أنها خطأ. فلما كان هذا واردا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزامه له. وخلاصة البحث الأخير أننا لا ننسب لازم القول للقائل إلا إيش؟ إلا إذا التزمه، وإلا فإننا نقول نحن هذا القول يلزم منه كذا وكذا فهو فاسد، ولكن ما نقول إن هذا اللازم هو قول فلان، ما نقول هكذا. وأنتم تعلمون مثلا إن هذا الباب اللي نحن فيه هو باب الأسماء والصفات، أن من الناس من ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الأسماء، ومنهم من ينكر أن الله موصوف بأي صفة ومسمى بأي اسم، حتى الأسماء ما يقولون بها، لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لزم من ذلك أن يكون مشابها للموجودات. نقول لهم نحن يلزم من قولكم أيضا أن يكون مشابها للمعدومات، لأن نفي الوجود يستلزم العدم، فإنكاركم الوجود معناه إثبات العدم، فتشبهونه بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدوم أنقص من تشبيهه بالموجود على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيها. ماذا صنع غلاتهم؟ قالوا إذن لا ننفي عنه الوجود والعدم، فنقول ليس بسميع ولا أصم ولا بصير ولا آمن ولا حي ولا ميت، وننفي عنه هذا وهذا الشيء وضده. فقالوا لهم أهل السنة والجماعة، طيب ما تقولون في الوجود؟ قالوا نقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. ها؟ طيب، قالوا إذن شبهتموه بمن؟ بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، إذ أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني لا يمكن أن تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، هو إما موجود وإما معدوم. ربما نقبل منك أن تقول لا حي ولا ميت بناء على اصطلاحك أن الحياة والموت إنما يوصف بها من له شعور وإحساس، وأن الجدار يمكن نقول لا حي ولا ميت على بناء على فهمك، وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية أو ميتة. فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال لهم إنهم يعبدون أمواتا غير أحياء كما قال في القرآن. والحاصل أن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إنه يلزم من كذا كذا وكذا وأوغلوا في هذا اللازم، وصلوا إلى حد وصف الله تعالى فيه في الأشياء إيش الممتنعة. طيب ما رأيكم بالحركة والسكون؟ تقابله من باب التقابل، ها؟ النقيضين والضدين. أي نقيضان، يعني لا يمكن يجتمعان ولا يرتفعان. يعني إذا كان الشيء غير متحرك فهو ساكن، وإن كان متحركا فهو غير ساكن. إيه نعم.
1: تعالى الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توحيدية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب أن يكون فيها الكتاب والسنة. فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن الأصل لا يمكنه إدراك ما يثبت به تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف في ذلك على النص بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، ووجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
0: طيب، هذه القاعدة يقول علماء أهل السنة إن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص، لأننا إن زدنا قلنا على الله بلا علم، وإن نقصنا كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه. فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله سبحانه وتعالى. عللنا ذلك بثلاث علل: قل لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، نحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والتسمية بالأسماء من الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فواجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص. دليل آخر لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع، يقال قفاه يقفوه إذا جاء على أثره أو على إثره. فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك ليس لنا به علم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث: ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. صح، تسميته بما لم يسم به نفسه جناية عليه، جناية في حقه. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما تسميت به، هل يعتبر جاني عليه؟ نعم، لأنه ليس له حق التسمية. أنا سماني مثل أبي محمد، ما يجوز واحد يقول: لا أنت أبا سميك علي. نعم، سماك أبوك سليمان وقال واحد: لا أنا بسميك سليم. يملك هذا ولا ما يملك؟ لا يملك. التسمية حقها لمن له الحق أن يسمي، فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما شاء، أما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك جناية في حقه تعالى. كذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية عليه، جناية في حقه أن يسمي نفسه بأسماء ثم تقول: لا أنا لا أسميه بها. إذ أن الواجب عليك أن تسمي الله بما سمى به نفسه، فصار تسمية الله بما لم يسم به نفسه صار سوء أدب مع الله، وإنكار ما سمى به نفسه كذلك سوء أدب مع الله. فالواجب علينا سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى. نعم.
1: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أبي مات وهو يدعو الهادي، هل أدعو له بالرحمة؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. يقول الله عز وجل: قد تبين الرشد من الغي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى غير سنتي فقد هلك. دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر. قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى الدعاء عبادة. وعلى هذا فإذا كان والدك بلغته الحجة، كان في بلاد المسلمين يسمع النداء ويقرأ القرآن ويسمع القرآن، وهو عربي يفهم كلام الله العربي ويسمع الخطب والمواعظ، ويحصل منه هذا الفعل أن يدعو مع الله إلها آخر، يموت على ذلك أو يدعو غير الله، فلا شك أن دعاء غير الله عز وجل ناقض للإسلام، حتى وإن قال لا إله إلا الله ودعا معه غيره، أو دعا غير الله دعا غير الله أو دعا معه غيره، فذاك ناقض للإسلام. فلا بد من تحقيق توحيد الله عز وجل، وإلا فالمشركون يثبتون نوعا من التوحيد وينفون آخر، ولم ينفعهم ذلك. على هذا إن مات يدعو غير الله وقد قامت عليه الحجة واستبانت له الدعوة، لا ترحم عليه وأمره إلى الله. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن ينظر النظرة الشرعية من الجوال، وما حكم ذلك؟
2: هذه النظرة الشرعية فعلا شرعية، لكن الطريقة في النظر إلى الجوال غير شرعية. أعني أن من مؤدى ذلك أن ينظرها في الصورة، فهي تصور نفسها أو يصورها وليها، فتبقى في الصورة صورتها، وهذا من فيما يسمونه بالإيمو تصوير. أنت تخاطب إنسانا وتراه وهو يخاطبك ويراك، فأنت تصوره وهو يصورك. وما من شك أن كل واحد منكم يعترف لغة، بل ويثبت ذلك شرعا، يثبت ذلك شرعا أنها صورة. وتصوير ذوات الأرواح لا يجوز، حتى وإن كان إذا أغرق الجوال انطفت، لكنها صورة تأخذ حكم الصورة. وعلى سبيل المثال، هذا جوال آلة من الآلات ما له حرمة بمقدار أنه يعني بحسب أنه عبارة عن حديد وزجاج وأشياء من ذلك ما له حرمة، لكن لو وضع فيه صفحة القرآن المصحف أو وضع فيه كتابا من الصحيح مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم داسه، ماذا داس؟ داس الجوال ولا داس الشعيرة؟ ها؟ داس هذا داس القرآن إذا كان قرآنا أو داس الحديث إذا كان حديثا، فهذا قد يكفر، ما يقول أنا دست الجوال. الجوال آلة لكن تارة يكون فيه معصية وفيه الصورة وهي صورة، وتارة يكون فيه مثلا القرآن وهو قرآن يقرأ فيه يقرأ، هذه آيات، فلو وضعها كعادتها هكذا والآيات فيها وداس ما داس الزجاج، أهان كتاب الله. وهكذا يقال في الحديث وما كان من ذلك. ومن هذا الباب يعلم أن هذا قد يكون فيه المحرم الذي مثل تلك الصور ذلك التصوير، وأن هذا أيضا غير كافي. فالصور غالبا تكون في الجوالات وهي مضخمة، فقد تنظر هذه المخطوبة وربما وجدتها بعد ذلك على خلاف ما في الجوال، على خلاف ما الجوال، فتكون قد يعني خدعت بالجوال طريق الجوال فما تكون كافية. نعم.
1: يقول السائل: قوله عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فما هو توجيه الحديث؟
2: الحديث بين إن هذا الدين يسر، أي أنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهكذا أيضا ليس فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما فرضه الله على العباد لشقاوتهم بل للرحمة بهم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهو دين رحمة ودين راحة أرحنا بها يا بلال، ودين قرة عين وجعلت قرة عين في الصلاة، ودين طمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ودين انشراح صدر أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، ودين قناعة دون ارتباك وقلقلة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ودين قوة لمن أخذه بقوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فيكون قوة بقدر إيمانه قوة لصاحبه. ولهذا النبي الواحد يواجه أمما من الكفار بما أعطاه الله من قوة وتوكل على الله عز وجل وثبات على دينه وعدم مبالاة بالباطل وصبر وابتغاء الأجر عند الله والنظر إلى العاقبة أن العاقبة للمتقين. أعد السؤال.
1: يقول: قوله عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فما هو توجيه الحديث؟
2: ومع ذلك فإن الإنسان لو شاد الدين إلا غلبه الدين، معناها لأن الإنسان ضعيف فيأخذ بالأيسر، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أمرين مشروعين. وهكذا الاقتصاد فيه، وجاء حديث أصوله معروفة: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، أي خذوه برفق. والحديث أصله: ما كان في شيء لا زانه ورأى حبلا بين ساريتين قال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب إذا فترت تعلقت بها أي تصلي. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون والله لا يمل الله حتى تملوا. وما كان من ذلك، فيأخذ الإنسان من ذلك ما أوجب الله عليه، يستعين بالله إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يشدد على نفسه. نعم.
1: يقول السائل ما حكم لبس الفنيلة التي مكتوب فيها اسم لاعب كافر؟
2: لا تلبس يعني شيئا فيه دعاية للكفار، فإن هذا كلفت النظر إلى أنك تبجله، إلى أنك يعني تعظم مثل هذه الصور، وإذا صليت شغلت الناس بها ممن ينظر إليها، لا سيما بعضهم يجعل ذلك خلفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا بخميصتي هذه وتنم بيانة أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. وأنت واجب أن تتعاون مع إخوانك المسلمين على طاعة الله وما تصح به صلاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل تعاون البر والتقوى، وفي الحديث الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فدعك من هذه الألبسة المكتوب عليها عليها كتابات أو صور أو غير ذلك، والبس لباسا شرعيا صافيا سواء من الأبيض هو أفضل أو من غيره من اللباس الشرعي. أما أن تأخذ من تلك الصور كمشجعي الكرة أصحاب الكرة، تجد هذا يشجع فريقه، وكذلك أيضا يعني ما يسمونه باللاعبين من فريقه وذاك مثله وأصحاب الدعايات، ويصير ظهر الإنسان دعايات إعلام ولوحات إعلام، لوحات للشركات والماركات، هذا لا يصلح، هذا خطأ. نعم.
1: يقول السائل هناك رموز في الواتساب تعبر عن السعادة والحزن وغيرها، مرسوم عليها عينان وفم وهي على شكل دائري، فهل تعد هذه الرموز صورا؟
2: إذا كان فيها رأس وأعين وما كان وفهم إلى ذلك، هذا صورة، صورة الرأس، وأمر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل لي جار صوفي قبوري وقد دعاني لوليمة له في بيته، مع العلم أنه هو الذي ذبحها، هل يجوز أن أمشي إليه؟
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أهل العلم يرون أن وليمة العرس والدعوة وآكدها الوليمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، تجاب إذا لم يكن فيها منكر مثل المعاصي وما لا يستطيع الإنسان إنكار ذلك. أما إن وجد فيها منكر فلا يشرع حضور المنكر والتعرض له بما يسبب الضرر للإنسان في كونه لم ينكر المنكر ولم يبتعد عنه. ومن أشد المنكر الشرك بالله، فإنه لا أشد منكرا منه ولا أعظم منه، كونه يحضر عند هذا الصوفي القبوري كما يذكر ولا يستفيد من حضوره إنكارا، ولا استفادة ولا توبة، ويكثر سواد مثل هذا الصنف دون استجابة، فالأولى البعد عن إجابة دعوته. أما ما يتعلق بذبيحة مشرك قبوري، علم أنه قبوري، هذا بعد التأكد أنه مشرك قبوري، وعد أهل العلم أن القبوري هو الذي يدعو غير الله ويعتقد في أهل القبور النفع والضر. إذا كان على هذا المعنى فإنه لا يجوز أكل ذبيحته، لا يجوز أكل ذبيحته للشرك الحاصل عنده، وهو شرك أكبر. وذبيحة المشرك حتى وإن سمى الله لا تؤكل، ليست كذبيحة الكتابي، وكلهم مشركون، ولا شرك أعظم من أن يقول زير بن الله والمسيح بن الله أو ثالث ثلاثة. ولكن جاء الدليل بجواز أكل ذبيحة الكتاب إذا سمى الله، إذا ذكر اسم الله ولم يذكر اسم غيره. أما المشرك فذبيحته لا تؤكل عند أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هل ثبت أن أصحاب الأعراف هم قوم نصف أجسادهم في النار والنصف الآخر في الجنة؟
2: لم يثبت في هذا فيما أعلم شيئا، لم يثبت في هذا فيما أعلم شيء، والمعلوم أنهم أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وأنهم عندهم حسنات لم تؤهلهم لدخول الجنة، وعندهم سيئات كثيرة، فحسناتهم وسيئاتهم لم ترجح هذه على هذه، فبقوا في الأعراف وهم من أهل الجنة معالا. قال الله سبحانه: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اشتمل هذا على دعاء لهم، وعلى أيضا محبة لأهل الجنة وتسليم عليهم، واشتمل على أيضا كره للنار وأهلها، وأنهم أناس حصلت منهم معاصي فحبسوا، ومآلهم إلى الجنة على القول الصحيح. أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة على القول الصحيح، لما احتف من قرائن وسياق الآيات يدل على هذا المعنى كما ذكر ابن كثير رحمه الله.
1: يقول السائل: أن عنده مالا من الربا فكيف يفعل به؟ هل يصلح به مثلا الحمامات ويعطي العمال أجرتهم منه؟
2: معناه أنه سيؤكل العمال من الربا، وسيعرض نفسه وهم للعنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. فإذا علموا أنه ربا وأكلوه دخلوا تحت الحديث، وإذا أنفق عليهم وأعطاهم من الربا دخل تحت الحديث. فلا يجوز أن يؤكل أن يجعل الربا هذا يأكله إنسان، بل لو أكل البقرة علفا وشرب من لبنها أو من أخذ من سمنها أو أعلف المواشي وأكل من لحمها فإنه آكل للربا ولما نبت من الربا، فضلا عن أن يأكل إنسانا يكون قد أكله دخل تحت موكله. هذا الربا مصيبة من المصائب وبلية من البلاوي، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من درهم منه وما قل منه وما كثر، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. من ابتلي به ينظر كيف يتخلص منه بما لا يؤكل، لا يأكل منه ولا يؤكل أحدا.
1: يقول السائل: هل تجب النية في الوضوء؟
2: الوضوء عبادة، الطهور شطر الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو لا تصح الصلاة إلا به، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فما دام عبادة فإن كل عبادة يتطلب فيها، يعني يطلب فيها النية حتى ينتفع بها صاحبها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح الوضوء إلا بنية، وهذه النية هي الفارق بين التمسح والتبرد وبين التعبد، توضؤ والتعبد. في سائر العبادات لا بد من إحداث النية للفارق بين العادة والعبادة وبين العبادة وغيرها وبين الفرض والنفل وغير ذلك.
1: يقول السائل: هل هناك فرق بين الموالاة والترتيب في الوضوء، وهل هما واجبان؟
2: الموالاة أن يغسل العضو بعد العضو، مثلا لو غسل وجهه ثم تركه إلى وقت، ثم بعد ذلك يغسل يده اليمنى ثم تركها إلى مثلا وقت آخر غسل يده اليسرى، وهكذا بعد حين غسل اليمنى من الرجل أو مسح رأسه، هذا طريقة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يتوضأ هو ولا أصحابه على هذه الطريقة، بل كان أحدهم يوالي بين أعضاء الوضوء، فيبدأ استحبابا يغسل كفيه ثم يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاثا وهو الأفضل، إن فعل اثنتين أجزأت، ثم يغسل وجهه ثم يغسل يمنى من يديه إلى المرفقين، إلى المرفق ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه يقبل بيديه ويدبر، ثم يغسل رجله اليمنى حتى يشرع في الساق واليسرى كذلك. هذا هو الموالاة، وهو يعني من حيث الترتيب، ترتيب والموالاة في حال واحد. لكن إذا بدأ مثلا غسل رجله اليسرى ثم رجع إلى اليمنى ثم رجع إلى رأسه ثم رجع إلى يده ثم رجع إلى اليد الأخرى ثم رجع وتمضمض، هذا توضيع وضوء منكس محدث، الصحيح بطلانه، من أحدث في أمرنا هذا فهو ما ليس منه فهو رد، لم يعمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قط، ولا توضأ به ولا تعمد الوضوء به أهل العلم من السابقين ولا اللاحقين، هذا توضع يسمى غير ترتيب، وضوء غير مرتب، ولا الترتيب أن يبدأ على الطريقة التي فعلناها. وكذا عدم الموالاة، تعمد عدم الموالاة أيضا ما عليه دليل. أما إذا لم يوالي ذلك لانقطاع الماء، غسل وجهه فانقطع الماء، انتظر قليلا وجاء الماء قبل أن ينشف العضو، أو غسل بعض أعضائه فهذا لا يخل بالموالاة ما دام الأعضاء مبلولة ولم يخل بما يدري مثلا حتى لا يدري ماذا غسل. أما إذا نسي مثلا يعيد هل غسل هذا العضو أم لا، يعيده دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إذا حصل عدم موالاة. وما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر أن تستوعب الأعضاء ونادى بصوته يعني ماذا اسبغ الوضوء، أمر أن اسبغ الوضوء، أمر وفي لفظ أيضا أعد وضوءك اسبغ وضوءك، ألفاظ في هذا الباب. نعم، ولا بد من الموالاة ولا بد من ترتيب الوضوء. كونه يغتسل وينوي ينغمس في الماء ينوي بهذا الوضوء مع المضمضة والاستنشاق ونوى الوضوء. قد يقول قائل هذا سقط برجليه في الماء ثم بعد ذلك يعني بقيت أجزائه، يقال توضأ نوى الوضوء فكان وضوءا له ما لم يحدث أو ما لم ينقض وضوءه، نوى الوضوء واغتسل بنية الوضوء فهذا وضوء اشتمل عليه. أما أن ينكس عمدا أو يخل بالموالاة عمدا فهو محدث ما يجوز. نعم،
1: يقول السائل هل صح الحديث في البسملة عند الوضوء وما حكمها؟
2: ما صح الحديث، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لم يصح، وحديث توضأوا بسم الله شاذ، هذه اللفظة شاذة. وهكذا أيضا حديث الذي في آخر صحيح مسلم يعني فيه ليس نصا في الوضوء، قصة أبي اليسر في بعض ألفاظه ليس نصا في الوضوء، ولم يثبت الأمر بالبسملة في الوضوء شيء، وبقي العمومات أن هذا ذكر من الأذكار يتبرك به، وشرع في الطعام وشرع في الشراب وشرع في كثير من الأمور، فيكون البدء به من حيث الأمر بذلك من حيث بين الاستحباب وهو الأقرب لعدم ثبوت الأمر به، أن ذلك مستحب إذا سمى وإن لم يسمي فليس من شروط صحة الوضوء ولا من أركانه. الوضوء صحيح ولو لم يسمي الإنسان لعدم ثبوت دليل فيه. هذا خلاص القول، وأظن أنا جمعنا خلاصة أو مهمات ذلك في رسالة الطبعة الجديدة من الاختيار، نسأل الله التوفيق.
1: يقول السائل هل يشترط الترتيب في قراءة الكافرون ثم الإخلاص في سنة الفجر؟
2: هذه السنة يعني ما يقال أن هذا المستحب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقل يا أيها الكافرون وأيضا في كيفيات أخرى مذكورة كما تعرف في غير هذا الموضع تذكرناها في ثلاث حالات لها، وإنما الشاهد أنه إذا قرأ هاتين السورتين بدأ قل يا أيها الكافرون والثانية قل هو الله أحد. أما في ركعتي الطواف فقد ورد هذا وهذا، تقديم قل هو الله أحد في الركعة الأولى وتقديم وتأخير قل يا أيها الكافرون، ورد عكس ذلك. فأيهما قرأ في ركعتي الطواف بعد ركعتين بعد الطواف سواء قدم الإخلاص أو قدم قل يا أيها الكافرون الأمر واسع. نعم،
1: يقول السائل من يريد أن يكون محدثا في هذا الزمن ماذا عليه؟
2: علينا أن نطلب العلم حتى يفتح الله علينا، هذا الذي يريد يطلب العلم ونطلب العلم، وعلينا أن ندعو الله، أسأل الله أن تستجاب لنا دعوة فنجد من الله فتحا عونا. وعلينا بارك الله فيكم أن لا نراكم أشغال الدنيا على أنفسنا، إذا ركمناها شغلنا ما يجتمع هذا وهذا، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. فالذي يريد أن يجمع يأتي بالدنيا والعلم يجمع دنيا وعلم ما سيصفو له هذا إلا شيء نادر والله أعلم. فهي تزاحم هذه تزاحم هذا يحصل مزاحمة. وأهل الحديث تفرغوا. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتماع ذكاء وحرص وذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان وأيضا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تخصص تريد علم الحديث تخصص فيه أيضا وقرأ بدائياته ونهائياته. يعني قرأ مثلا بدأ مثلا بمثل المنظومة البيقونية ما أجملها في أبيات يسيرة لكنها مفتاح جميل للبادئين. إذا فهمها البادئ مفتاح طيب. ثم اختصار علوم الحديث لابن كثير. وقد تستفيد من الباعث الحثيث لأحمد الشاكر في حواشي اختصار علوم الحديث. هذه تسمى الباعث الحثيث. الباعث الحثيث هو حاشية على اختصار علوم الحديث لابن كثير. كتاب علوم الحديث لاختصار علوم الحديث لابن كثير إمام. والباعث الحثيث لأحمد شاكر رحم الله الجميع. وهكذا أيضا اقرأ في نخبة الفكر ونزهة النظر جيد. وتحاشى ما يتعلق بالمتواتر والآحاد وذاك الكلام فيه الذي أخذ عن بعض المعتزلة. ممكن تقرأه لتفهم ذلك لكن لا على سبيل التأصيل. فبعض إخواننا كتب وفهم في هذا لكنهما ونبه على هذا لكن ما زال احتاج إلى تنبيه. فنبهناه على هذا الجانب لو أنك تغفل ما يتعلق تفهمه لكن مع ذلك أن لا تقرر للطلاب كبحث. لا ينشر هذا يعني من حيث الآحاد كذا والآحاد كذا. هذا خبر قد شغلنا به أولئك. قل كل من عند الله ما أتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. الحديث كله ما دام اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه وليس شاذا ولا معلّى فإنه حجة سواء كان متواترا أو غير متواتر. نعم. فتخصص في هذا. ولا يكفي أن تفهم كتب اصطلاح الفن اصطلاح الحديث. أيضا اقرأ في كتب التخاريج واعتني بها وركز عليها كفعل شيخنا رحمه الله في صحيح المسند والألباني رحمه الله في الصحيحة وقبل هؤلاء من استفاد منه هؤلاء كالحافظ تخريجات الحافظ وعناية الحافظ من حجر في فتح الباري في تلخيص الحبير في أمثال ذلك تخريجات الزيلعي في نصب الراية ابن الملقن في البدر المنير وأمثال هذه أنا أعطيها كأمثلة ولا غيرهم كثير ابن عبد الهادي في المحرر. أيضا اقرأ كتب العلل مثل العلل ومن أجملها وأخصرها علل بن أبي حاتم مختصرة سهلة علل بن أبي حاتم كلام بالفضل الشهيد أيضا في تعقباته على صحيح مسلم. أمثال هؤلاء تستفيد من كتبهم وترى إن شاء الله مع الأيام ومع ما يفتح الله سبحانه وتعالى ثمرة في هذا وبروزا في هذا قدر ما هيأه الله لك. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإذا أراد أن يرزقك الله عز وجل شيئا من ذلك لن تموت حتى تحصل على هذا الرزق. نعم. وأعني أنك تخصص في علم الحديث دون إهمال للعقيدة. فإذا تخصصت في علم الحديث وأهملت جانب العقيدة أنت صيد المبتدعة وصيد الأشاعرة الذين ربما أولوا الأحاديث في الشروحات وصيد ربما من تقف على بعض الأقوال في كتبهم قد تجرف بها. فصحح العقيدة وخذ من النحو ما تتميز به في جانب العقيدة وفي جانب القرآن أمور القرآن. وكذلك إذا صحت العقيدة إن شاء الله كانت حصنا حصينا بعد توفيق الله عز وجل للطالب عن أن تزلق قدمه في فكر أشعري، في فكر كذلك ما تريدي، في فكر يعني ماذا علماني، في كذلك المتقدمة هو المتأخرة. العقيدة فيها حصانة، هي كتب العقيدة، هي كتب الإيمان، كتب التوحيد يقال لها كتب الإيمان، كتب العقيدة فيها حصانة بإذن الله عز وجل للعبد من مزالق الضلال بعد توفيق الله سبحانه. وكثير من درس في العقيدة وجالس المبتدع وضل. نعم. وحاصل ذلك أنه من أراد فنا اجتهد وسأل الله واعتنى وركز عليه هو بذاته. نسأل الله التوفيق للجميع. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما جاء في الحديث. اقرأوا ربك الأكرم، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا في علم الحديث وفي غيره. وعلم الحديث ليس وسيلة، هو غاية. وعلم العقيدة غاية، علم الإيمان. وعلم الفقه غاية، فقه دين الله. ووسائل علم الحديث مثل المصطلح وسيلة، والذي تفهم به الفقه والعقيدة وما كان من ذلك وسيلة. وهناك وسائل تبدأ فيها تشرع فيها حتى تفهم بها العلوم التي تعبد الله عز وجل بها حتى تلقاه.
1: يقول السائل: أيهما أعظم، ذنوب الخلوات أم المجاهرة بالمعاصي؟ وأي ذلك أخطر على العبد يوم القيامة؟
2: المجاهرة ورد فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين. معناها أن المجاهر غير معافى، وهذا وعيد شديد. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يستره الله ثم يصبح يقول فعلت كذا وكذا، يكشف ستر الله عليه. هذا فرح بالمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالمؤمن يستاء بالسيئة، ما يفرح بها ويسر بها. ومن استيائه بالسيئة أنه ما يحب أن يعرفها أحد، ما يحب أن يطلع عليها أحد، كما جاء في حديث النواس رضي الله عنه: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فترى الإنسان إذا عمل سيئة ما يحب أن يطلع عليها، لأنها تسيئه، فكيف إذا طلع عليها غيره؟ وهذا يدل على أن المجاهرة شديدة. وأما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أناس يأخذون من الليل، أو قال يعني يأخذون قسطا من الليل، وذكر من أعمالهم الصالحة، تكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا ويأخذون قسطا من الليل، لكنهم إذا خلوا بمحارم من محارم الله انتهكوها. فهذا معناه أنه ينطبق على المنافقين، يخادعون الناس وهو يخادعون الله وهو خادعهم، يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حالهم، لا على أنه عمل مثلا أعمالا من سائر ما يعمله الصالحون ويقوم من الليل، ثم خلوا بمحارم الله وحصلت منهم معصية أو زلة أو ما إلى ذلك، أنه يكون بذلك من ذنوب الخلوات أشد من المجاهر. لا شك أنهم المنافقون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إنما ذنوب الخلوات التي يستخفي ويستحي الإنسان منها ما زال فيه بقية خير، لا يجاهر ولا يحب المعاصي. والمجاهر متبجح بالمعاصي كالذي هو مفتخر بها، هذا حاله أسوأ. نعم.
1: يقول السائل: هل صحيح أن الدعاء إذا ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستجاب؟
2: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة في يوم الجمعة وغير ذلك، أمر الله بها ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فعليه الصلاة والسلام. وليكثر الإنسان منها، إذا نكثر قال الله أكثر، تكفى همك ويغفر ذنبك، وجملة من ذلك صنف فيها أهل العلم مصنفات كثيرة في فضلها وأوقاتها وثوابتها وما كان من ذلك. أما ختم الدعاء بها أنه من أسباب الإجابة ففيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وما ختم، أدعية كثيرة على الصفا على المروة في أوقات معلومة، في أوقات كثيرة دعا ونقل دعاؤه، ولم ينقل أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على نفسه كما أمر الله عز وجل صلى عليه وسلم تسليما، لو كان خيرا لعمله ولدلنا عليه. والصحابة رضوان الله عليهم دعا ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمان لا أرتد ونعيما لا أنفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلد. ولم يعلم أنه دعا بعد الدعاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وكثير من أدعيتهم معروفة. إنما إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي علي ثم ليقل، فليكن من ضمن حمدك وثنائك بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بعد الحمد لله والثناء على الله والصلاة على رسوله تدعو الله عز وجل، هذا من أسباب الدعاء كما في حديث فضالة في الصحيح المسند. أما أنك تختم دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب الدعاء، جاء فيه ما لا نعلمه ثابتا، ولم يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم تعليمنا إياه ولم يفعله، ولا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون ذلك.
1: يقول السائل: هل توثيق العجلي وتضعيفه معتبر؟
2: توثيقه أحسن من توثيق ابن حبان، هو متساهل. وإذا رأيت الذهبي قال في كاشفه: وثق عن رجل وثق، فغالبا اعتماده على توثيق العجلي وابن حبان، يعني لا تقول وثقه الذهبي، ربما قال وثقة أو قال ثقة، فتارة يقول وثقة ويعني هذا عادة أنه في الجملة هذا، وهو متساهل في التوثيق. أما في التضعيف فتضعيفه وتضعيف ابن حبان مقبول عند سائر العلماء، يعني للرجال وكذا للأحاديث، للرجال والأحاديث. فإذا ضعف ابن حبان رجلا مثلا يروي الموضوعات عن الأثبات فاستحق الترك يذكرونه يعتمدونه، كتابه المجروحين من أنفس كتب الجرح والتعديل كتاب ابن حبان كتاب المجروحين. وهكذا أيضا العجلي إذا يعني ضعفه ينقل العجلي تضعيف أهل العلم، يقول لم يثبت حديث في الباب، وهذا يعتبرونه ينقلونه على اعتماد أن هذا نقل إمام ولا تعذيب ولا تضعيف إمام، فهو إمام في من الأئمة في هذا. إنما النقد عليهما من هذا الباب في باب العلوم الحديثة بما يتعلق بالمجاهيل، يعني ربما تجد ابن حبان إذا ذكره في الثقات يذكر لك مجاهيل. إذا نص ابن حبان على شخص أنه ثقة فهو ثقة، فتفطن لهذا. فرق بين من ينص عليه ابن حبان يقول ثقة توثيقه جيد مقبول كغيره، أما أنك تجد في ثقاته فهو قد جمع في ثقاته مجاهل الحال بل ومجاهل العين. وهذا أنت التعبير الدقيق ما تقول ثقه ابن حبان عند بعضهم، أنك تقول ذكره ابن حبان في الثقات، ولا تقول وثقه ابن حبان غالب إلا إذا نص على توثيقه. إذا نص بل الألباني يقول بل والمعلمي أيضا يقول إذا قال ثقة فتوثيقه كغيره من الأئمة مقبول. وإذا قال مستقيم الحديث قبل حديثه، إن هذا معناه في من سبر حديثه وعلم أنه مقبول الحديث، إنما إذا ذكره في الثقات. والعجلي كذلك، فهمتم الفرق؟ مجرد وجود هذا الرجل في الثقات لابن حبان، هذا ابن حبان والثقة نص على أنه ثقة ولا كيف؟ هذا يعني على اصطلاحه أنه يذكر من علم من مجمل حاله وكذا من هذا. أما إذا نص على أنه ثقة فتوثيقه مقبول، وكذا العجلي، مجرد ذكره له في ثقاته فيه شيء من التساهل. أما إذا نص بعينه أنه ثقة، فلان ثقة، فإنه أحسن من مجرد ذكره في ذاك الكتاب، وإن كانوا نصوا على ابن حبان لكن عجل باب أولى.
1: يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد بني من الحرام وفرش من الحرام؟
2: مسجد معناه بني من الحرام وفرش من الحرام وما إلى ذلك، الجمهور يرون أن الصلاة صحيحة فيه ولا أجر لصاحبه، كمن صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو ما إلى ذلك، صلى صحيحة وآثم على فعله. يعني كمن يغتصب ماء من واحد، هات الماء أبغى أتوضأ، بطشه من يده واغتصبه عليه وذهب يتوضأ به يصلي، هذا وضوء ماء مغصوب، مع ذلك يقولون الصلاة صحيحة، لأن الجهة منفكة، ليس هناك علاقة بين صحة الصلاة وما كان من ذلك وبين هذا الاغتصاب، هذا أقرب.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالطالب تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيلات السلفية في مسجد الكبسة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لفضيلة الشيخ الفقيه أبي عمار ياسر العدني حفظه الله. سجلت هذه المادة ليلة الاثنين 14 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة في مسجد الرحمن بمنطقة بئر أحمد عدن حرسها الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزى الله الشيخ الفاضل والأخ الكريم الشيخ أبا عبد السلام حسن بن قاسم الريمي حفظه الله تعالى على هذه المقدمة الطيبة المفيدة، وفيها من الأدلة على فضل العلم وأهله، وجزاه الله خيرا أيضا لحسن ظنه بإخوانه. شكر الله له ولجميع إخواننا حفظهم الله تعالى على هذه المحبة التي ألقيت في قلوبنا على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، ونحن متجردون للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. أيها الإخوة، ربما موضوعنا اليوم ما يعاني منه الناس، وهو ما يتعلق بشدة الحر، فالله سبحانه وتعالى جعل اختلاف الليل والنهار، وأوجد سبحانه وتعالى الماء والأرض اليابسة، وهو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فالله عز وجل جعل الأجواء تختلف بحكمة أرادها الله عز وجل، وبدقة متناهية يعجز عنها البشر. فأنت عند أن تدخل من مكان حار إلى مكان بارد غالبا تصاب بالأمراض، فانظر كيف يشتد الحر شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يخف شيئا فشيئا، مع أن بلادنا ومحافظتنا عدن ربما يغلب عليها الحر، لكن انظر إلى المناطق والمحافظات الأخرى كيف يدخل الحر وكيف يخرج البرد وهكذا، هذا يحتاج إلى تأمل. والله عز وجل قد أخبر أن أرباب العقول الوافرة يتأملون ويتفكرون في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال على لسانهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الصيف ذكر في كتاب الله عز وجل وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أيضا في كلام العرب. أما في القرآن الكريم فقوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت لقريش رحلتان، وعند أن تقرأ في كتب التاريخ سبب هاتين الرحلتين والذي قرر هذا هو هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل مكة يسكنون بواد غير ذي زرع، وكان لا تأتيهم الأمطار وتشتد عليهم الأمور، حتى كان عندهم شيء يسموه الاعتفار. الاعتفار ما هو؟ كان الرجل إذا انقطع عنه الطعام والشراب ولا يستطيع أن يطعم أهل بيته فينصب خيمة في مكان بعيد، هو وأهل بيته ينتظرون الموت. فلما رأى هاشم بن عبد مناف هذا الأمر جعل التآلف لإلاف قريش إلافهم، جعل التآلف التعاهد التعاضد التعاون، فقرن الغني بالفقير وجعل إخوته ينتشرون ما بين اليمن والشام حتى الحبش ذهبوا إليها. فقال أغلب المفسرين كانت لقريش رحلتان، رحلة للبلاد اليمن، وهذا يخرجونها إلى في وقت البرد عندهم، قالوا لأن بلاد اليمن بلاد دفء ولعلهم يأتون المناطق الساحلية، ورحلة في الصيف إلى بلاد الشام فإن بلاد الشام كانت بلادا باردة. فالشاهد من ذلك أن كلمة الصيف ذكرت في القرآن الكريم. قال الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى قال: السنة نصفان، نصفها صيف ونصفها الآخر شتاء. ورجح ذلك القرطبي في تفسيره وقال: هذا ما يدل عليه القرآن الكريم، فإن الله عز وجل ذكر فصلين فقط. وأجاب العلماء عن ذلك، قالوا: ذكر الفصلين لأن الربيع والخريف ليس فيهما كبير مضرة، ليس فيهما كبير مضرة، فالربيع ربما ينتفع به الإنسان بالخضرة، والخريف يبس الأشجار لكن ليس فيه ضرر، أما الصيف فالإنسان قد يتضرر، وأما الشتاء فقد قال الأصمعي: كانت العرب تسميه بالفاضح، أنت تستطيع بوسائل عدة كما سيأتي تتقي الحر تتقي الشمس، لكن البرد يفضحك لأن شدة البرد يجعلك تسأل الناس لحافا فراشا غطاء إلى آخر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وإن كان ذلك معروفا فإن السنة تقسم إلى أربعة، بل العام، فهي صيف وخريف ورباء وربيع وشتاء، وهذا ما فرق بعضهم مثل محجوب صاحب تطهير اللغة العربية من الأخطاء الشائعة، فقال بعضهم لا يفرق بين العام وبين السنة، فالعام هي عبارة عن أربع فصول فقط، وأما السنة التي هي 63 يوما. ذكر الصيف أيضا في السنة النبوية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والزمهرير قالوا شدة البرد، الزمهرير شدة البرد، وهذا نوع من أنواع العذاب، حتى قال بعض العلماء إن هناك في جهنم طبقة زمهريرية، ولا يحتاج إلى تأويل الحديث، فالعلماء أجروه على ظاهره. وممن أجراه على ظاهره ابن عبد البر والقرطبي والقاضي عياض والنووي، فقالوا إن الزمهرير نوع من أنواع العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر وعبد الله بن عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الصيف ذكر أيضا في أقوال العرب، لو تراجع مثلا كتاب الميداني اسمه مجمع الأمثال، ومن أعظم الكتب في الأمثال، قول العرب: سحابة صيف عن قليل تقشعوا، يعني أزمة وستعد، هكذا معناه، أي ربما تأتيك مشكلة معضلة لكن أملك بالله عظيم أنه ستنقشع عما قريب. سحابة صيف عن قليل تقشعوا. ومن أمثال العرب: في الصيف ضيعت اللبن. ذكر الأمثال الميداني في كتابه أن امرأة تزوجت رجلا كبيرا في السن، وكان هذا الرجل كريما مع زوجته، فيأتيها كل يوم غبوقا لبن ناقة في الصباح، وأكرمها غاية الإكرام، فملت وأرادت أن تتزوج من هو مقاربا في سنها، فطلقها، ثم تزوجت بشاب يقربها في السن، ومن جرأتها طلبت من الزوج السابق أن يستمر في إرسال حليب الناقة، فقال: في الصيف ضيعت اللبن. يقول الميداني رحمه الله تعالى: هذا المثل يطلق على من كانت بيده نعمة ففرط فيها ثم جعل يطلبه، فيقال: في الصيف ضيعت اللبن. أيها الإخوة، طبيعة الإنسان ملول، وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى أنه ظلوم جهول، إن عاش في وقت الحر تمنى وقت الشتاء، وإن عاش في وقت الشتاء تمنى وقت الحر، وإن عاش في بلاد باردة تمنى أن يعيش في بلاد حارة، وهكذا. كما قيل: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد. قتل الإنسان ما أكفره، هذا طبيعة الإنسان. لكن في الإسلام تعلمنا أننا نعيش ما بين شكر وصبر، لما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت أيها المؤمن، وكلمة المؤمن تشمل المسلم، والمسلم كلمة المسلم إذا أطلقت وحدها تشمل المؤمن، وهذه من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ومن أحسن من ذكر عددا من هذه الكلمات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وانتقى منها ابن أبي العز في شرح الطحاوية. ولو اجتمعت كلمة الإسلام والإيمان، فالإسلام في الأعمال الظاهرة، والإيمان في الأعمال الباطنة. أيها الإخوة، قد ينزعج بعض الناس من شدة الحر، ولا سيما الذي يكون فقيرا، الذي يكون فقيرا لا عنده منظومة ولا مطور ولا شيء على كهربة البلاد، فبعضهم ربما ينزعج. فابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء العليل ذكر أن الله عز وجل جعل هذه الفصول لحكمة، حكمة لأصحاب الأمراض، فبعض أصحاب الأمراض يناسبهم الحر ويؤذيهم البرد، وبعض أصحاب الأمراض يناسبهم البرد ويؤذيهم الحر. فقال: لو كانت السنة كلها على نمط واحد وعلى جو واحد لتأذى بعض طول العمر. ذكر أيضا فيما يتعلق بالفواكه، قال: فاكهة الشتاء إذا زرعت في الصيف ربما أضرت البدن، والعكس بالعكس صحيح. بل حتى أنا سألت بعض الصيادين فقال: بعض الأسماك لها مواسم معينة، منها في أيام البرد ومنها في أيام الحر، فلو أكلت سمكة ليس موسمها فقد يضر بدنك، وهذا سبحان الله أيام الرخاء. أما الآن تأكل الذي معك ما عاد تنتظر هل هو موسم أو غير موسم، وهذا يعرفه بعض الصيادين، وأخبرني من كبار السن، قال: هذا أيام زمان. أما الآن فترون بعض الناس ربما كانوا الآن يأكلون بعض أنواع الأسماك الذي لم تؤكل من قبل، الذي لم تؤكل من قبل لحاجة الناس. لكن هذا هو باب الشاهد، أن الله عز وجل جعل الفصول تتعاقب لحكمة أرادها الله عز وجل. وهذا الصيف وهذا الحر جعل الله عز وجل أشعة الشمس سببا لذلك، والشمس مع ضخامتها وكبرها إلا أنها تسجد لله عز وجل كل يوم. في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن له. أيها الإخوة، هل نستحضر هذا؟ أنه في كل يوم، كل يوم الشمس تسجد وتستأذن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويوشك أن الشمس، يعني في آخر الزمان، أن تسجد فلا يقبل منها، وأن تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. وذلك قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا كانت الشمس على ضخامتها تسجد لله عز وجل، فعلى ما يتكبر بعضهم ولا يسجد لله قبل أن يحال بينه وبين السجود، كما قال الله عز وجل: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما يستطيع، يحاول في الآخرة ما يستطيع، لكن في الدنيا قد كان يدعى إلى ذلك، يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يسجد لله عز وجل. والشمس تسجد لله عز وجل يوميا. والذي ينبغي على المسلم أنه يستشعر نعم الله عز وجل عليه حتى في أيام الحر. هيأ الله عز وجل لنا، لكثير منا، ما نقول كلنا، لكثير منا أن يتقي شدة الحر بما يسر الله عز وجل: مروحة، ماطور، مكيف، منظومة، إلى آخره. هذه نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم، حتى والله السقف، السقف الذي أنت الآن ولو حتى ما في مرارح تشتغل، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. تستظل تحت ظل. نستشعر نعمة الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة. لكن إن استطعنا أن نتقي حر الشمس ونتقي هذا الحر والصيف الشديد في الدنيا بإمكانياتنا المادية، فلنعد العدة ليوم القيامة. فيأتي علينا يوم شديد الحر، عظيم الكرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم العرق إلجاما. يعني العرق يخرج منك يصل إلى الأرض 70 ذراعا. الآن لو حفرت 70 ذراعا في بعض الأماكن، ولا سيما برحمة بلاد الماء، فإنك تجد ماء عذبا 70 ذراعا، فعرقك ينزل من شدة هذا الأمر. ما سببه؟ جاء في حديث المقداد بن الأسود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق بمقدار ميل. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، أمثابة الأرض أما تكتحل به العين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويكون الناس في أعمالهم على قدر العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يبلغ العرق إلى فمه ويلجمه العرق إلجاما. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على فمه. فإذا استطعنا أن نتقي شدة الحر بإمكانياتنا المادية، فلنعد العدة من كثرة الحسنات حتى نتقي الله. بل هناك أعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن نكون منهم. فينبغي للمسلم أن يتأمل ذلك. أيها الإخوة، عبادة الله عز وجل مستمرة في الصيف، في الشتاء، في الفرح، في الحزن، في أي وقت تعبد الله عز وجل، تتعبد الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم الخروج في غزوة تبوك تنادى المنافقون وقالوا لا تنفروا في الحر، قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالمسلم يستمر بعبادته، وهذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انقطعوا عن العبادة. لأن بعض الناس الآن أينك صلاة الظهر؟ قال يا أخي حر حر. لكن لو في مباراة في كرة قدم، لو في مصلحة، لو في كذا، لو في كذا، خرج، بل ربما يذهب مشيا. فأنس بن مالك كما في الصحيحين قال كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام الظهر بالضهائر، يعني الظهر حمى، والضهائر أي في جو شديد الحر، فكنا نسجد على ثيابنا اتقاء حر الشمس، يعني الشمس أشعتها موجودة مكان سجودهم، وإلا ما قال أنس رضي الله عنه ذلك، أثرت على تربة المسجد وكان حرا شديدا. جابر رضي الله عنه كما في السنن وصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال كنت أصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر بالضهائر، فكنت آخذ حصى فأضعها في كفي حتى إذا بردت سجدت عليه من شدة الحر. هو ليس كشيعة كربلاء يأخذ حجر معين، لا، لكن من شدة الحر يريد أي شيء يتقي بها شدة الحر. ومعلوم أنه في تربة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في أرضية مسجد النبي كان من تراب، وأخذ العلماء بأحاديث، ومن أحاديث أنس رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها كما جاء في الصحيحين. فبعض الناس ربما يتعلل بأنه حر شديد وحر شديد، ينبغي علينا أن نطيع الله عز وجل في كل الأحوال، في أفراحنا، في أحزاننا، في الشدة، في اليسر، في جميع أحوال. أيها الناس، في هذا الصيف تظهر أخطاء متكررة كلما رأيناها تألم، وحسبنا أن نذكر أهمها، وإلا لو طلبت منكم أن تذكر لي ما ألا أذكر لم أذكره لوجدنا شيئا كثيرا، منها الاعتراض على قدر الله عز وجل. بعض الناس نسأل الله أن يهدينه إياه يأتي والله بكلمات كفر لولا أنه جاهل، وإلا كلمات كفر يخاطب الله عز وجل كأن هذا الرجل له شيء في الكون، يا رب ليش جعلتنا كذا، يا رب ليش عندنا حماء، ليش عندهم برد، يعترض اعتراضا صريحا على قدر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كما في حديث ابن عمر بصحيح مسلم، يعني حتى كسلك ونشاطك هو مقدر. هناك أبيات جميلة كان يقولها الإمام الشافعي وذكرها اللالكائي بسند صحيح عن الإمام الشافعي مسلما لما قضاه الله عز وجل وقدره، كان يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. يا أخي لا تعترض على قدر الله. بعضهم اشتد عليه في مرض الضغط ولا مرض السكر شد وهو يعي ما يقول، يأتي بكلمات كفرية. المصيبة أن اللي بجانبه يضحك يظن أن هذه دعابه، هذه كلمات كفر لما تعترض على ما قضاه الله وقدره. من أيضا المخالفات في فصل الصيف التخلي قضاء الحاجة في ظل الناس أو في طريقه، ونحن نركز على في ظل الناس. يعني مثلا هناك عمارة كبيرة، عمال ساعة 7 الصباح يستظلون تحت هذه الشجرة أو هذه العمارة، ظل هذه العمارة، وينتظرون الباص أو السيارة، وبعضهم يأتي ويقضي حاجته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فينبغي عليك أنك لا تقضي حاجتك في هذين المكان، لكن انتبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: في طريق الناس، يعني طريق مسلوكة، إذا كان الطريق مهجورا لا حرج. وفي ظل الناس، أما إذا كان ظل لا ينتفع به لا بأس. فإن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب كما في صحيح مسلم قال: كان أحب شيء للنبي عليه الصلاة والسلام يستتر به عند قضاء حاجته هدف أو حائش نخل. هدف حائط، حائش نخل يعني نخل. وقال كما قال ابن خزيمة قال: لابد أن يكون في ظل. فقال العلماء أن ظل لا ينتفع به الناس. أنا كلام أو حديث رسول الله وتنبيهنا للمخالفة أن هذا الظل ينتفع به الناس. وهذه من المخالفات الذي ظاهر عند الناس. من المخالفات أيضا إطالة الصلاة. مسجد مثلا ما عنده منظومة. شوفوا نحن تطورنا على قليل، كان بداية ماطور وبعدين رجعنا بطارية كبيرة، ودحين قدها منظومة. والله أعلم بعد 5 سنين أو 6 سنين يجي مكيف مركزي من كل مكان. فبعضهم يعني في المسجد حمى شديد للغاية، والإمام ما يرعي أن هناك خلفه من هو مريض ما يستطيع، يقول لك لا الصفحة دي لازم أكملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي مسعود البدري كما في الصحيحين: أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذل حاجة. وعثمان بن العاص لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمة الله عليه، قال: يا رسول الله اجعلني إماما. قال: أنت إمام، واقتدي بأضعفهم. شوف هذه اللفظة: واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فارحم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم لا يرحم. شوفوا الإمام ما يشعر.

أن بعض الأحيان تجد أن الإمام ينسى نفسه، لأنه حتى في بعض الصلاة يعني لو اشتد عليه الحر قال الله أكبر، طيب غيرك اشتد عليه الحر لابد أن ترعي. أيضا بالمقابل بعض المأمومين يعجبه هذا الصوت فيريد كل يوم من سورة الانشراح إلى قل أعوذ برب الناس بس خلاص وهذا، وجالس في بعض الأحيان في غرفة طافية الكهرباء يناقش على السياسة، ذا طلع ذا نزل ذا مات ذا عاش، ولهم بال بحر أو شمع لا يقال يعني حناني، فتوسط في الأمر، فأهم شيء ألا لا ضرر ولا ضرار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الدارقطني صاحب العلامة الألباني رحمه الله تعالى. منها أيضا حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين كان يدخل الصلاة يريد أن يطيل، فلما يسمع بكاء الصبي يتجوز في صلاة من شدة وجد أمه عليه، فتراعي أحوال الناس. منها أيضا تقصير الخطبة، هو الأصل تقصير الخطبة، في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قصر الخطبة وتطويل الصلاة مئنة من فقه، بل جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأمرنا أن نقصر في الخطبة صحيح العلامة الألباني. جاء في صحيح البخاري أن عبد الملك بن مروان حج مع ابن عمر وأراد أن يتعلم كيف نسك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف عبد الملك بن مروان في خصال عجيبة في هذا الباب، فقال له ابن عمر إن أردت السنة، وفي رواية إن تريد السنة فأقصر الخطبة وأدل الوقوف بعرب، يعني على وقوف بعرب وخطبة عرب، أقصر الخطبة وأدل الوقوف بعرب، يعني يدعو الله عز وجل في عرب، فما بالك إذا يعني المكان حر واشتد، أقصر في الخطبة أقصر في الخطبة. بعضهم كما قلت يعني إذا حضر الخطبة لابد يكملها، طيب راعي أحوال الناس، ربما اشتد عليهم الأمر لأن بعض العوام ما يتحمل، بعضهم ربما يقوم يقول يا أخي لو سمحت لو سمحت. أنا والله مرة حضرت لخطيب مصري في مدينة مدن اليمن، وهذا يعني أول أمري في طلب العلم، تعجبت والله، خطب ساعة وخمس دقائق ساعة وخمس دقائق، ثم في آخر خطبة وليته ما قال، قال أنا أعتذر لكم، الخطيب الرسمي وأنا كنت عابر مار طريق، قال الخطيب الرسمي مريض وأنا جيت هكذا على بضاعة مزجاة ما حضرت، كيف لو حضر يقع ساعتين ونص، يعني لابد أن تراعي أحوال الناس أيضا في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، وهي الأصل أنها تكون مختصرة. شوفوا يا طلبة العلم، خطبة الجمعة عصرها عصر عصرها، يعني ما يسمى بعناصر الخطبة تيب الزبدة، المحاضرة لك حاشية مقدمة تحشي ما في شيء، لكن الخطبة اختصر، والكلمات أيضا على حسب، فالكلمة الذي بعد المغرب ليس ككلمة بعد صلاة الظهر، أنت كنت جيت زائرا ما تأخذ أريحيتك إلا إذا كنت بين طلبة العلم هذا شانه، لكن بين عوام بين عوام لابد أن تراعي هذه الأمور. منها أيضا من مخالفات الناس تتبع أماكن المكيفات، يعني حاس طب واحد هناك يتفرق لي يقول لك أنا خلينا برد يا قد ناق تتلت في البيت خلينا تبرد لي هنا، فإذا به هو يتتبع المراه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا صفوفكم أو سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو لخالفن الله بين وجوهكم، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا تحبون أن تصفوا كما تصف الملائكة، قالوا كيف تصف الملائكة، قال ألا تحبون أن تصف الملائكة كما تصف عند ربها.

0: قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ هذه جابر بن سمرة في صحيح مسلم، قال يستفون الأول فالأول ويتراسون بصفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة أن يسووا صفوفهم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر: من يعني الحديث من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن. المقصود من ذلك سوي صفوفك، لكن تجد هذا هنا هذا هنا وهذا هنا، وهذا لا يجوز، لا يجوز شرعا، فهو آثم من يقطع صفوفه. من مخالفات الناس في فصل الصيف أن بعضهم ربما يلبس الفوطة ويبقى في الجزء العلوي من جسمه عريان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه منه شيء، وليس على عاتقه منه شيء. وبعضهم ربما يقول لي: طيب مذهب الجمهور للكراهة، وهذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو رأيت الكراهة، والصحيح أنه للتحريم، ما في صار يصرفه للتحريم. لكن نستحضر كلام المعلم رحمه الله تعالى في كتاب القائد في تصحيح العقائد، قال: إذا أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أو نهاك عن شيء، استحضر أن النبي أمامك قال لك افعل أو قال لك لا تفعل، فمن الأدب أنك تمتثل أمر النبي وتجتنب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من أيضا مخالفات الناس في فصل الصيف أن بعضهم ربما ما يحب أن يلبس التبان الملابس الداخلية. يا أخي هذا شأنك، قل لك يا أخي لما ألبس الملابس الداخلية أصاب بحرارة، يعني بين قوسين بالعامية عندنا السلاخ، قعبي سلاخ وأنا سمين خاصة السمان، فأنا بجلس هكذا فوطة بس وعلى الله. طيب إلى الآن تمام، ما في أي حرج، ما في أي حرج، لكن انتبه لعورتك. المصيبة أن بعض كبار السن يصلي الصف الأول ثم يريد قابل المصلين ويظهر عورته المغلظة والمخففة وكل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذا الحديث أيها الإخوة ذكر الشيخ الألباني له طرقا في إرواء الغليل، حديث حسن بمجموع طرق: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وفي حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالسوءتان انتبه لهم أشد من الفخذ، مع أن الفخذ عورة لكن السوءتان أشد. قد يقول قائل: طيب في حديث أنس في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا فرسه وخلفه أنس قال: وإني لأنظر بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مسترخيا في بيته كاشفا على ركبتيه، فاستأذن أبو بكر بالدخول فأذن له، فاستأذن عمر بالدخول فأذن له، فلما استأذن عثمان أرخى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه. وكل ذلك تشاهد عن بعد عائشة. فلما انصرفوا سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال العلماء، وهذا قاله المعلم رحمه الله تعالى في كتاب التنكيل، شوف كتاب التنكيل هو منقسم إلى قسمين: قسم حديثي في الرد على الكوثري فيما يتعلق بالأمور الأحاديثية، وقسم أيضا رد عليه فيما يتعلق بالأمور الفقهية. ذكر هذه الفائدة، قال: إن الإنسان قد يكون مسترخيا في بيته فيجد من الانبساط ما لا يجد، وقد يظهر شيء من عورته بدون، يعني بعض الأحيان يأتي إليك أحد أعز الناس إليك فتبقى بالقرم الداخلي خاصة في أيام الحمى، ما عندك لا مكيف ولا عندك شيء وعندك الفوطة، ويعني غيرت مثلا جلستك ظهر شيء من فخذك غير متعمد، قال: هذا لا حرج. أيضا لما في نظر أنس لبغي النبي عليه الصلاة والسلام قال في حال قتال واستعداد. فقال النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى فخذه، قال بعض الأحيان الإنسان قد يعمل وفي أثناء العمل تظهر شيء من فخذه دون قصد، فهذا لا بأس. قد تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه لما كان يرتخي عليه إزاره، فقال لست أنت يا أبا بكر. فالمقصود من ذلك أن الإنسان ينبغي عليه حتى لو ما أحب أن يلبس التبان فإنه عليه أن يحافظ على ستر عورته. من أيضا مخالفات النساء في فصل الصيف عدم الاعتناء بستر العورة ولا سيما المغلط. يعني بعض النساء وبعض الأمهات وبعض تقول لك هؤلاء أولاد، فلباسنا نحن غالبا الدروع، والدروع خفيفة للغاية، فبعض النساء ربما لا تلبس شيئا لا يردها. أنا أتكلم معكم من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. فبعض النساء ربما تبقى هكذا بحجة أذن أولادي، لا بعض أولادي قد كبار ويفهمون، فلا يجوز، ليس الأم أنها تظهر كل شيء ما دام هو ولدها فلا. أيضا المصيبة في ذلك أنه ابن الجيران الذي يظهر على عورات النساء، وإذا بالمرأة أخذت راحتها يعني ربما لابسة بالشيء الذي ما بعد تحت الخصر لكن فوق ربما يظهر شيء من صدرها يكون الثياب شفافة، فتعتني بذلك. من المخالفات أيضا بعض الآباء عنده ربما غرفتان، غرفة له ولزوجته وغرفة لأولاده وبناته، وغرفة ربما ثالثة لكن هذه الغرفة الثانية فيها مكيف، فيجعل أولاده متلاصقين لحما بلحم، وهذا لا يجوز. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أعلموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني فرقون بينهم بمضاجع، أقل شيء مخدة، أقل شيء مخدة، مخدة بين ولد ولد ولد وبنت، ففرق بينهم بهذا الأمر بقدر ما تستطيع. لكن تجد بعضهم متساهل بهذا الأمر. أيضا من المخالفات في فصل الصيف أن بعضهم ربما يتقاعس عن المحاضرات. شوف بعض طلبة العلم وبعض طلبة حتى محبيها للسنة يشغل جوجل، يا المحاضرة فين؟ قال لا لا لا ذا المسجد حما حما حما لا لا ما بعرفش، لا ذاك المسجد ما شاء الله المكيفات أمورهم طيبة ما شاء الله والمعاهم متصدق ما شاء الله يشغل لهم الماطور فيه مكيفات هناك محظة. هذا لن تتعلم إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن الزمان الربيع فأخذك للعلم يقول لي متى. فما ينبغي لطالب العلم ولا ينبغي الذي يحب ولا ينبغي الذي يريد أن يتعلم أنه يفرق. وفعلا بعض الأعيان بعض المسائل تكون شديدة الحر. أنا أذكر موقفا جمعني أنا والشيخ أحمد حفظه الله تعالى في مسجد في بئر فضل ولا وحاضرنا في شدة الحر، فقال لي شيخ أحمد أحاضر إلى الأذان وأنا بين الأذان والإقامة. فقلت أما بعد طفت الكهرباء لص الماطور ما اشتغل، ما اشتغل الماطور، والله إنني أدافع الكلام مدافعة مدافعة إلى الأذان إلى الأذان خلاص يعني يكاد أن أغمى علي من شدة الحر. فقام الشيخ أحمد وكان أذكى مني حفظه الله وشيخي، فبعد الأذان مباشرة قال لا جزاه الله خير الشيخ أبو عمار وشوفوا شدة الحر والحمد لله، وإذا طال المجلس كان للشيطان نصيب وقم الصلاة، وقام الصلاة وانتهينا. وفعلا كان حر. هذا الأمر قد نراعيه قد نراعيه، قد يقول قائل الآن في باله يقول أبو عمار خلاص خليه يفتهم لك اختصر لنا المحاضرة الآن لأن زاد الحر. فأقصدنا من هذا الأمر أنا والله عيب على بعض الإخوة، بعض الإخوة كبار، بعض الإخوة محسوب طالب علم يقول هذا الكلام، يقول لا لا لا هذا المسجد ما فيه مكيفات، ما فيه كذا، ما بحضر المحاضرة. هذا تخاذل، هذا تخاذل. من المخالفات أيضا في فصل الصيف أن بعضهم ما يعتني بإزالة الرائحة، يعني الجرم يجلس معك أسبوع، ترشح يقف، يرشح يقف أسبوع كامل، أسبوع كامل، ولما تصلي بجانبه خلاص يعني كل الروائح وغاز النشادر، كل الروائح حموضة يجيب لك السومة، يعني يتعبك تماما. فاعتني برائحتك. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن قوما كانوا ينتابون النبي عليه الصلاة والسلام في العوالي، فكان يلبسون العباء بشت قبة ويأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حضروا فاحت منهم رائحة، فأتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة وأنا أسمع، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تغتسلون لمثل يومكم هذا، تغتسلون لمثل يومكم هذا، فلو أنك اغتسلت واعتنيت بنظافتك. لأن بعض الناس نسأل الله، يا أخي إذا كان قلت يا أخي طبيعة شغلي إيش كل يوم أنا بدل قرم وده ما فيش ماء وما فيش كذا، أقل شيء شل عطر طيب قليل، فاعتني بنظافتك، اعتني يعني النظافة من الإيمان. حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له، كما قال بعض الظرفاء قال روته البلدي، لكن هذا النص له أدلة كثيرة تدل على الاعتناء. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يقوم من الليل يشوش سفاه، وتعرفون أن الذي يقوم من الليل يكون به بخر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو طيب وريحته طيبة، لكن علمنا النظافة، علمنا النظافة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فينبغي أيضا أننا نعتني بهذا الأمر. من المخالفات أيضا عدم الرحمة للآخرين في مسألة السيارات، يعني مثلا معي سيارة هيلوكس وشدة حر ساعة 11-12 وأنا مثلا داخل خط بير أحمد، ما يعني حتى لو قاطع طريق ما يستطيع يعمل فيها شيء، وأقدر أطلعه فوق يعني وراء في السطحة في الحوض السيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري من عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من عنده فضل ظهر فليعد على، يعني يا أخي ظهر بمعنى كان دافع، أنت الحمد لله عندك وسع حتى اطرحه وراء في سطح، هو قد بعضهم يعني يتعلق بدون ما يستأذنه خاصة للنفس، لكن يا أخي بعض كبار السن عنده عزة نفس فارحم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من المخالفات أيضا في فصل الصيف النكت الذي فيها كذب، الطرائف نقول لها نكت، والنكت هي المقصود بها الفائدة الغزيرة العلمية، لكن صار درج الناس عليه ولا هي الطرائف، يعني كيف طفت الكهرباء عليه ماش معنا ما ولا بطارية ولا أي حاجة، واشتد الحر، بعضهم يحب يريد يمزح مع أصحابه يقول هكذا أوه إيش البرد هذا سبحان الله، هذا كله عشان أصحابه يضحكوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده وحديث السنن ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له، فاتق الله سبحانه وتعالى لا يكون كلامك إلا حقا، لا يكون كلامك إلا حقا. من مخالفات الناس في فصل الصيف التصيف في بلاد الكفر أو في بلاد يزيد فيها العري، يعني شوفوا بلادنا فيها مفارقات عجيبة، فيها الفقراء والله فيها الفقراء الذي بعضهم ربما ما يسأل الناس لكن يذهب إلى مكان القمامة، وجد هو عزيز، والمصيبة هؤلاء الصحفيون، صحفيون أصحاب الجوالات، ما أقول لكل صحفي الذي زمان لا لا الذي معه جوالات وعنده سبق صحفي يصور واحد محترم ولا عند الناس ويدور إذا في شيبة، وعندنا أناس عندهم من الأموال يروح يصيف في أمريكا، في بريطانيا، في تركيا. حين يظنوا أن تركيا كلهم النساء محجبات وأن الرجال ما شاء الله، هم يصورون حياة أردوغان هذا عمر بن الخطاب. يا أيها الإخوة، تركيا فيها الزواج الرجل بالرجل رسمي، القوانين فيهم علمانية، دعاك من التصريحات ذيك الذي يصرح فيها رئيسهم، لكن الأصل أنهم يتعاملون بالعلمانية رسميا. ولهذا لو ترون بين الحين والآخر يحاولون انقلاب عليه، لأن الأمور كلها مواتية لهم. وتبرج عجيب، وبعض اليمنيين يروحون تركيا، يقول لك الصيف في تركيا الجو ما شاء الله برد وإلى، يا رجل حتى لو تصيف في القاهرة والله مناظر الذي يسمع كلامي وقد راح القاهرة يعني يعرف ما معركة، يعني تنظر أمامك، تنظر خلفك، عن يمينك، عن يسارك، يعني تبرج عجيب. فيقول لك أنا أروح أصيف هناك. وهذا والله أولا الدول الأوروبية وتلك الأماكن كتركيا يعود ابنك على مفهوم ثاني. حتى لو ذهب إلى مصر، بناتك ربما يبدأ فيهم الجرأة في مسألة التبرج، أن ترى كذا وترى. ولاحظوا بعض إخواننا وبعض بناتنا من دول الخليج من بنات المسلمين بدأت تتجرأ في شيء من التبرج، والسبب أنهم يذهبون إلى تلك الأماكن، يذهبون إلى بلاد كذا وبلاد من بلاد العربية، لبنان وإلى آخره، ويشوفون متبرجين وعادوا إلينا بالتبرج والعياذ بالله. فالمقصود أيها الإخوة، ولو كان هذا ابتلاء من الله عز وجل والمسلم مبتلى، فينبغي علينا أن نصبر، علينا أن نصبر، فإن أجرنا على الله عز وجل عظيم. نحب بعد ذلك الشيخ أحمد إما بعد الصلاة أو بعد الأذان الذين ترونه. بارك الله فيك. إلى هنا.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: تلك الرسل

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع

له الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت

الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ولما تبين له قال أعلم أن

إن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى

الله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.

ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

بكل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم.

إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم

أليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة،

تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا

المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله
2: وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة منيرة عبد الله من الرياض. أختنا تسأل وتقول: أرجو أن تشرحوا لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، قد خرجه مسلم رحمه الله في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معناه أن المؤمن وهكذا المؤمنة إذا رأي المنكر وجب تغييره باليد مع الاستطاعة، كالأمير في حدود صلاحياته، كالهيئة في حدود صلاحياتها، كالأب مع أهل بيته والأخ مع أهل بيته، على حسب القدرة، كخمر يراق آلة له تكسر وما أشبه ذلك. فإن لم يستطع فبلسانه، يقول: يا عبد الله هذا لا يجوز، يا أمة الله هذا لا يجوز، الواجب ترك هذا الشيء، احذروه، الله حرم عليكم. هكذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله، والمعروف ما أمر الله به ورسوله. فإن لم يستطع المؤمن أو المؤمنة الإنكار باليد ولا باللسان فبالقلب، يكره في قلبه المنكر، يعلم الله من قلبه أنه يكره ويحب زواله، ولا يحضر أهله، لا يحضر معهم المجلس اللي فيه شرب الخمر، لا يحضره، فيه آلات الملاهي، في الغيبة والنميمة، لا يحضر ما دام لا يستطيع الإنكار لا بيده ولا بلسانه. هذا هو معنى الحديث، وفق الله الجميع.
2: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كون إنكار المنكر درجات، ينبغي لمنكر المنكر أن يتأمل تلك الدرجات حتى لا يقع في الخطأ.
3: نعم، عليه يتأمل حتى يقوم بما يلزمه.
2: هذه ناحية. نعم،
3: إذا كان من ما يستطيع الهيئة المخولة في حدود تعليماتها أنكرت بالفعل، الأمير، الأب مع أهل بيته، السلطان، حسب القدرة. فالذي ليس عنده قدرة على الإنكار باليد يمكن باللسان، يقول: لا، هذا لا يجوز، اتقوا الله، راقبوا الله، احذروا هذا الشيء، اتركوا هذا الشيء، وحوال بالأساليب الحسنة.
2: نعم،
3: التي يعني يترتب عليها ترك المنكر وقناعة بلزوم الحق. فإذا عجز من يد واللسان بقي القلب، يكره في قلبه، يعلم الله من قلبه كرهات المنكر، ولا يحضر أهله.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تسأل سؤال آخر وتقول: إذا كانت المرأة في حالة حداد فهل ترد على التليفون وتخرج لقضاء الحاجات الضرورية؟ وهل هناك لباس معين للمرأة التي في الحداد؟
3: نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المحادة وهي التي توفي عنها زوجها أن تلزم البيت، تمكن في بيتها إذا تيسر ذلك حتى تكمل عدها 4 أشهر و10، إلا أن تكون حاملة فعدتها مضى الحمل ولو وضعت بعد الموت بقليل.
2: ما شاء الله.
3: وعليها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، عليها أن تترك الملابس الجميلة، تلبس ملابس عادية خضراء أو سوداء أو حمراء عادية، ما يتعين السواد، ملابس عادية ليس فيها جمال، هذا واحد. والأمر الثاني لزوم البيت، تبقى في بيتها إلا من حاجة، مثل خروجها لشراء حاجات من السوق، خروجها للمستشفى وما أشبه ذلك، مدرسة تخرج تدرس، طالبة تخرج للطلب، لا حرج، يعني حاجة، هذه حاجات.
2: نعم.
3: الثالث لا تلبس الحلي، ذهب والفضة والماس، قلائد، أسمرة، خواتم، تركها. الرابع عدم الطيب، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى.
2: نعم.
3: إلا عند طهرها من الحيض، لا بس أن تعطى شيء عند طهرها من الحيض. الخامس الترك الكهل وشبهه، يعني التكحل.
2: نعم.
3: الذي يزين العين، لأن هذا قد يسبب الفتنة، ترك الكحل ونحوه من أوصف الجمال في وجهها حتى تكمل. هذه 5 نزوم المنزل.
2: طيب.
3: هذا واحد، إلا من حاجة خروج لحاجاتها، حاجة من السوق تجيبها، حاجة المستشفى، المحكمة عليها خصومة، مدرسة، طالبة. ثانيا عدم الملابس الجميلة، بس ملابس عادية سوداء ولا غيرها ولا خضراء. ثالث عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس ولا نحوه. رابع عدم الطيب تطيب. الخامس عدم التكحل. هذه الأشياء المطلوبة، لكن لها أن تكلم بالتلفون.
2: طيب.
3: تكلم سلم على الناس يسلمون عليها من محارم وغيرهم.
2: نعم.
3: ترد عليهم السلام، تكلم بالتلفون من شاءت إذا كان الكلام ليس فيه محذور، تكلم أقاربها، تكلم من كلم، ترد على التلفون، تصعد الصدى، تخرج إلى الحوش، ما فيش، كل هذا لا بأس به.
2: الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسود سائعة بين عوام النساء سماحة الشيخ أن المحتدة لا ترى القمر ولا تخرج إلى الحديقة ولا تستأنس مع جيرانها.
3: هذا غلط، هذا غلط.
2: اللهم استعان.
3: لها أن تستأنس مع جارها جيرانها.
2: نعم.
3: تستأنس معهم، تنبسط معهم.
2: طيب.
3: بقهوة وغيرها.
2: نعم.
3: حديث الطيب، تخرج إلى الحديقة، حديقة بيتها.
2: نعم.
3: إلى حوش بيتها، إلى سطح.
2: نعم.
3: إلى حاجاتها في بيتها، تخرج حاجاتها الأخرى في السوق.
2: نعم.
3: تشتري طعام، تشتري حاجات لها، تروح للطبيب، للمحكمة كان عليها دعوة وأشبه، مدرسة تخرج.
2: طيب.
3: تدريس.
2: طيب.
3: طالبة لا تقطع الطلب لأن حاجة.
2: طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شعرت بضيق الصدر سماحة الشيخ، هل لها أن تخرج للأنس مع جاراتها؟
3: لا، شعرت عليها بذكر الله، عليها بذكر الله والتسبيح والتهليل.
2: نعم.
3: وقراءة القرآن وتعزم جيرانها يجلسون عندها وينسونها.
2: طيب. لكن إذا ذهبت هي
3: خروجهم، لا ليس هذا من الحاجات، خروجها لهم للأنس.
2: نعم.
3: وهم من الحاجات.
2: إذا شعرت هي بضيقة الصدر فعليها أن تستدعي جيرانها وتذكر الله،
3: تكفي تجتهد في الذكر.
2: طيب.
3: قراءة القرآن.
2: طيب.
3: وأشغال بيتها.
2: بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل يجوز صبغ الشعر بألوان مختلفة غير الأسود، وأيضا إزالة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان شكله يشوه الوجه؟
3: صبغ الشيب يجوز، سنة صبغ الشيب الحمراء والصفرة ونحوها أو السواد مع الحمرة مخلوط، وإنما يحرم السواد الخالص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فإذا غيرت المرأة أو الرجل الشيء بالحنة والكتان صار بين السواد والحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة فلا بأس، بل هذا سنة. أما تغيير الشعر من غير السواد للزينة والجمال هذا تركه أحفظ، ما نعلم فيه شيئا، لكن تركه من باب الاحتياط لأن يخشى أن يكون من تغيير خلق الله.
4: نعم.
3: لا فلا ولا تركه ذلك ولا حفظ. أما التحريم فلا يظهر في التحريم، لكن تركه من باب الاحتياط، هل يصبغون الشعر بشيء يلمع أو شيء أزرق أو كذا، تركه أولى إلا الشيب في السنة تغييره، لكن بغير السواد.
2: طيب طيب، جزاكم الله خيرا. الواقع ساعة بين النساء سماحة الشيخ أن المرأة تصبغ شعرها بلون ملابسها،
3: هذا ما نعرف له أصلا ولا حوى التركه.
2: نعم
3: ولا حوى التركه.
2: جزاكم الله خيرا.
3: لأن الأصل يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
2: اللهم صل على سيدنا.
3: من اتقى الشبهات وقد استرى لدينه وعرضه.
2: اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد صالح أحمد من جيزان بعث يسأل ويقول: أرجو أن توضحوا لنا كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعم الفائدة، ولأننا نرى أناسا يزيدون أقوالا أو أفعالا، فنرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
3: صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب صلاة وأكمل صلاة عليه الصلاة والسلام، ويقول: صلوا كما رأيتم نصلي. كان يصلي صلاة فيها الطمأنينة وفيها الركود والخشوع عليه الصلاة والسلام، يبدأها بالتكبير الله أكبر ثم يستفتح قبل القراءة، والأغلب يعني يستفتح بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عن سكوته بعد التكبير فقال إنه يقول هذا الدعاء في صلاة الفريضة.
2: طيب.
3: وهكذا النوافل. وإن استفتح بالحديث الآخر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فحسن كله طيب. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد الفاتحة، يقرأها قراءة مرتلة مطمئنة يعطي الحروف حقها. فإذا قال ولا الضالين قال آمين. في الجهرية يجهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة، وفي السر يسرها بينه وبين نفسه، ثم يقرأ ما تيسر من السور أو الآيات. كان يطول في الفجر يقرأ من طوال المفصل، وربما قرأ بستين آية ومائة آية في الركعتين، ربما قرأ بقاف وأشباهها كالطور والذاريات في الفجر، وربما قرأ بقد أفلح المؤمنون في الركعتين، وفي المغرب تارة بالطوال قد قرأ بالطور في المغرب، وقد قرأ بالأعراف في الركعتين في بعض الأحيان، وقرأ بالمرسلات في المغرب، والغالب يقرأ بالقصار قصار المفصل.
2: اللهم صل على
3: مثل إذا زلزلت والعاليات، إذا السماء انفطرت، السماء والطارق وما أشبه ذلك، الشمس وضحاها. فالمؤمن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يطول تارة يقرأ بالقصر في المغرب، وفي العشاء والظهر والعصر بالأوساط يقرأ بالأوساط، مثل لم يكن، مثل السماء ذات الورود، الشمس خورت، عبس وتولى، وأشبه ذلك في العشاء وفي الظهر وفي العصر، وتكون الظهر أطول بعض الشيء من العصر.
2: طيب.
3: هذه سنة عليه الصلاة والسلام.
2: صلي عليه.
3: وفي الركوع يطمئن ولا يعجل، يأتي بالتسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، خمس مرات، سبع مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، ويركض يضع يده على ركبتيه، يسوي رأسه مع ظهره معتدل مطمئن، ثم يرفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموم يرفع يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ثم يكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
4: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. وربما زاد عليه الصلاة والسلام بعد هذا أهل السلام مجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني يطول في هذا الركن يعتدل يطمئن ثم يسجد ويعتدل في السجود على الأعضاء السبعة، أطراف قدميه ركبتيه كفيه وجهه جبهته وأنفه على الأرض، ويعتدل رفع بطنه عن فخذيه ويرجع في عضديه عن جنبيه، يرفع ذراعيه عن الأرض يعتمد على كفيه ويطمئن ويقول سبحان ربي سبحان كررها خمسا أو سبعا أو عشرا، ويقول اللهم اغفر لي

0: سبحانك ربي مع الدعاء مع قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوه القدوس رب الملك والروح سبحانك الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه لا يعجب. ثم يجلس بين سجدتين ويطمئن ويركد ولا يعجل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافي بين سجدتين يطمئن ويجلس على يده اليسرى يفرشها ويجلس عليها وينصب اليمنى اذا استطاع ذلك. ثم يسجد الثانيه مثل الاولى يطمئن فيها ويقول فيها مثل ما قال في الاولى. هكذا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي اخرها بعد سنتين يجلس التحيات يقرا التحيات اذا قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينهض الى الثالثه. وان صلى على النبي فهو افضل. النبي ربما نهض ربما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهض الى الثالثه ثم يقرا في الثالثه الحمد فقط. هكذا روى ابو قتاده الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الثالثه والرابعه في الظهر والعصر فاتحه الكتاب الثالثة والرابعة.
1: نعم.
0: وهكذا في الثالثة من المغرب الثالثة والرابعة من العشاء بالفاتحة. وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر بعض الشيء زيادة بعض الأحيان فلا بأس لحديث ابن سعيد الوارد في ذلك.
1: في الظهر خاصة.
0: خاصة. لكن طيب. الأفضل والأكثر يكون الفاتحة وحدها.
1: طيب.
0: لكن إن زاد في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر بعض الآيات أو بعض السور فلا بأس. لأنه ورد في صحيح مسلم من حديث ابن سعيد ما يدل على أنه ربما زاد في الثالثة والرابعة من الظهر بعد فاتحة بعض الشيء عليه الصلاة والسلام. ثم يجلس بعد الثالثة في المغرب وبعد الرابعة في الظهر والعصر والعشاء وبعد الثانية في الفجر يقرأ التحيات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويكثر من الدعاء أيضا يكثر من الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. وإن دعا بغير ذلك فالحمد لله يدعو ما تيسر. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. النبي قال ثم يدعو ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا من دعواته عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير قبل أن يسلم بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعد هذا يجتهد في الدعاء لما تيسر ثم يسلم تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله يمين السلام ورحمة الله يسار. هذا تمام الصلاة يفتحها بالتكبير يختمها بالتسليم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن والمؤمنة تحري هذا وأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلوا كما رأيتم ويصلي. اللهم صل عليه.
1: اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم آدم من السودان. أخونا له أكثر من قضية في قضاياه فيسأل في القضية الأولى ويقول توفي قريب لي وأوصى بأن يبنى مسجد يكون محاذيا لقبره فهل تنفذ وصيته أم لا؟
0: لا يجوز تنفيذها. لا يبنى مساجد على القبور ولا عند القبور ولا بين القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال عائشة يحذر ما صنعوا. فالمقصود ان المساجد تكون في محلات مناسبه لاهل البلد بعيده عن القبور. اما قبر فلا يبنى عليه ولا يبنى بين القبور مساجد. كل هذا غلط. كل هذا من اسباب الشرك نعوذ بالله من وسائل الشرك. فلا يجوز بل هذا من عمل اليهود والنصارى نسأل الله العافية. فالوصية هذه باطلة لا تنفذ.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي النصيحة التي يتوجه بها سماحتكم للنساء حديثات العهد بالزواج؟
0: نوصيهن النساء الحديثات العهد بالزواج نوصيهن حسن خلق.

0: تقيم العشرة مع الزوج والتحمل لما قد يقع من تقصير من الزوج حتى تستقيم الأحوال، تكون طيبة الأخلاق، حديثها مع زوجها طيب، تقوم بواجبها في منزلها، تعتني بنفسها من جهة النظافة والطيب والحديث الطيب مع زوجها، لأن هذا من أسباب ثبات الزواج وبقائه واستمراره. ونحذرها من العنف والشدة أو عدم تنفيذ أوامره التي لا محذرة فيها، بل المشروع لها أن تعتني بأوامره تنفذها إذا كان ليس فيها محذور شرعا، تكون طيبة الكلام معه والحديث بالابتسام والضحك المناسب وتنفيذ الأوامر وطيب المعاشرة طيب المخالقة مع التطيب مع النظافة مع إكرام أهله كأمه وأخواته وأبيه ونحو ذلك، كل هذا نوصي به الزوجات الجديدات وغيرهن.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، بعض الأزواج في أول الحياة الزوجية يريد كل منهما أن يبرز شخصيته أمام الآخر، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟
0: الواجب العناية بهذا الأمر بدون تكلف.
1: بدون تكلف.
0: بدون تكلف.
1: نعم.
0: يحسن خلقه وتحسن خلقه، هو يحسن خلقه ويطمئن إليها ويحاشر المعاشرة الطيب والكلام الطيب والأسلوب الحسن والجماع حسن التيسير، وكذلك الفراش طيب الخلق وعدم التعبيس وعدم التكفهار، وجه منبسط كلام طيب، وإذا دخل البيت كذلك، وإذا جلس معه كذلك، والفراش من باب أولى، ويؤمن حاجات البيت من غير إسراف ولا بخل حسب أعراف أمثالها وأمثال أهلها، هكذا ينبغي يكون صبور يتحرى الأمور المناسبة في المعيشة وفي الخلق معها ومع أهلها، لأن ذلك أقرب إلى أن يودم بينهما.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم، عندما تصلي المرأة في بيتها هل تؤذن وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وهل يصح للرجل أن يصلي مع زوجته؟ إذا كان ذلك جائز فأين تقف، خلفه أم عن يمينه؟ أفيدونا.
0: الأذان عليه الأذان ولا إقامة.
1: طيب،
0: الأذان والإقامة من اختصاص الرجال، تصلي بالأذان ولا إقامة، وإذا صلاه إياه في الليل صلاة الليل أو كان مريض صلاه إياه فلا بأس، والله يجب أن يصلي في الجماعة في المساجد، لكن إذا كان في الليل صلاة الليل أو مريض لا يستطيع الصلاة في المسجد وصلاه إياه لا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله، تكون موقفها خلفه في الفريضة والنافلة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الهند المستمع محمد عالم بعث يسأل ويقول: هل يجوز سماع القرآن الكريم في أجهزة تسجيل في المسجد أو لا؟
0: إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، كما في التشويش اجتماع المستمعين حضر تسجيل يسمعونه لا بأس، أما إذا كان في التشويش على المصلين أو القراء فلا، لكن إذا كان جماعة مستمعين وحضر تسجيل يسمع القرآن فلا حرج في ذلك.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان من الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
0: حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان وباعثها المستمع محمد صالح أحمد. الأخ محمد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أريد أن توضح لنا الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها إذا حزبه أمر.
0: اللهم صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. هذا دعاء الكرب، ويدعو بعد ذلك بما يهمه، وكان يستعين بالصبر والصلاة. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وصلى ما تيسر عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالسنة المؤمن إذا حزبه أمر أن يفزع إلى الصلاة والدعاء، وهذا الذكر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ثم يدعو مع ذلك بما يسر الله له، ويبدأ الدعاء بالحمد، ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أسباب الإجابة.
1: اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: حدثونا عن صوم التطوع مع بيان الأهم فالمهم من صوم التطوع، جزاكم الله خيرا.
0: صوم التطوع سنة قربة عظيمة، يعني بعض الأهل عن أبي ذر أن النبي عليه السلام قال لك: يا أبي ذر، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم له شأن عظيم، فينبغي المؤمن أن يكثر من الصيام. في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه عموم الفرض والنفل. فالصوم له شأن يستحب الإكثار منه، وأفضله أن تصوم يوما وتفطر يوما، هذا أصله، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى ذلك، وقال: إنه صوم داود، وإنه أفضل الصيام شطر الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. وإن شاء صام الاثنين والخميس، كان النبي يصومهما، ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيسحب صيام الاثنين والخميس، وهكذا صيام ثلاث ايام من كل شهر مستحبه، كان النبي امر بذلك، واوصى بعض اصحابه بصيام ثلاث ايام من كل شهر، وهي صيام الدهر، يعني الحسنه بعشر امثالها، والشهر ثلاثون او تسعه وعشرون، فاذا صام ثلاث فقد صام الدهر، الحسنه بعشر امثالها. فينبغي المؤمن ان يتحرى الصوم على أحد هذه الوجوه، صيام التطوع. ويستحب صيام ست من شوال متتابعة مفرقة، وصوم يوم عرفة لمن ليس حاجا، صوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويكون معه يوم قبله أو يوم بعده أو كلاهما، كل هذه مستحبة. يوم عرفة يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، ويوم عاشوراء صومه كفر الصلاة التي قبله. لكن الحاج لا يصوم يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يصوم يوم عرفة، لكن في غير الحج يصوم. هذه أنواع صوم التطوع، أفضلها أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صوم داود عليه الصلاة والسلام شطر الدهر. والبقية فيها خير عظيم، إن شاء صام ثلاثة من كل شهر يكفي، وإن شاء صار الاثنين والخميس كل هذا مستحب. وهناك أيام مخصوصة صوم عرفة،
1: نعم،
0: صوم عاشوراء،
1: نعم،
0: يصوم معه يوم قبله وبعده، أو يصوم قبله وبعده جميعا ثلاثة أيام، يصير الجميع ثلاثة أيام، صوم ستة أيام من شوال كذلك سنة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين آثر في رسالته عدم ذكر اسمه، يقول: استمعت إلى خطبة جمعة عن كيفية غسل وتكفين الميت، وعرفت في تلك الخطبة كما قال الخطيب أن الميت يعرف من يغسله ومن يكفنه، وحينئذ بدأ يتردد في ذهني سؤال: كيف يكون ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: هذا لا أصل له، وليس دليل، هناك دليل يدل على أن الميت يعرف من غسله ومن كفنه، وهذا قول على الله بغير علم. السنة يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب حاجة المريض على الميت، والأفضل أن لا تنقص عن ثلاث غسلات، وإن غسله مرة كفى، لكن الأفضل كرر ثلاث أو خمس حتى يكون أنظف، وإن دعت الحاجة إلى سبب فلا بأس، ثم يكفنه. والأفضل في ثلاثة ثواب دير،
1: نعم،
0: هذا هو الأفضل، يلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإن كفنه في ثوب واحد عمه كله فلا بأس أجزاء. ويطيب الميت بأنواع الطيب في رأسه وفي لحيته وفي مغابنه، كل هذا جيد كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان محرم، ماته محرم فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجه، كف في إزاره وردائه يكون رأسه وجه مكشوف إذا كان محرما. أما المرأة ولو كانت محرمة تكفن في كفن يعني يعمها يسترها كلها بخلاف الرجل، لأنها عورة، فتكفن ولو كانت محرمة كفلا يسترها كلها حتى وجهها، لأن ممنوع في وجهها النقاب، ولكن تستر بغير النقاب بكفن، والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان له صديق لا يصلي وكذلك زوجته لا تصلي، فهل تستمر تلكم الصداقة؟ وهل له أن يدعوهما إلى منزله كضيوف؟ جزاكم الله خيرا.
0: إذا كان الرجل لا يصلي لا يجب أن يتخذ صديق، بل يجب أن يتخذ عدوا وبغيضا حتى يتوب، هذا من الولاء والبراء، المعاداة في الله والبغضاء في الله. فالجار أو القريب الذي لا يصلي يجب بغضه في الله وهجره حتى يتوب ويرجع عن الباطل، أو يرفع أمره إلى الجهات المختصة حتى يستتاب، فإن تابه إلى قتل. إذا كان في بلاد إسلامية تحكم شرع الله ولا يجوز أن يصادقه. وهكذا زوجته إذا كان لا تصلي فارقها، لا يجب بقاها، المؤمن لا يكح مشركا تارك الصلاة كافر إن شاء الله. لا، الله يقول جل وعلا: لا هن حل لهم ولا هم يحل لهم، يعني كافرة. ويقول: لا تنكح المشركين حتى يؤمن، فالذي تترك الصلاة كافرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالرجل الذي لا يصلي والمرأة التي لا تصلي كلاهما كافر، وإذا جحد الوجوب صار كافرا بإجماع المسلمين. أما إذا كان ترك تكاسل تهاون فهذا كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل في المحكمة الشرعية. ويجب على الزوج فارقها إذا لم تتب، إذا التبس زوجة صالحة. وهكذا الزوجة إذا كان زوجها لا يصلي تخرج تبتعد عنه، تذهب إلى أهلها، تطلب الفراق من المحكمة، من أولياءه يقوم بذلك، لأن الكافرة ما تصلح تحت المسلم، ولأن المسلمة لا تصلح تحت الكافر. الله يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالواجب على المؤمن ألا يتزوج إلا مسلمة صلي، وعلى المسلمة أن تبتعد عن الزوج الذي لا يصلي ولا ترضى به زوجا، وإذا ترك الصلاة تخرج إلى بيت أهلها وتطلب الفراق. نسأل الله العافية والسلام.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إن كثيرا من الآباء لا ينصحون أبناءهم لتأدية الصلاة، فهل يأثم الأب؟
0: نعم يأثم الأب الذي لا يأمر أولاده بالصلاة يأثم، وهكذا أخوهم، هكذا عمهم، خالهم، أمهم، كلهم يأثمون إذا تركوا. الأمر المعروف أنه واجب، يجب عليهم. الأمر المعروف أنه منكر، وهو من واجب المؤمنين. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهم يقدرون الكلام، يعني يقدرون الإنكار بالكلام، فالأم تنكر، والأب، والأخ الكبير، والعم، والخال، وغيرهم. فمن باب التعاون على البر والتقوى. الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التعاون على البر والتقوى. ولا شك أن الإنكار على من ترك الصلاة من باب التعاون على البر والتقوى، من باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت الشيخ، إذا تعب الأب في هذا الموضوع ولم يستجب الأبناء الاستجابة المرجوة، فهل يطردهم من البيت؟
0: يطردهم يرفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يؤدبوا، فإذا لم يتيسر ذلك يطردهم من بيته، يطردهم حتى تبرأ ذمته، نسأل الله العافية. إلا إذا استطاع تأديبهم من جهة ولاة الأمور.
1: نعم نعم. إذا خشي أن يقعوا في مصائب أخرى سمحت الشيخ،
0: ما عاد أكبر من الكفر، هو أعظم الذنوب الكفر.
1: اللهم استعان، اللهم استعان، نسأل الله العافية. إذا ليس بعد الكفر ذنب؟
0: نعم، هو أعظم الذنوب.
1: نسأل الله العافية والسلام. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعثت بها أحد الأخوات، تقول: سرام سيف المطيري من قرية أم أرطى. أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، فتقول: هل ظهور الشعر في الصلاة يبطلها بالنسبة للمرأة؟
0: نعم، لابد من التستر.
1: لابد.
0: صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحال إلا بخمار. لابد تستر شعرها، لكن لو ظهر شيء يسير ثم غطته الحال لا يضر إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: عليها أن تلاحظ وتعتني.
1: طيب.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هل لبس البرقع حرام؟
0: البرقع إذا كان بعد العين ما يظهر إلى العين لا بأس. وإن سترت السحاب الخمار الكامل كان أكمل وأطيب.
1: بارك الله.
0: أما العين لا بأس بخروجها. طيب. إلا في الإحرام.
1: الإحرام
0: لا تلبس البرقع.
1: نعم جزاكم الله خيرا. بعض النساء سماحة الشيخ سخرنا البرقع أيضا للموضة، فهل من توجيه؟
0: يجب أن يكون البرقع يقلل العين، يستر الوجه كله إلا مقدار العين أو عين واحدة.
1: نعم.
0: لأجل الطريق. نعم
1: نعم. نعم.
0: وإن سترت بالخبار الذي ترى به وراءه الطريق كفى والحمد لله. أجمل وأحسن.
1: طيب. جزاكم الله خيرا. هل هو حرام قص شعر المولودة أم أنه جائز؟
0: المولودة لا يقص شعرها ولا يحلق، إنما هو الرجل الصبي الصغير يحلق يوم السابع. أما الجارية لا، لا تحلق إلا إذا كان للدواء، إذا كان في رأس مرض حلق للدواء.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها في عشر ذي الحجة؟
0: إذا كان لا تضحي لا بأس، أما كانت تضحي تمشطه لكن من دون قطع، لا تقطع شعر، تمشطه تنقله وتمشطه لكن من دون كد، من دون قطع شعر إذا كان تضحي. أما إذا كان لا تضحي فالحمد لله،
1: الحمد لله،
0: تخده تمشطه، لكن مشطه ونقضه لا بأس به حتى ولو كانت بالضحي، بس لا تعمل قطع شعر.
1: نعم.
0: لا تعمل قطع شعر حتى تضحي.
1: بارك الله.
0: سواء كانت تضحي عن نفسها.
1: نعم.
0: أو عن أبيها وأمها أو عن زوجها، والسنة أن تضحي عن نفسها وعن أهل بيتها، تجمعهم جميعا عنها. طيب. وعن والديها.
1: طيب.
0: عن زوجها وأولادها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد صالح الأحمر، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمسبوق أن يكون إماما؟
0: إذا حتمه بعض الناس فلا حرج فيه على الصحيح. لو فاته مثلا ركعة أو أكثر ودخل إنسان وجعله إماما فلا حرج إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. متى تكون صلاة النافلة وهل لها زمن محدد؟
0: كل الليل والنهار صلاة النافلة.
1: ما شاء الله.
0: كل الليل والنهار صلاة النافلة إلا بعد العصر حتى تغيب الشمس.
1: طيب.
0: وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
2: طيب.
0: وعند قيامها عند الزوال قبل الزوال بقليل
2: نعم
0: حتى تزول أوقات ثلاثة
2: نعم
0: بعد طلوع الفجر إلى أطلاع الشمس هذا واحد
2: نعم
0: عند قيامها وسط النهار حتى تميل إلى الغروب
2: طيب
0: إلى جهة الغرب
2: نعم
0: وهو زمن قصير وقوفها الثالث بعد صلاة العصر إلى غروبها والبلد كل صلاة الليل كل صلاة
2: ما شاء الله
0: والنهار كله صلاة ما عدا هذه الأوقات
2: الثلاثة ما شاء الله إذا عرض للمرء عارض وأراد أن يصلي وصادف وقت نهي كأن يدخل مسجد أو أن يطوف بالبيت
0: كان ذوات الأسباب لا بأس
2: ذوات الأسباب
0: مثل صلاة الطواف إذا نعم. بعد العصر
2: نعم
0: أو تحيث المسجد إذا دخل المسجد قبل المغرب
2: نعم
0: صلي تحيث المسجد ركعتين
2: ما شاء الله
0: نعم
2: جزاكم
0: أو صلاة الكسوف كسوف الشمس بعد العصر
2: نعم
0: لأنه من ذوات الأسباب صلوا كصلاة الكسوف
2: طيب
0: بعد العصر
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل أيضا ويقول من أين يحرم أهل السودان وهم في البحر أيحرمون من جدة أم من رابة
0: ميقاتهم رابع إلا إذا مروا على ميقات قبل رابع فالذي نعرف عن السودان
2: نعم.
0: مثل مصر وغيرها ميقاتهم رابع لكن يقول بعض علماء السودان أن هناك طريق قد تأتيه جدة قبل رابع يتصلون بجدة قبل رابع فإذا وجد طريقا بهذا المثابة أحرموا من جدة
2: طيب.
0: أما إذا كان يوازنون رابغ أو يلملم لزمهم الإحرام وهم في البحر
2: بارك
0: إذا وازنوا هذا أو هذا
1: طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل سماحتكم عن رفع اليدين وقراءة الفاتحة للمتوفى مع أهل المتوفى هل ذلكم جائز وهل يجوز الجهر بالدعاء جزاكم الله خيرا
0: عند قبر لا بأس إذا دفنوا رفعوا الأيدي من الدعاء لا بأس عند الدفن بعد الدفن يسأل لها الثبات والمغفرة لا بأس تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويدعو ويرفع يديه
2: نعم
0: اللهم صل عليه وسلم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد نعمان من اليمن يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد أرجو توضيح هذه الصورة
0: بيع الحاضر البادي الحاضر هو المقيم في البلد والبادي هو اللي يجلب من خارج مثل البادية الذين يبتعدون عن صنعاء إذا جلبوا إلى صنعاء لا يتولى الحاضر البيع لهم يبيعون بأنفسهم وهكذا اللي خارج الرياض إذا جلب من الرياض يبيع بنفسه لا يبيع له الحاضر لأنه إذا باع الحاضر سدد على الناس أما البادي إذا باع بنفسه كان أرخص للناس ولهذا نهى النبي عن بيع الحاضر البادي فإذا قدم جماعة من البادية معهم غنم أو لبن أو أقط أو غير ذلك يبيعون بأنفسهم حتى يستفيد الناس منهم إذا قدموا صنعاء قدموا تعز قدموا الرياض قدموا لحسة قدموا حائل قدموا المدينة لا يتولى الحاضر البيع لهم يتولون بأنفسهم هم يبيعون بأنفسهم لأن هذا أقرب إلى مصلحة الناس والرسول يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا تولى الحاضر سدد عليهم في الأثمان
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول بعد الفراغ من دفن الميت يقوم أحد أقربائه بقراءة شيء من القرآن على قبره فهل هذا جائز؟
0: لا لا أصل الدعاء فقط
1: الدعاء فقط
0: القرآن مهم مشروع لا يقرأ عند قبور لكن إذا فراغ يقف عليه ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت ونحو ذلك هو والحاضرون كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه لا يسأل هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يقول استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل هذا بعد الدفن أما قراءة القرآن لا يقرأ عليه القرآن لعدم الدليل
1: جزاكم الله خيرا يقول أرجو إرشادي إلى بعض الكتب المفيدة في مجال العقيدة
0: أعظم كتاب القرآن العظيم هو أصل الخير كله نوصيك بالقرآن أكثر من تلاوته فيه بيان العقيدة الصحيحة بيان أسماء الله وصفاته بيان توحيده وحقه على عباده فالقرآن هو أفضل الكتب وأصدقها وخيرها وفيه الهدى والنور عليك بكتاب الله أكثر من تلاوته وحفظه تدبر معانيه وفيه الشفاء والكفاية. ومن الكتب الطيبة كتاب التوحيد الشيخ النهاب بن عبد الوهاب، فتح المجيد، العقيدة الواصلية الشيخ الإسلام بن تيمية، الكشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سألت الأصول، كل هذه طيبة إذا اقتنيتها طيبة. منهاج السنة الشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية، كلها كتب مفيدة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة باعثها مستمع يقول: التائب إلى الله سين عين، يقول: كان مبتلا بشرب الخمر، وذات مرة شرب الخمر ودخل منزله وغاضب زوجته، وحينئذ اتصلت بأهلها وذهبت إليهم وأفادت بأن الرجل قد طلقها وهو لا يعلم عن ذلك، وحينئذ يسأل سماحتكم عن الحكم، جزاكم الله خيرا.
0: إذا كان لا يشعر، وإنما زوجته هي التي خبرت عنه، هو لا يشعر بالطلاق، لا يقع لعدم العقل.
1: الحمد لله.
0: إذا كان لا يشعر بذلك ولكن سمعته زوجته أو غيرها، فإن الطلاق لا يقع. أما إذا كان يعقله وقع.
1: جزاكم الله خيرا. إذا تعود إليه زوجته والحال
0: مرضي. نعم نعم.
1: الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حازم الجهران بعث يسأل ويقول: أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس من كل شهر أم صيام الثلاثة الأيام، وهل يعوض صيام الاثنين والخميس عن الثلاثة الأيام؟
0: نعم، صيام الاثنين والخميس أفضل، لأن هذا أكثر خيرا.
1: نعم.
0: ويقوم المقام ثلاثة أيام من كل شهر من باب أولى، وإن صام ثلاثة أيام كفى، الحمد لله، كله خير، كله نافلة.
1: نعم.
0: لكن الاثنين والخميس أكثر وأكثر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم أخذ الشيء اليسير من اللحية؟
0: الواجب إعفاؤها وعدم التعرض لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وغفروا لها خالف المشركين. قصوا الشوارب وأرفوا لها خالف المجوس. والشيء اليسير يجر الكثير، فالواجب إعفاؤها وإرخاؤها والحذر من القص.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: ألف ميم عين سين من جمهورية مصر العربية، يقول: أديت عمرة في شعبان وكانت الأولى والحمد لله، ثم أديت عمرة لوالدي المتوفى، ولكن أثناء دخولي الحرم وجدت نفسي دون أن أدري في الدور الثاني، وكان ذلك أثناء صلاة التراويح والكل يصلي، فدخلت الصف وصليت معهم، وكنت أعتقد أن لا طواف أثناء الصلاة، ونظرت بطرف عيني أثناء الصلاة فوجدت الناس يطوفون، فتركت الصلاة ونزلت للطواف سبعة أشواط ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم قصرت شعري، هل العمرة صحيحة بدخول أولا في الصلاة أم يجب علي إعادتها؟ جزاكم الله خيرا.
0: لا حرج.
1: الحمد لله.
0: العمرة صحيحة سواء طفت قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو وهم يصلون.
1: طيب.
0: كله لا يضر. الحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تزوجت منذ 5 سنوات وكانت العروسة ذات خلق ودين والحمد لله، لكن فوجئت بأن قام عداء بينها وبين أختي، وأختي كثيرا ما تحرض عليها أهلي، وحينئذ أسأل سماحتكم بماذا توجهونني وحالي ما ذكرت، جزاكم الله خيرا.
0: نوصيك بعدم العجلة، ما دامت الزوجة طيبة نوصيك بالبقاء عليها وإمساكها، ونصيحة أختك تحذيرها من التدخل فيما لا يعنيها، لا تعجل، أمسك الزوجة والحمد لله، وانصح الجميع وارفق واستعن بالله على ذلك كله، وإذا رأيت أن توصي بعض أهلك حتى يوصوا أختك حتى ينصحوها تخف شرها، طيب، المقصود لا طاوع في الزوجة الطيبة، لا أختك ولا غيرها، لكن تنصح أختك.
1: نعم.
0: تقول اترك الشر، اترك الشغب، توصي أمك تقول تنصحها أو أباك أو إخوانك حتى تسلم من شرها.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أم علاء في البحرين رسالة وتقول فيها: والدتي متوفاة من سنوات طويلة ولها تركة قليل من المال والذهب، ولم تقسم تركتها إلا هذه السنة عن طريق المحكمة لخلاف الأخوة والمحكمة أيضا،
2: إنني لا أدري إذا كانت والدتي كانت تخرج زكاة هذا المال مع العلم أنها جمعته مما تحصله من أولادها جميعا، وكانت تريد بذلك أن تشتري بيتا تسكنه بدل بيت الأجار، ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء. وسؤالي، هل يجب علينا بعد أن نستلم من المحكمة التركة، هل يجب علينا أن نزكي أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
0: ليس عليكم زكاة إلا إذا كان أوسط بإخراج الزكاة عنها سنة أو سنتين، أما ما دمتم لا تعلمون فليس عليكم شيء. الحمد لله، على أصل أنها زكت والحمد لله.
2: الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله ذلك.
2: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات